ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

Let the music play.

0: مزيكا فم في جيبس 88.2 89.2.
1: That's not.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
2: الستة متاع صباح، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل مرحبا بكم، طريق السلامة لكم إنو تسمعوا في موزايك فام. هذا موعد جديد، ويكاند جديد من شهر جويليا. صباح الخير ويكاند هو الموعد الأسبوعي اللي جدد معاكم كل نهار سبت وحد من ستة حتى لنصف النهار، نكونوا موجودين معاكم على امتداد ستة ساعات، ترافقوا فيكم برشا حاجات، تستنى فيكم برشا معلومات، برشا أخبار، كل ما يهمكم، يهم صحتكم، يهم برامجكم، شنو تنجموا تعملوا، شنو البروجرامات زادة اللي تنجموا تعملوهم، يهم زادة المخططات نتاعكم لنهاية الأسبوع. احنا نوفروا لكم المعلومات باش انتم تبرمجوا ان شاء الله يا ربي تعملوا جو وتعملوا كيف شحوي لكم في السخانة بربي. كيفاش الأمور؟ ابعثونا مساجات على 23513000 على نمرو الواتساب. مرحبا بمساجاتكم، مرحبا زادة بالتعليقات نتاعكم على مختلف البلاتفورم موزايك فام. فرحانين برشا ان نكونوا ونبداو الصبحية معاكم. بعد شوية يكون عندكم موعد مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية، مازال درجات الحرارة في ارتفاع وإلا ليت نحكي فيه بعد شوية. عنا زادة موعد في ساعتنا الثانية مع دقيقة حظ سبور إكسبريس، ما تنساوش. زادة عنا موعد زادة مع دي مينوت كرونو، الموعد الرياضي اليومي. هذا كل سنة فيكم أبغتيغ من ساعتنا الجاية، برشا أخبار برشا جديد السنة فيكم. نحب صباح على كيف الكل، رفيق اللي رافقنا في الإخراج، صباح زادة على كريمة اللي بتكون في استقبال تليفوناتكم، الكيب ديجيتال الكل صباح عليهم. إن شاء الله يا ربي نهاركم فيه كل الخير، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله يا ربي صبحيتكم تبدا معانا من توا ما فيها كان الاخبار الباهيه، كان الضحكه الباهيه، كان التبسيمه، وكان ان شاء الله الكلمه الطيبه. توتسيت فيروز نبداو بها صبحيتنا يا دار.

0: ميوزيك اف ام
1: 36 دقيقة. جانا نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. خليني ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لنهاية الأسبوع. توتسيتي فان ميتيو طقس اليوم السبت 11 جويليا حسب المعدلات يعني للرصد الجوي. طقس مازال حار عامة، قليل السحب، ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر، لكن هذا باش يكون على مستوى المرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة لدرجات الحرارة فانها تكون مرتفعة، تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون في حدود 13 درجة بجهة الوطن القبلي، 33 درجة بجهة الوطن القبلي، بين 41 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. بالنسبة للبحر فانه يكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات. بالنسبة لبقية السواحل فانه يكون متموج، وبالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة لحد 12 جويليا يتواصل الطقس سخون عامة صافي إلى قليل السحب، وتتواصل زيادة درجة الحرارة مرتفعة حتى بالنسبة للغدوة مع ظهور الشيلي. البحر يتواصل متموج إلى محليا مضطرب، وبالنسبة للريح غدوة تكون من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط، وتكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والمرتفعات تحديدا بعد الظهر.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على موجي كفان.
1: 6:57 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل، مرحبا بكم. كنت أول تحقتوا بينا إن شاء الله طريقة سلامة ليكم، كان مش نتبحروا اليوم سيسروا يحكم بربي، ونحاولوا زيدا نبعدوا على أوقات الذروة، هذا مزيدة التوصيات اللي جينا من عند المعهد الوطني للرصد الجوي وحتى زيدا من وزارة الصحة اللي قالت نحاولوا نبعدوا على الوقت بين 11 والأربعة متاع العشية. سيسروا يحكم إن شاء الله تبحيرة به للناس الكل، سيسروا يحكم زيدا من أشعة الشمس. وبعد شوية ناخذوا فكرة على توقعات الجوية من المعهد الوطني الرصد الجوي، نحكيه على كل ما يهم نهاية الأسبوع ودرجة الحرارة بالنسبة لنهاية الأسبوع. ما تنسوش زيدا ساعتنا الجاية الموعد يكون مع 10 مينوت كرونو، الموعد الرياضي اليومي، نرجو نحكيه على كل ما يهم أخبار المونديال، مباريات اللي تلعبت البارح والمباريات زيدا اللي باش تلعب في نهاية الأسبوع. موعدنا يكون بعد دقيقتين من توا مع الأخبار مع زميلتنا خولة الكعبي. شوية خير نسمعوا لموني اللي غاروا مني.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الحرارة تكون مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم السبت وغدا الأحد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وينتظر أن تشهد تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تعود إلى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية 7 جويلية 9.1 مليون قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن حجز أكثر من 63 ألف لتر من المياه المعدنية المخزنة تحت أشعة الشمس ببن عروس في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية. شركة نقل تونس تعلن توقيع عقد اقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي مع شركة صينية من أجل تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية لتونس العاصمة تونس حلق الوادي المرسى، مضيفة أن السرعة القصوى للعربات الجديدة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، وهو ما سيمكن من تأمين سفرة كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفرة كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في الشهر الماضي انتهى. وترامب يقول إنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لشن هجمات على إيران في حال أقدمت حكومة طهران على اغتياله أو الشروع في اغتياله، مضيفا أن هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

0: الصينية مع آلاف أخرى ستتبعها فورا في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها الذي أطلقته في أنحاء متفرقة من العالم باغتيال رئيس الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات ترامب في يوم ساد فيه هدوء نسبي بعد أسبوع شهد تجدد الصراع بعدما تعرضت ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية لهجمات، مما دفع الولايات المتحدة إلى قصف مواقع إيرانية، وردت إيران بشن غارات على مواقع عسكرية أمريكية في دول الخليج. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستضيف يوم الاثنين القادم ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني، في اجتماع يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا. السلطات السورية تعلن أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرين وقعا في بداية الأسبوع في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادت إلى كشف مخبأ للمتفجرات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 7:19 إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكاند، مازال موعدنا متواصل معاكم حتى النص النهار. وقعت ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة. توتيت كي بوان ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال ل 31 جويلية، تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو.
1: المعلومة جينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سليم بن ميلاد. سليم صباح الخير، مرحبا بك.
4: صباح الخير نادية، وصباح الخير كيف مسابقين ذات مزيك.
1: إن شاء الله نهارك زين، وتحية ليك والعاملين الكل في المعهد الوطني للرصد الجوي. ونعرف قديش الفترة هذية ناس كل تبدأ تحب المعلومة على الطقس، وانتم الحقيقة كل مرة تقدمونا في مختلف النشرات مختلف زادة برامج مزيك فام تعطيونا فكرة على التوقعات الجوية، خاصة في ظل هالارتفاع متاع درجة الحرارة اللي قاعدة تعيش فيه بلادنا.
4: صحيح، نحن ديما موجودين نأمنوا معطيات الجوية لكافة المواطنين.
1: تفضل سيدي، يعطينا فكرة على مازلنا اليوم معنيين بارتفاع في درجة الحرارة وإلا ليه، ونحكيه زيدة على حتى غدوة كيفاش باش تكون درجة الحرارة، مازلنا معنيين زيدة بشيلي ولا ليه، هذا الكل تقدم هنا أنت.
4: اليوم نحن مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يسير في تيارات جنوبية صحراوية حارة خاصة من الطبقات العليا للجو نحو سطح الأرض. اليوم نحن تحت اليوم شيكون طقس حار وخليل السحب، بينما السحب هذه تكاتف خاصة بالمناطق الغربية وتوصل خلايا رعدية تكون محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. هوني نذكر ولاية سليانة الكاف وشمال ولاية القصرين. بالنسبة للرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس محليا ثم خليج الحمامات، رجاء من أخوة البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، خاصة بما أنه البحر اليوم بيكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل. بينما الحرارة كما قلنا مازالت مرتفعة، تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بالجهة الوطن القبلي، وبين 41 و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 41 درجة كحرارة القصوى، وهي تجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات.
1: كمان 7 درجات معناتها مش شوية مقارنة بالمعادلات العادية، ذولي 7 درجات مهمين.
4: مازلنا بعد على الرقم القياسي اللي هو 49 درجة سجلناها نهار 24 جويلية 2023. بالنسبة للغدوة كيف كيف مازال طقس حار، مازال طقس حار صافي لأقلية سحب. الحرارة غدوة بشتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور شيلي. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 42 درجة كحرارة قصوى. إن شاء الله بداية نهار الاثنين فما انخفاض في درجة الحرارة، انخفاض خاصة يسمى المناطق الشرقية للبلاد. المناطق الغربية مازالت تبقى مرتفعة نسبيا في حدود 40 درجة بالمناطق الغربية. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر.
1: آمين، شكرا لك سليم بن ميلاد. بعد شوية باش يكون زادة عنا موعد آخر معاك، خلينا نحكيه على البحورات متاعنا وين نجمو نعومو، هل ممكن زادة أن نعومو كمان حتى درجة حرارة مرتفعة كما كنت تسمع، فما بعض المناطق اللي باش تكون فيها ريح قوية وحتى الأنشطة البحرية باش تكون غير ممكنة. تفاصيل تلقاهم في ميتيو دي بلاج في ساعتنا الجاية.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية، تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 27 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، وقايت المواعيد الإخبارية وأهم زيادة المباريات وكل مهم أخبار المونديال توتسيت في 10 مينوت كرونو.
2: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
1: صباح الخير اسكندر ابراهيم.
3: صباح الخير، مرحبا. هاي شنحويلك؟
1: الحمد لله خدمه. شنحويلك انت؟
3: والله الحمد لله.
1: تفرجت في الاطراح البارح الكل ظاهر؟
3: اي هو طرح ما كيتفرج فيه ولا يطرح صحيح.
1: هو طرح برك البارح.
3: اي طرح، ما انت تحكي طرح اللي قبل، انت تحكي اللي طرح فيها مكان فما خاطر تو فكرت فينا. طرح البارح وطرح وقت البارح ما تفرجش في الاطراح. هاي صحيح صحيح كلامك صحيح. والطرح تاع البارح كان بين اسبانيا وبلجيكا، والبارح كان
1: فرش شويه ما كملتش.
3: اسبانيا كانت ربحت في الاخر، يعني كانت في الاخر وربحت وتعديت للدور القادم، والدور القادم لعبة ممتازة إن شاء الله نشوفه فيها برشا ماتشات ممتازة تاع دور نصف نهائي أول وثاني. تنتعرفوا على دور نصف نهائي الثاني بعد مقابلات اليوم والليلة، ثمانية ماتش ولا ساعتين
1: تاصبح
3: فما
1: ماتش
3: ورا، فما النرويج والانجلتير وفما الارجنتين وسويسرا باش يلعبوا ضد بعضهم الرابحين. كيما فرنسا بتلعب دومي فينال مع اسبانيا، اسبانيا ترشحت البارح قلت
1: لهم ترحيل
3: انتو كان ترح كيما قلت انت.
1: اسبانيا فرنسا حاجه محترمه برشا.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
1: خلينا نحكي اسكندر على المسار واللي التو لنسيو الحكم نتاع مقابله الارجنتين يظل قاعده في قلوبه.
3: اي فرنساوي هو الحكم هذاك، وشوف فما حمله هي تاع غضب نقولوا واسعه أطلقتها الجماهير المصرية على الحكم الفرنسي ذي لزفر ماش الأخر مع منتخب الأرجنتين، واللي يشوفوا أنه ظلمهم وخرجهم من الكمبيتيسيون وزفر برشا حاجات لفرنسا على حساب هموما ونحالهم بونتو وبلانتي وغيره مك الحكاية هذيك الكل. دونك شنو صار بالضبط؟ أنت تعرف بركلم صار ومهم شوي كي يقول لك راهو حملة عملوها مصريين راهو تمشي بالملايين معني على وسائل التواصل الاجتماعي. بداوا الحملة غاديك والهجومات كانت على الحسابات الشخصية متاع الحكم ذي في وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك.
1: ماشي قالوا تصوير جت وهذي هو
3: مشاو له حتى للاخر معناه بخلاف هو اللي وصل للراجل سكر
1: للكونت نتاعو
3: تعداو له لعائلته
1: اخواته
3: اي وصلوا لجدته.
1: شفت اي شفت جدته
3: الله اعلم في بالها بيه زفر ما زفرش في بالها بالماتش في بال مشاو له هي بيدها ما خليه ولا انتو كا على المستوى التواصل الاجتماعي ضغط كبير برشا وزاد كيف كيف وصلوا اكثر من وسائل التواصل الاجتماعي وصلوا دبروا نمروه وهبطوا في الليباج نتاعهم وتفرج انت معناها بالالاف يكلموا فيه وكل اللي عنا هو كل نمره قدامكم واللي حب قل كلمة للسيد الحكم يتفضل يقول ويفهم انت بالنمبر تبارك الله متاع المسار والشيء اللي عملوه ضغط كبير برشا وكما قلت لك غضب كبير وحملة كبيرة على الحكم مذيري. تقريبا عنده 3 أيام الماتش اما حتى لطاهم مازالوا ما نساوش المصريين اللي روحوا ديجا لمصر واحتفلوا بالمنتخب متاعهم وفما شكون حتى فما مجمع إماراتي زاد هدي كرهب للملاعبية وفرحوا بالانترونور والستاف نتاعو زادهم حتى 2030 الكونترا وفيكسا مازالوا ما نساوش الحكم هذاك اللي هما يشوفوا زاده ويعتبروا انه ظلمهم وخرجهم الكوب دي موند.
1: بالحس اذا شفت فيديو فيها مجسم تاع الكوب دي موند تاع الكاس معناتها كانهم على اساس ربحوها هما معناتها هكا كبير على الاخر المجسم هذايا ترى معناتها على اساس رانا احنا كاين ربحنا معناها هكا
3: هما جبر ما كان كملوا ربحوا هما ممكن رانا في كرة أرضية أخرى في كوكب
1: فك علينا اسكندراني خلنا نمشي ليبيا نحكي على عقوبة لأحباء الأرجنتين.
3: مش بعيد على مصر احنا نمشي ليبيا ونقعد نحكي وديما في نفس الإطار نحكي على الماتش متاع الأرجنتين والمنتخب المصري. هي وسائل إعلامية ليبيا ومصرية ومزوز وسائل إعلامية مختلفة قالوا أنه القوات الأمنية الليبية القاتل قبض على مجموعة من الأشخاص خرجوا للشارع في مدينة أجدابيا في ليبيا بعد مقابلة المنتخب الأرجنتيني ومنتخب مصر، خرجوا للإحتفال بتأهل الأرجنتين أمام مصر في ثمن النهائي إلا الأخير من المونديال. هم تقريبا 9 أفراد والتسعة أفراد هذوما تم إيقافهم وقالوا لهم معليش كيكا تحتفلوا، اعتبروا أنفسهم أنهم من أحباء منتخب الأرجنتين يحبوا ميسي وأصحابه قالوا ذاك علاش احنا احتفلنا بالفوز تاع الأرجنتين الأكثر الأقل. لكن في الأخر القوات الأمنية يشوفوا أنه هذا استفزاز خاطر صارت مشاهدات وشوية هكا عارك مع الجالية المصرية الموجودة غاديكا، دونك اعتبروها استفزاز واعتبروها زاد خلق لنوع من الفوضى يستاهلوا عليه العقوبة، وقفوهم في المركز وكيوقفوهم في نوع من العقوبة الفورية احنا نقوله، قصوا لهم شعوراتهم، حجموا لهم زيرو، وهكا التصويرة نجم تشوف انه 9 شادينهم وفي قسم التحريات العامة محجمينهم زيرو مصورينهم، دونك عقوبة فورية بعد الخروج للشارع للاحتفال بالمنتخب الأرجنتيني في ليبيا.
1: واو واو.
3: فما روا عنا حتى موجود تقل حتى في رقهم في منتخبات بلادهم بيدهم، نعرف بلاصة ولا علينا ينجموا عادي يخرجوا يحتفلوا بالمنتخب منتخب بلادهم بيدهم يفرحوا له كي يخسروا يخرجوا، حد ما شد حد وحد ما حجم الحد.
1: نحكي على اسم تراند برشا اسكندر في المونديال هذي
3: اللي هو معناه تقول البيرو شو مدخلهم في النرويج بار اكزومبل، شيء بعيد على بعضه. كل واحد كل منتخب في قاره وكل واحد عنده معناها حياته اولوياته خصائصه وغيره به، هو حسب دفتر الحاله المدنيه في البيرو يقول لك اليوم فما اسم ولا توندونس في الفتره هذه نتاع المونديال. نحكيه على هالاند. هالاند ولا اسم توندونس غاديك المولود جديد غاديك في البيرو يسميه هالاند. دونك تقريبا نحكيه على ملاعبي يعدي في مونديال ممتاز بارفي حتى توا هالاند خلك الامباكت الكبير عند الجميع غادي في البيرو، مغرومين برشا بالكوره. لفت انه مغروم بهالاند وبالكوره اللي عم فيها هالاند في المونديال، يسمي ولد هالاند وما يتولد معناه مواليد الساعات الاخيره زي ما نحكيه عليهم توا في البيرو، منهم 470 اليوم اسمه هالاند، سموه هالاند ولا فما غاديك في البيرو اسمه هالاند، و91 اسمه تقا إيرلينغ هالاند معنا كامل مع اللقب نتاعه من عرش انا يكون لقبه ابراهيم كيفي انا إيرلينغ هالاند ابراهيم جمله معنا بشوفهم الامباكت تاع الكوره في الاخر نادي على الناس اللي تحب الكوره سورتو هاني قلت لكم البيرو يسمي في ملاعب
1: هذه هي الانفلونس
3: من الارجنتين على ولده ولا بلوتو من النرويج على ولده بون حاجه اخرى.
1: نمشيو لكولومبيا ونحكيو على تخوفات من إعادة مأساة 94.
3: ريت ما قاعدين نمشيو جغرافيا بشوي بشوي من ليبيا نمشيو لمصر نمشيو لبيرو من بيرو هناك بحثها مش بعيدة كولومبيا منظمين دونك في كولومبيا فما حادثة نتاع عام 94 الناس تذكرها في المونديال تاع أمريكا وقتها، والحادثة وقتها فما المدافع اسكوبار اللي مركز ضد مرمية في مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية المدافع الكولومبي كروح الكولومبيا في سهرية من السهريات مروح من كما نقولوا احنا من ملها ليلي ضربوا وقتلوه بالفرد ضربوه بالرصاصة قتلوه. دونك المأساة هذيك وقتها صدى كبير وكان صدمة مع اللاعبين تاع كورة تعاقبوا على خاطر مركز ضد مرمية وقت الحق معنا العالم كله حكى عليه الموضوع، وممكن حتى تو مازالوا كي تقول اسكوبار 94 تتذكر الحادثة ديريكتوم وديجا كلا التصوير نتاع البونتو وقت امريكا ويحتفلوا بالبونتو هذا بالذات اللي كان سبب في وفاة واحد من الملاعبية بسبب طلقة ناري. اليوم فما تخوفات في كولومبيا من إعادة نفس السيناريو مع كامباس الملاعبي المرة هذه اللي ضيع فرصة التأهل، كان عنده فرصة أن يمركي هدف التأهل أمام سويسرا في مقابلة كولومبيا في الدور الثمن النهائي، جاته فرصة في اللحظات الأخيرة من الحصة الإضافية الثانية ما كان مركيها بتاترا وقت تعديت كولومبيا. دونك فما تهديدات اليوم وصلت للملاعبي ووصلت للعائلة متاع الملاعبي، والمرة هذه الاتحاد متاع الكرة أخذها بكل جدية. أول حاجة ما خليش الملاعب يروح مع الوفد الرسمي متاع كولومبيا، ما روحش لبلاده والله أعلم وين، حتى كمشي تقول تلوج يقول لك موجود خارج كولومبيا معناها ما با يحبوا يعرفوا ولا يقولوا ديستيناسيون تاعه في وين. وزاد كيف كيف عملوا بيان رسمي وشديد اللهجة زاد في استنكار للتهديدات هذه، ويقولوا رانا ما نحبوش نشوفوا حاجة أخرى تذكرنا بعام 94، ويطلبوا مباشرة من الدولة غاديكا في السلطات في كولومبيا أنهم يحميوا الملاعبي وعائلته في الفترة هذه، خاصة أنه الأمور تقعد مجرد كرة قدم وكهو بونتو تخل بونتو ما تخلش ما تطلبش الأمور أنك معناها تقتل الملاعبي على خاطر بيرفورمانس في ماتش تاع كوره وكاو.
1: شكرا لك اسكندر،
3: شكرا بارك الله فيك على الساحه هذه
1: ان شاء الله يكون معك 8 في سبور اكسبريس، وتنجموا دايور تعدوا تفرجوا في 10 مينوت كرونو تلقاوها على الباج سبور باي موزايك اف ام.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
2: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق، وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: صباح الخير.

0: الجود 47 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل طريق السلامة ليكم ما تسمعوا فينا شوية خلال الموعد يكون مع الأخبار وسبوع إكسبريس خليكم تتشيط مع فاطمة في دقيقة حاضر
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
0: صباح الأخبار الإيجابية إن شاء الله تكونوا بخير لليوم 11 جويليا مازالت احتفالات برج السرطان متواصلة ومازالوا زاد الأبراج المائية في طليعة الحظ المزيان نهاية الرهو الحماس الطاقة هوني نحكيه مع برج الحمل فما فرصة جديدة في الخدمة تستنى فيكم لكن عاطفيا حاول ما تبنيش توقعات كبيرة من أول لقاء وخلي الثقة تكبر بالتدريج الثور خليك صريح مع الحبيب وما ترددش في التعبير على مشاعرك الجوزين حبك تركز على الخطوط المهنية هوني نحكيه على استثماراتك المستقبلية وانت يا سرطان رد بالك لا تتسرع في بعض القرارات حتى لو كان العرض هذا كان مغري شوية الأسد خليك صادق مع الحبيب حتى مهنيا حبك تدقق في كل التفاصيل قبل أي خطوة ناوي عليها العذراء هو فما صحيح الإرهاق الذهني واضح ما فما عليش وقيت تبديل جو تعرف انه صيفي خرجة صغيرة مع الأصحاب تعطيك أحسن مود انت يا برج الميزان هي نصيحة نحبك تركز على حاجة واحدة وتكملها التشتت راهو باش يضيع برشا فرص القوس فلوس داخلة وإلا فرصة صغيرة تتحل الضحكة راهي حاضرة بقوة في صبحية نهار اليوم وحتى برج الجدي هي صحيح مسؤوليتك برشا أما انت راك قادر عليهم خطوة ثابتة خير من 10 متسرعين عاطفيا الاستقرار يزيد ادلوا فما أفكارك هي أفكارك مختلفة اليوم تنجم تبرز حاول كمل حاجة بديتها وفي الحب راهو عندك مفيش أحلوة يا دلو ونكملوا نحن مع برج الحوت راهو نهار به للتفكير التخطيط راهو كلمة طيبة من شخص مقرب باش تفرحك برشا
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم صباح الخير ويكند

0: كارلوس سانتانا ماريا 57 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريقة سلامة ليكم وين ما تسمعوا فينا. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند. ومعادنا مازال متواصل معاكم حتى النص نهار الثمانية وموعد الأخبار مع خولة الكعبي. وكيف كيف الموعد يكون توتشي تابخي مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. موعدنا مازال متواصل معاكم على موزايكا فام. ما تبدوش فريكونس. مرحبا بكم نهاركم زين. صباح الخير ويكاند.
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون. واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليك استستنى في البياج. او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو والخروج هذيك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية. تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزيك فام.
2: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة الوطنية لمربي النحل تدعو إلى تشديد الرقابة على العسل المورد وتعزيز حماية المنتوج المحلي، محذرة من تداعيات ترويج كميات هامة من العسل المستورد في السوق التونسية على صحة المستهلكين وعلى ديمومة قطاع تربية النحل الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة الفلاحية. والجامعة تعتبر أن انتشار العسل المورد في الأسواق المحلية أثر سلبا على صغار مربي النحل الذين يواجهون صعوبات متزايدة في ترويج إنتاجهم، لا سيما لدى محلات صنع المرطبات والحلويات، وهو ما انعكس على مردودية نشاطهم وهدد استمرارية العديد من المستغلات المختصة في إنتاج العسل. ويبلغ الإنتاج الوطني من العسل في تونس خلال المواسم العادية ما بين 2100 و2400 طن سنويا، ويضم القطاع حوالي 16 ألف نحال يشرفون على ما يقارب مليون خلية نحل موزعة على مختلف جهات البلاد. وتعد ولاية القيروان من أبرز مناطق إنتاج العسل في تونس، إذ تضم نحو 50,000 خلية نحل إلى جانب مناطق جبال الشمال الغربي وخاصة ولاية الكاف، وكذلك الوسط الغربي وأساسا القصرين بمنطقة جبل الشعامبي التي تشتهر بإنتاج أصناف مميزة من العسل. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يؤكد أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على واد مجرد على طريق المحلية في منطقة الحلفاوي بمعتمدية البطان بمنوبة تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجل.
4: صحيح احنا عندنا تقريبا في الجمهورية التونسية 25 جسر قاعد ينجز حاليا، مشتروقات يعني جسور وحدم، منهم الجسر على مستوى واد مجردة حلفاوي لهذايا معناتها بالنسبة لنا قاعد يقدم. المقاولة المشرفة على المشروع هذايا عندها صعوبات، ما ننكروش انه عندها صعوبات، احنا امهلناها الحقيقة معناتها باش نقعد في اطار الصفقة، امهلناها معناتها بعض الاسابيع وراهو

0: معناتها هي تعهدت انه باش ترجع بنسق ارفع، واذا كان معناتها مش باش توفق باش يوصل معناتها لرفع النسق نتاع الاشغال، الاداره راهي مش تاخذ الاجراءات الزجريه اللازمه وفسخ الصفقه. والحقيقه احنا حشتا بالمشروع الاكيد انه برشا ناس تستنى فيه، نحن كيف كيف نستناو فيه باش يقع استغلاله. اذا كان المقاله ما قدرتش راهو مش نحاولوا معناتها نمشيو نشوفوا اجراءات اخرى قانونيه.
1: الاحتلال الصهيوني يعتبر أن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى في غزة والمحتجز منذ ديسمبر 2024 قانوني، وينفي تقارير أفادت بأنه يعاني من حالة صحية خطيرة. يشار إلى أن أبو صفية قد كان يعاني من حالة صحية متردية جدا مع فقدان متكرر للوعي بسبب التعذيب، وفق ما نقله محاميه في آخر زيارة أجراها للقاء منوبه. الولايات المتحدة تعلن عن تخفيف كبير في قيود التصدير المفروضة على دولة الإمارات، ما يزيل الحواجز أمام مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعدات عسكرية إلى الدولة الخليجية الحليفة. المفوضية الأوروبية توجه اتهامات إلى شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا من خلال خصائص تسبب الإدمان، وتطالب ميتا بإجراء تعديلات على ميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، محذرة من أنها قد تواجه غرامات إذا لم تمتثل. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم. في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل في الترجي الرياضي لتونسي، إدارة الفريق أعلنت على الصفحة الرسمية نتاعها عن تركيبة اللجان اللي تم أحداثها، وهي 7 لجان نحكيو عليهم ونسميهم: لجنة الحوكمة والمالية، لجنة الأكاديميات، لجنة البيانات والتحول الرقمي، لجنة الرعاية والشراكات، لجنة تطوير الأعمال، لجنة البنية التحتية والمنشآت، ولجنة الاتصال والإعلام. نذكروا قبل بيامات الترجي أعلن على تركيبة اللجنة الطبية متاعه واللجنة الفنية في الفريق، وكما قلنا الموجودة التركيبة متاع اللجان هذه على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي. نهار الثلاثاء الجاي 14 جويلية والموعد اللي حددته لجنة الاستئناف للنظر في عقوبة توغاي وشواد وزم العبية عقبتهم الرابطة. نذكر 12 شهر لمدافع على ترجي أمين توغاي وثلاثة ماتشوات لمدافع أو مهاجم للنادي الإفريقي فراس شواد. النجم الرياضي الساحلي أعلن انتقال المهاجم الحسن دياو لنادي المدينة الليبي. حسب المعلومات المتوفرة عنه فإنه قيمة الصفقة وصلت 400,000 دينار في كاسة النجم الرياضي الساحلي. مستقبل مرسى تعاقد رسميا مع متوسط ميدان إيبواري اسمه ليهي أوغيال لمدة 3 مواسم. نحكيو على المونديال اليوم، نتعرفوا على الزوز متأهلين للدور نصف النهائي الثاني بعد ما تعرفنا على فيش متاع الدور نصف النهائي الأول بتأهل إسبانيا البارح أمام المنتخب البلجيكي في ربع النهائي. إسبانيا ربحت 2-1 أمام بلجيكا، الهدف متاع الانتصار تمركز 88 هدف ثاني الميرينو. دونك نحكيو هنا على تأهل منتخب إسبانيا الإسباني لمواجهة منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي. فيش كبيرة بين إسبانيا وفرنسا في الدور نصف النهائي الأول من المونديال. في انتظار نتعرفوا كما قلنا اليوم على الافيش الثاني. شعنا اليوم في البروغرام في الدور ربع النهائي عنا زوز مقابلات، مقابلة 10 متاع الليل ومقابلة 2 متاع الصباح. 10 متاع الليل في ميامي نورفيج مع لانجلتير، انجلترا مع النرويج. 10 كليمون توربان الفرنسي هو الحكم. الرابح ولا المتأهل مش يلعب ضد الرابح والمتأهل من المقابلة الأخيرة من الربع النهائي اللي تتلعب 2 متاع الصباح بين الأرجنتين وسويسرا في كانساس سيتي، المدينة لعبنا فيها في المونديال. هذا مقابلتنا الأخيرة أمام المنتخب الهولندي. دونك الأرجنتين سويسرا 2 متاع الصباح، التحكيم الجواو بينيرو من البرتغال. دونك نذكر نورفيج انجلترا 10، الأرجنتين سويسرا 2 متاع الصباح، والزوز اللي يتأهلوا في زوز مقابلات هذوما يلعبوا ضد بعضهم في الدور نصف النهائي الثاني من مونديال 2026. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات والفي بوام وزي كافام بوانات. نخليكم عن يدي وبقيت لكيف في صباح الخير ويكاند.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
6: صباح الخير ويكاند.

Mosaïque FM. Mosaïque.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: فانا 36 دقيقة ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. خليني اخذ فكرة، نجم نعوم اليوم من النجم بحره، هل انه الانشطة البحرية ممكنة وإلا لا؟ هذا الكل نعرفوه توتشيت في الميتيو دي بلاش.
0: ميتيو دي بلاش.
1: هو صحيح درجة حرارة مرتفعة في تونس العاصمة، باش نوصلوا حتى 41 درجة كأقصى درجة بتسجلوها اليوم، ونجموا نوصلوا حتى 45 درجة في بعض الولايات، لكن هل هذا يعني أن نجموا نعوموا في مختلف الشواطئ اليوم وإلا لا؟ إذا باش يجاوبنا عليه سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سليم مرحبا مرة أخرى، نهارك زين.
2: صباح الخير نادية، وصباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
1: مرحبا بك مرة أخرى. قبيلة حكينا وعطينا لمحة على التوقعات الجوية على درجة الحرارة كيفاش باش تكون، لكن ما بين النقاط اللي قلتها قبيلة قلت أنه فما بعض التوصيات للبحارة في علاقة بالأنشطة البحرية لأنه فما بعض الرياح، لكن خلي الناس اللي تسمع فينا زيدة وين نجموا يعوموا اليوم، أنهم شطوط اللي ممكن السباحة فيها.
2: صحيح، نحن أصدرنا نشرة بحرية خاصة بيعلن برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس محليا وخليج الحمامات. هوني نجم ندخل البحر أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة. بالنسبة لليوم حالة البحر باش نبداوها من منطقة سيرات وسواحل الشمال الغربي، وين تكون الريح معتدلة فتدريجيا قوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب. نمشيو لبنزرة وخليج تونس، الريح باش تكون قوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب. نواصلوا القليبية وخليج الحمامات، الريح باش تكون قوية نسبيا فقوية، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب إلى شديد الاضطراب. نتعدوا المستير ومنطقة الشابة، وين تكون الريح معتدلة فقوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. نوفاو بصفاقس وخليج قابس، وين تكون الريح معتدلة فقوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب. بالنسبة للغدوة البحر باش يكون قليل الاضطراب قبل مناطق الشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. ما ديما نقولوا اتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ وعدم المجازفة، ونرجو السلامة للجميع.
1: شكرا لك سليم، يعطيك صحة. سليم الميلاد عطانا لمحة اليوم على البحورات اللي نجمو نعمو فيهم، وهكا ديما بيان سور ننتبهوا للإشارات والدرابو نتاع الحماية المدنية، هذاك هو الانديكاتور زادة اللي يخلينا نجمو نعمو ولا لا، وإن شاء الله يا ربي تعمو كان في أفضل الظروف وسيسر ويحكم ربي مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة نهاية الأسبوع هذا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
1: 43 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، طريقة سليمة للجميع. الموعد بعد شوية يكون مع الركاب، ناخذ فكرة على أهم الأحداث اللي فلتوهم طيلة الأسبوع هذا، نذكروكم بأهم زيدة الأخبار. ما تنسيوش زيدة بعد شوية الموعد يكون مع أول صندوق عجب، هذاك علاش نذكركم أنكم تنجموا تخليوا أصواتكم على 71-113-013 باش توصل أي مساج للناس اللي تحبهم، اللي تنجم توصل زيدة مساج قلقتك، حاجة تنجم تخلينا صوتك، فما حاجة عجبتك تنجم تخلينا صوتك، كان عندك أي ملاحظة أي نقد أي حاجة مرحبا بانتقاداتكم، مرحبا بصواتكم اللي نفرحوا برشا اللي نسمعوهم في زوز مواعيد في صباح الخير ويكاند. وبيان سور زادة صندوق عجب موجود على ذمتكم طيلة الأسبوع، الموعد يكون مع 9 و10 دقائق مع أول صندوق. ما تنساوش زادة موعدنا يكون زادة في ساعتنا الجاية، نبداو زادة في برشا معلومات نقدموا لكم. ساعتنا الجاية الموعد يكون فيها زادة مع أولاد البلاد باش نمشيو نكتشفوا اليوم المنطقة والجهة الساحلية اللي باش يكونوا موجودين فيها واش نجموا نعملوا فيها. على موعد زادة مع دقيقة حظ، ما تنساوش زادة موعد سيونس اونيك في ساعتنا الجاية، هو الموعد اللي نكتشفوا فيه كل مرة خدمة مهنة من مهن نصيف. مرحبا بشهاداتكم، ونذكركم اللي 23513 هو النومر نتاع الواتساب اللي موجود على ذمتكم، تنجموا تبعثوا لنا مساجات، تنجموا تخليوا لنا تصاور، تنجموا تبعثوا لنا منين موجودين. ودايوغ نحب نشكر اللي تفاعلوا معنا الكل على رقم الواتساب من 6 نتاع الصباح، مشكورين اللي يبعث لنا من ألمانيا، اللي يبعث لنا من تونس، اللي يبعث تصاور، اللي قاعد يصبح علينا مرحبا بكم الكل. جوست خليوا الاسم نتاعكم دوغينا ما مش نجموا نقراو الاسم، خاطر ساعات نلقاو النمر من غير اسم، دونك تحطونا الاسم هكاك نجموا نسلموا عليكم بالواحد. وشكرا لكم على تفاعلكم معنا، موعد مازال متواصل حتى نص النهار. في صباح الخير ويكاند.
0: صباح الخير ويكاند. موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: تدلل تدلل
3: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد، باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
2: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
0: صباح الخير ويكاند.

0: فدي أمراد وحياتك عندي. وصلنا للثمانية وواحد وخمسين دقيقة. طريق السلامة للجميع. كيف لا أي خبر في الجمعة هذه اللي تعديت الموعد أسبوعيا يكون مع لغيكاب دولا سمان.
1: ريكاب دولا سمان ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: خلي نبدأ بأهم الأخبار. نذكركم بأهم الأخبار وخلي نعطيه معلومة مهمة وبعض النصائح اللي جينا من عند الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. استنى شوية لنيوفا وقت الذروة. هذه المعلومة اللي تقدمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقت الذروة هوني الحديث على بين 11 متاع الصباح والأربعة متاع العشية. دونك نحاولوا قدر الإمكان أن ما نستخدموش الأجهزة الكهربائية الكهرومنزلية. هوني نحكيه على الأجهزة اللي تستهلك برشا ضوء، كيف ما ماكينة الصابون، كيف ما الأسبيغاتور، كيف ما السيشوار، كيف ما الآلة متاع الحديد معناتها اللي نحدو بها، ما قيتهاش الكلمة كيفاش اسمها، الحديد، فوالا الحديد، كيما الحديد، الفور زيدة. وماذا بينا نأجلوا الاستعمال بعد وقت الذروة هذية، ماذا بينا نحاولوا نبعدوا عليه باش هكاكا معناها فيت معناها الانقطاعات اللي تنجم تكون، ولا انه يسوتين الضوء ولا غيره. دونك من المهم انا نستنيو شويه ونأجلوا حتى لي زكتيفيتي هذوما اللي باش نعملوهم في الدار نتاع قضيه ولا حاجه، نحاولوا نوخروا على الاقل ونبعدوا على وقت الذروه واللي يبداو الكليماتيزور الكل يخدموا فيه. خلينا نحكيوا على الأشغال متاع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. فما اجتماع لجنة قيادة المشروع متاع حماية هضبة سيدي بوسعيد اللي كان تم تخصيصه نهار الأربعاء بيشرف وزير التجهيز والإسكان سلاح زويري لعرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة واللي متمثلة في تشخيص متاع وضعية هضبة سيدي بوسعيد. وتذكروا وسط العام قديش حكينا على الوضعية متاع الهضبة، تم تقديم زادة مقترحات متاع مكتب دراسات متعلقة بالتدخل دخلت العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. الوزير كان أكد زيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال هذية أبختيغ من شهر أوت 2026، كما زيد دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات باش يتم التسريع في تنفيذه، هذا لحماية المنطقة كان من مخاطر متاع الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. نذكروا زيادة أنه انعقاد اللجنة هذية جاء بعد صدور مقرر رئيس الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 26 واللي وقتها كان متعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان أنها تقوم بالمتابعة متاع إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وهذا في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت. خلينا نختم بالخبر هذايا اللي يهم سلامتكم ويهم صحتكم. زيدا دعوة جينا من عند الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. نهار الأربعاء كانت تدعات إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية وهذا لضمان سلامة الماكلة اللي ناكلوها الأغذية المأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية. ونعرفوا أنه في الفترة الأخيرة وفي ظل زيدا ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل زيدا أنه يتم تنظيم برشا مناسبات عائلية في فصل الصيف، فإنه التسممات الغذائية عددها يرتفع. الهيئة كانت أكدت في فيديو قامت بنشره على موقع الفيسبوك، كانت على الصفحة الرسمية بلتو فيسبوك، اللي الفيديو شفنا من خلاله جملة من التوصيات لضمان السلامة الصحية المأكولات، الوقاية من التسممات الغذائية في الوسط العائلي، والتذكير بضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة كما غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل ما ناكله، بعد استخدام زادة أي حاجة نستعملوها دونك ديما نغسلوا يدينا، غسل الخضروات والغلال قبل الاستهلاك متاحة، ومنساوش زادة غسل أواني الطبخ بالكدي بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار اللي هي حاجة برشا يمكن يغفلوا عليها. كما زادة دعات الهيئة إلى استعمال مياه نظيفة في الطبخ، الانتباه إلى تواريخ الصلوحية في علب المواد الغذائية المعلبة، نبعدوا على المواد المعروضة تحت أشعة الشمس، نطيبوا الماكلة بالكدي خاصة اللحوم البيضاء ومشتقاتها، اللحوم الحمراء والأسماك، وتسخين المأكولات لمدة 15 دقيقة على الأقل، والحفاظ على بقاء المأكولات بعد طبخها في درجة حرارة مناسبة، ترشيد حفظها زادة داخل الثلاجة، وخاصة أن نفرقوا في حفظ المأكولات دونك المطبوخة والطازجة ديما نبعدوهم بلتو على بعضهم. كيف زادة مع وقت اللي نتعاملوا مع المواد الغذائية، فإنه نصحت الهيئة باستخدام ألواح متاع تقطيع ولا أدوات مختلفة بالنسبة المواد الغذائية تكون النية والمطبوخة، ونتجنب أي تلامس ينجم يصير بين المواد الغذائية النية والمطبوخة وإلا الجاهزة للأكل، بشكل نمنع انتقال الكائنات الدقيقة اللي تنجم زيادة تخلينا كيكا نتخلصوا من النفايات بانتظام وبطريقة صحية. هذه اللي تأكد عليه الهيئة إن شاء الله لضمان هكيكا السيف متاعنا إن شاء الله بخير، ونبعد خاصة على التسممات الغذائية.
1: Récap de la semaine. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على موزيك فام.
0: ساعتنا الجاية الموعد يكون فيها مع أصواتكم في صندوق أعجاب، ما تنسيوش تخليوا لنا الرسائل نتاعكم، كلامكم، مساجاتكم على 71 113 013. ما تنسيوش زيد الموعد يكون بعد شوية مع الأخبار مع خولة الكعبي، وهذا شنو يستنى فيكم.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: معلم الجوتروف هذا
2: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي إس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
4: ماتزارو ميلانو، تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كلوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
5: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الطقس يكون اليوم حارا وقليل السحب أغلب الجهات، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. والمعهد ينبه إلى أن درجات الحرارة ستصل يوم الغد الأحد إلى 46 درجة بكل من توزر والقيروان وجندوبة، 45 درجة بباجة سيدي بوزيد وقبلي، 44 درجة بمنوبة وبن عروس، 43 درجة بأريانا، و42 درجة بتونس. الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية السابع من جويليا الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار حسب ديوان الحبوب، وولاية باجة تتصدر ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2 مليون قنطار، تلتها ولاية الكاف ثم ولاية بنزار ثم ولاية سليانة. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية لتعزيز الرصيد البشري للمؤسسة الأمنية من بين الكفاءات الحاصلة على مؤهلات علمية عليا. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بإبادتها كليا إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التفاوض مع تمسكه بانتهاء الهدنة، وسط تأكيد طهران أنها أوفت بالتزاماتها وأنها لن تستسلم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتوجه إلى سلطنة عمان اليوم لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. الجزائر ومالي تعلنان بشكل منفصل عن إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات البلدين، في مؤشر على انحسار الأزمة بعد أكثر من سنة على التوتر عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي في أواخر مارس. السلطات المصرية ترفض أمس السماح لسفينة الرحلات السياحية سكارلت ليدي بالرسو في أحد موانئ الإسكندرية عندما كانت تحمل نحو 2000 راكب على متنها ينتمون لما يعرف بمجتمع الميم، مما أجبر المنظمين على تغيير مسار الرحلة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد. يذكر أن السلطات التركية كانت قد رفضت أيضا في وقت سابق استقبال السفينة القادمة من أثينا، مبررة ذلك بسلوك الركاب المخالف لقيم المجتمع في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 36 عاما رغم المحاولات الدبلوماسية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير.

0: Bekant.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على مجاي كفام.
1: 19 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك. أنتوا التحقتوا بينا إن شاء الله نهاركم زين طريق السلامة إن شاء الله ربيعينكم كان تخدموا زيدا اليوم السبت إن شاء الله ربيعين زيدا الناس اللي تسمع فينا الكل اللي تخدم اليوم في درجة حرارة مرتفعة إن شاء الله يا ربي زينا وإن شاء الله ربي معاكم وربي يخفف إن شاء الله على الناس الكل. الموعد كالعادة مع أصواتكم في أول مواعيد صندوق عجب ومرحبا زيدا بتعليقاتكم مرحبا بمساجاتكم مرحبا بأي حاجة تحبوا تبارتاجيوها مع موزايك في صندوق عجب على 71 113 13.
2: صندوق عجب
3: بربي انا مواطنه من العليات المحمديه ولايه المحمديه بن عروس بربي يا ناس يا عالم يا عالم يا عالم بربي في السخانه هذيا واحد يخدم على روحه وربي هو اللي يعلم بيه يروح باش يتوضا ويصلي وينظف حالته ويدوش نلقاو الماء مقصوص.
4: حبيت نوصل صوت الطلبة موقع التسجيل الماجستير جامعة كرتاج معطل منا عنده 3 أيام واليوم آخر أجل للتسجيل. برشا طلبة ما نجموش يقدموا مطالبهم بسبب مشكل تقني مش من عندهم تعملهم زي نحبهم يمدوا شوية في الموقع هذا يزيدوه شوية مهيرين ولا 3 أيام باش نجموا الناس الكل نسجلوا فيه.
5: بارك الله فيكم موزايك على المكالمات نتاعي اللي كلمتكم عليهم قالوا نفذوهم جاءوا جماعة الترافو وني يقولون في الحفر في الكياس الغرابي نزبو زلفة يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم موزايك.
6: والله نحب نحكي على سلوك ولا عند برشة ويف أنا أحب أقول لهم تزميرة بتاع الكهرباء مش تزميرة كل سلطارة مش أنا خاطر أنت وقف الفروج ومحترم القانون ما أنت شيء أنا زمر عليك دي حاجة أخرى دي كأخرى ولا في صوف ولا كحكي أخرى أنا ما زمر عليك سيد باش تفيق إذا أنت أسرح إذا أنت القد ولا مش على ساقيك مثلا تولينا ما هذا تزمروا على بعضنا ولينا كل واحد زمر هاي رجع عليك رجع عليك بيده ورجع عليك بكلام جارح بربي شبيكم بحكي وليت عندي صغار والكبار وليت
7: بالله بتحب نحكي على حيواناتك الكتاف ساكن وكيف ليه بالله يعطون شوية ما الدنيا سخونة الأيامات هذية الجمعة هذه الكل رأي سخونة برد بالله يرحمهم يرحم والديك ويرحمكم ربي والله يسخطهم ساكن والله يعلم بهم كل ربي لو
0: صندوق عجب

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا، توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بنلوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
1: صباح الخير ويكاند.

0: 9:35 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل موعدة مازال متواصل معكم حتى النص نهار في صباح الخير ويكاند. شكرا لكم على مساجاتكم على واتسابتم بعد نرجع لكم بالواحد بالواحد. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. موعدنا مع الفقرة اليومية اللي كل مرة تزن الولاية من الولايات نحكيه على أولاد البلاد.
1: ولاد البلاد
2: هي قهوة العشية عندي متاع القشلة وإلا البورتوفالينا الميناء القديم. البورتوفالينا تعطاه للبلاد متاع غير الملح في العهد متاع العثمانيين وقت اللي كان الميناء البحري ذيك واحدة من الفرونت لاينز متاع الدفاع على المتوسط وعلى المدينة متاع بنزرت ككل في القرن 16. في نفس الوقت ذيك وين تبنيه الأبراج العثمانيين متاعنا اللي هو البرج الوسطاني البرج الوطاني وبرج لازاري اللي كانوا أبراج مراقبة وكيف كيف قاعدة عسكرية. وبالنسبة لبرج لازاريت الإسباني كان حتى يكون كحجر صحي دونك العباد اللي كانوا يجيوا معناها من البحر يهبطوا في بورتوفالينا تعديوا معناها بمدة متاع حجر صحي باش نتأكدوا ما عندهمش أمراض وأنهم صحتهم لاباس باش ينجموا يخرجوا للبلاد. اليوم هو قاعد كبلاصة إستوريك قاعدين بينشر نحاول نحافظوا عليها. موجودة الجردة متاعنا متاع القشلة نجم تقعد تعمل قهوة. الجو ياسر كالم قاعدة كالم الجو ياسر مزينة دونك نجم تقعد تعمل قهوة متاعك بونكيف بينشر نجم تعمل دورة تتعدى حتى البارتي الدخلانية متاع الميناء وفوالا هذه الحاجة نجم تعملها في القشلة. كيف كيف الأبراج عندك اليوم الأكسيت نجم تدخل تعمل دورة تلقى أنجيد اللي نجم يحكي لك أكثر معناها على الهيستوري متاع البلاصة. بالنسبة للبحر عندك أكثر من شوية تنجم تمشي لسيدي علي المكي اللي هو اليوجوال اتراكتيف بليس معناها في غار الملح. اما زيدا راه نجمو نمشيو كيف كيف البحر البر اللي هو تلقاه جنرالي اقل شويه معناها فيها عبيده ما كيف كيف اتس ذا سيم بيتش والفايب هي ترمح لها. كيف كيف نجمو نمشيو للبونتا وما يصير معناها ما ننساو واحدة من الموست اتراكتيف بحورات اللي هو كوكو بيتش عامة. كيف كيف بالنسبة للصباح عندك الأبشن أنك تعمل في ديج معناها مقابل البحيرة نجم تقعد مقابل البحيرة عندك الفيو زينة. كيف كيف قريبة برشا للبحر دونك في السنية متاعك وانت ماشي للشط نجم تقف تقف متاعك بعد كي تكمل الدي. أنا كيف كيف رستوران أخذ نجم تعمل فيه في ديج بجنب البرج قاعدة زينة قريبة ياسر للبرج. كيف كيف الفيو ياسر تحفونا والحوت متاع الشالي فما ان تكنيك يشيحوا به معناها الحوت هذية وتصير معناها خطر هو ليميتد لسيزون واحدة اكاهو نجموا يقعدوا ياكلوها على عام كامل فما فاسون تخديشانيل معناها يشيحوا به الحوت هذية تصير معناها استكاش. كل دار معناها في غار الملح باشا او عندها شالي شيح اللي هي سبيسيفيسيتي متاع البنطقة متاعنا هذية. كيف كيف زادة موجود فيها شوية راس جبال شوية راس راس دونك اتس مور اوريجينال ثينك. اما البراكتس مازلنا محافظين عليه لتوا معناها في غار الملح واللي هي واحده من الحاجات اللي تميز معناها البلاصه هذي as food معناها culture. تاكل كيما السردينة تنجم تحطو لها زيت تنجم كيف كيف زادا طيب بها مع الحاجة مي بيان سور ديما وي هاف تو باي اتنشن للملح خاطرها هي ديجا مالحة والفاسون تاع التشيح نتاعها نستعملو فيها الملح. دونك انتو كيفاش تحب تستعملها تستعملها في برشا حاجات تحطها في سلاطة تاكلها هكاكا دونك فوالا الكرياتيفيتي از اب تو يو. بون اللي نجم نقولو انه غير الملح نجمو برشا عباد يقولو انه هي خذات شهرة توا مي نو المدينة هذه ماهيش وليدة اليوم بل هي واحدة من أقدم معناها المدن الساحلية في تونس. كيف ما قلت لكم بكري هي كانت معروفة باسم بورتوفالينا وكان عندها مكانة ياسر كبيرة واستراتيجية معناها في المتوسط. تعديت علينا حضارات برشا من الفينيقيين للرومان للعرب الأندلسيين للعثمانيين وبينشر كل حضارة تعديت خليت البصمة متاعها معناها في المعمار وفي الفلاحة متاعنا في التخاديشون في الماكلة. البلاصة هذه not just معناها خرجة للبحر بل اللي راك الفاليو متاحة أكبر برشا من أكية سواء هستوريكلي وإلا في القوى متاع الفليحة متاعنا. الثلاثية المزيانة معناها اللي ما تلقاهاش في البلايس الكل اللي هي البحر البحيرة وجبل دونك ناتشوري ياسر محليه هنيه فما lots of activities معناها اللي تنجم تعملهم for someone اللي جوست يحب يجي يقعد يرتاح ويعمل أنبون.
1: ولاد البلاد
0: حاب نشكر برشا الحقيقة اللي تعديوا معنا الكل في ولاد البلاد على خاطر قاعدين يعطيوا فينا في أسرار متاع الولايات متاعهم متاع الجهات متاعهم. بالحق سي افيك بوكو جينيروزيتي اللي قاعد يصير في الفقرة هذية واللي يبرتجيوها معنا كل مرة أبناء واحدة من الولايات الساحلية في تونس. مشكورين جدا مرسي بوكو لينا نشكرها على التفاعل معنا وعلى المعلومات اللي قدمتها للمستمعين. شنو تنجموا تعملوا في غير الملح كان ما خلطوش تنجموا تعادوا تتفرجوا على الروبريك تلقاها كاملة على الباج اوفيشيال موزايك افام. وانتم زادة اللي تسمعوا فينا تنجموا كنكم من غير الملح كنكم من المنطقة هذيك تنجموا تخليوا لنا لي كومونتير نتاع المقترحات نتاعكم شنو الحاجات اللي ما حكيناش عليهم. مرحبا بتعليقاتكم مرحبا زادة بمساجاتكم على 23 513 1000. هذا عمرو دياب بابا توتسي تصبح الخير ويكاند مرحبا بكم.

Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرجة جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم. صباح الخير ويكاند.

0: الحمد لله. ريانا جيزي 9:56 دقيقة. أنجلا نهاركم زين الناس الكل طريقة. السلام عليكم كان ماشيين تبحروا سيسروا يحكم في الطريق. إن شاء الله تخلطوا سلامات. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة ليكم وين ويصلكم صوت موزايكا فام. بعد شوية ساعتنا الجاية عنا برشة مواعيد مهمة تستنى فيكم. عنا رونديفو مع سيونس يونيك اللي هي الفقرة الجديدة اللي نحكيو فيها على الخدم نتاع السيف. دونك أنت زادة كنت تخدم خدمة في السيف مرحبا بيك. والمساجات نتاعك على 23500 نلف على واتساب تخلينا اسمك لقبك نمروك والخدمة متاعك شنو باش تكون حاضر معنا انت والشهادة متاعك والإكسبرينس متاعك. بعد شوية زاد الموعد يكون مع أميرة العسكري في نوتري بلوس نحكيو على كل مهم صحتكم. اليوم مش نحكيو على الماكلة فاش نحافظ على الماكلة كي نمشيو البحر شنو أفضل طريقة لحفظ الماكلة. هذا الكل نحكيو فيه بعد شوية. ومن سير وزاد الموعد مع كرياسيون تونيزيان شوية خزيدة بعد الأخبار. هذا شنو يستنى فيكم العشرة موعد الأخبار مع خولة الكعبي. وهكا ندخلوا في ساعتنا لقبل الأخرى من صباح الخير ويكاند. مرحبا بكم صباح الخير ويكاند.
1: شك الصف وشو السيركولاسيون. واحد مخلط عمل الغطسة كان مصايي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج. أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيه الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة.

0: ابتداء ب 0% اوتوفينانسمون. ما تضيعش الفرصه وامشيوا لاقرب اجنس بي تي ال بان، ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
1: يلا جو
2: يلا جو، سيف السنه حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
0: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو، أقرأ نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولار في اربح الباكو.com.
4: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
5: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
4: Mazzaro Milano, l'alem l'oula fi Tunis.
6: Khouetna, nesna, sahabna wahbibna, bledna, bledna, jouna, hissna, zahritna, fouchikna ou tfarchikna, bledna, bledna. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
7: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة تتمكن من القبض على صاحب وكالة أسفار بالعاصمة إثر تورطه في قضية تحيل استهدفت عددا من المواطنين الراغبين في السفر والعمل بالخارج. وتفيد تفاصيل الواقعة بأن المتهم تعمد إيقاع ضحاياه عبر إيهامهم بقدرته على تأمين تأشيرات سفر وعقود عمل في دول الخليج، واعدا إياهم بتوفير ظروف إقامة مريحة وملائمة فور وصولهم. وبناء على هذه الوعود الزائفة تمكن المشتبه به من سلب الحرفاء مبالغ مالية هامة تفاوتت قيمتها بحسب الخدمات الموعودة. عدد المقاطع الراجعة بالملكية الخاصة للدولة والمسوغة حاليا يقدر ب 91 مقطعا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، من بينها 19 مقطعا مخصصا للمشاريع العمومية، وفق ممثلي وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. والمساحة الجملية للمقاطع المستغلة لفائدة المشاريع العمومية تبلغ حوالي 144 هكتار، فيما بلغت مداخيل كرا واستغلال المقاطع خلال سنة 2025 نحو 14 مليون دينار، مشيرين إلى أن معلومة كراء بعض المقاطع يتراوح سنويا بين مليار ومليار ونصف من المليمات. وممثلو وزارة التجهيز والإسكان يؤكدون خلال الجلسة أن هذا القطاع يواجه عددا من الإشكاليات والصعوبات التي أثرت على مردوديته، من أبرزها تعطل إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، وهو ما انعكس على نسق تزويد السوق بالمواد الإنشائية، إلى جانب محدودية عدد المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد. دوليا، وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 17 إيرانيا بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين في الهجمات الأمريكية يومي 8 و9 من جويليا. صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وردود الفعل الأمريكية تسببت في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سجلت عقب هدنة شهر جوان الماضي. مكتب المدعي العام في أنقرة يقول إن الإدعاء التركي أمر باحتجاز 36 شخصا، من بينهم رئيس بلدية منطقة في أنقرة تديرها المعارضة الرئيسية، في إطار تحقيق في اتهامات تتعلق بالرشوة والتلاعب في العطاءات. رجل كاد أن يسحب خارج طائرة تابعة لشركة رايانير الإيرلندية بعد أن تحطمت إحدى نوافذها في الجو خلال رحلة متجهة إلى ألمانيا، حيث قام ركاب آخرون بالإمكان

0: سكبه وسحبه مجددا إلى داخل المقصورة. ووسائل أعلام يونانية توضح أن الحادث وقع فوق أجواء مقدونيا الشمالية، وأن نافذة الطائرة تحطمت بسبب قطعة حطام انفصلت عن أحد محركات الطائرة وهي من نوع بوينغ. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نيديا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية، إن شاء الله تكونوا بخير. لليوم 11 جويليا، مازالت احتفالات برج السرطان متواصلة، ومازالوا زاد الأبراج المائية في طليعة الحظ المزيان. نهاية الرهو الحماس، الطاقة هوني نحكيه مع برج الحمل، فما فرصة جديدة في الخدمة السنة فيكم. لكن عاطفيا حاول ما تبنيش توقعات كبيرة من أول لقاء، وخلي الثقة تكبر بالتدريج. أي ثور خليك صريح مع الحبيب وما ترددش في التعبير على مشاعرك. أي الجوزين حبك تركز على خطط المهنية، هوني نحكيه على استثماراتك المستقبلية. وانت يا سرطان، رد بالك لا تتسرع في بعض القرارات حتى لو كان العرض هذا كان مغري شوية. الأسد خليك صادق مع الحبيب حتى مهنيا، حبك تدقق في كل التفاصيل قبل أي خطوة ناوي عليها. العذراء، هو فما صحيح الإرهاق الذهني واضح، ما فما عليش وقيت تبديل جو، تعرف انه صيفي، خرجة صغيرة مع الأصحاب تعطيك أحسن مود. انت يا برج الميزان، هي نصيحة نحبك تركز على حاجة واحدة وتكملها، التشتت راهو باش يضيع برشا فرص. القوس، فلوس داخلة وإلا فرصة صغيرة تتحل، الضحكة راهي حاضرة بقوة في صبحية نهار اليوم. وحتى برج الجدي، هي صحيح مسؤوليتك برشا أما انت راك قادر عليهم، خطوة ثابتة خير من 10 متسرعين. عاطفيا الاستقرار يزيد. الدلو، فما أفكارك، هي أفكارك مختلفة اليوم تنجم تبرز، حاول تكمل حاجة بديتها. وفي الحب راهو عندك مفيش أحلوة يا دلو. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو نهار به للتفكير التخطيط، راهو كلمة طيبة من شخص مقرب باش تفرحك برشا.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. موزايك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ماهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع ننحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
3: يلا جو، صيف سنة حفلة في الحمامات،
4: وسنة باش تزيد تحفل أكثر، خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت، على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو،
3: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
1: صباح الخير ويكاند.

0: العشرة 15 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. طريقة سلامة لكم من ما تسمع في موزايك فام، وسلام عليكم برشا زيدا كنتابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net كالعادة. نسلم عليكم زيدا كنتسمعوا فينا خارج تونس، ومرحبا زيدا بتعليقاتكم مساجاتكم وتفاعلكم معنا على الرقم واتساب موزايك فام 23 25 فوالا عاودتوا برشا مرات اللي نسيتوا، هذه هي. شكرا لكم على تفاعلكم على الرقم 23 513 ألف. ميرسي بوكو على مساجاتكم اللي قاعدين يجيو من 6 متاع الصباح. نذكركم اللي الموعد هذايا هو موعد الفقرة اللي تهم الخدم متاع السيف. كانك انت اللي تسمع فينا تقرا وسط العام وتخدم في السيف، ولا تخدم كان خدمة هذايا في السيف، مرحبا بيك، مرحبا بالحكاية متاعك، مرحبا بال اكسبيريونس نتاعك. نجم تخلينا اسمك ورقمك على النمرو نتاع الواتساب موزايك اف ام 29513000، وتحكي لنا زيدا شويه على الخدمه نتاعك. كيما اليوم فرحانين برشا اللي باش نسمعوا التجربه نتاع معاذ بن خضر. معاذ بن خضر اللي موجود في تطاوين، داير نسلموا عليه برشا وعلى اللي يسمع فينا في تطاوين الكل. هو مدرب سباحه نتاع صغار، واختار الخدمه هذيا يخدمها في السيف باش يعاون روحه وباش يخوض التجربه نتاع العمل على بكري. نسمع بعض.
1: سيونس اونيك، سيونس اونيك، حكاية السيف حكاية مش عادية.
2: أنا معاذ خضر ولاية تطاوين، ونخدم في بيسين بلدي كأنترينر. بديت الخدمة بعد ما ترنيت 3 سنوات، بديت نترينر من شهر فبراير 9 ولا 8. الترينر وصلت معناها يمكن نجم نقول واحد من أحسن الترينر في تطاوين، ولقيت الكوتش متاعي بدو كل واحد أنا بشي يخدم على الروح. لقيت جمعيتي ناقصة، ولقيت روحي معناها بعد الباك نجحت واحد، ولقيت روحي مستحق فلوس وأنا ما خسرت شيء. معناها كان خدمت في ولد أنترينر، بديت رني في الأول، بديت رني في التسين الصغير، معناها درس صغير خلاص، تقدمت بالشاب شوية وهني وليت أنترينر نتاع ليزيليت غادي في تطاوين. بديت الحق عمري 17 عام، في أول ما وصلت 17 بديت نخدم، ونخدم فيها الحق كان في الصيف، خاطر في الوسط العام نقرأ معناها واحد، يعني نقرأ في السيميكس كيف نجحت الباك العام، حق نحول على مصروف معناها واو فاكلتي واحد ومستحق مصروف. قلت خلنا نرجع قصيت الصيف اللي فات، قلت معاش راجع، ما هني لقيتها فرصة. والله الحق كانت من أحسن التجارب اللي عملتها، تعلمت مسؤولية، تعلمت ديسبلين، وبالأخص يعني ريني معناها في برية صغار معناها مسؤولية كبيرة، بالأخص معناها بالأخص عمان معناها كان جميل أي واحد يعني معناها مسؤول. حق علمتني برشا مسؤولية، ديسبلين ونظام، وليت حتى نعمل لهم في معناها دريلات معناها نحضر فيهم زي خدمة صحيحة، معناها ما يصغروهاش العباد يقولوا راه خدمة صيف واحد. حق نتاع ربي راه تاعك ومستحق الحق. أول ما بديت كانت حاجة صعبة ياسر، وكنتش من العباد هكا الصبورة ياسر، أما بعتلي بشي بشي الحق بديت نتعلم كيفاش نتعامل، وليت حتى اللي خافوا من مية زادوات بشي بشوي، ومعناها وزيد هم بيقولي نايم معناها مش بعيد ياسر على العمر نتاعهم، يقولوا يتجاوبوا معايا أسهل ويجوني نايم، حتى معناها حتى كبدوا يتنوا في جروبات أخرى يجوا يحكوا معايا نايم، معناها خاطر يحشوا من البروفات الكوتشوات الآخرين الكبار. حق هم سهلت عليهم وأنا سهلت لي، خاطر مش صعيب ياسر التعامل، أما الصبر شوي وبشي بشوي هم حتى هم بدوا يتجاوبوا معنا. يعني الحق واحد يخدم في صيف أنا ننصح بها، كانت من أحسن التجارب، والحق تعلم برش حاجات وزيدت تجربة تسهل ياسر حاجات، معناها حتى في السي في نتاعك قبل بعتالي كي تخدم، بالخاصة في المجال نتاعك، معناها أنت مثلا أنا نحب نولي مثلا كوتش سبور مستقبلا، أنت تقعد لي في السي في اللي أنا قبل رينيت، وزيد كأي خدمة راهي تقعد لك مصروفك، معناها الجامعة مش سهلة على عيلتك وواحد، أنا مش سهل باش تقري طفل في الجامعة، أي نسجل على الحق ما خسرت شيء والله.
1: سيونس أونيك، سيونس أونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل يوم سبت وحد من 6 ل 9 نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: العشرة 39 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى، مرحبا بكم كي نتاوا التحقتوا بينا زيدا، نتمنى لكم إن شاء الله طريق سلامة ليكم، إن شاء الله تخلطوا الديستيناسيون وأنتم سالمين سايس روايحكم بربي. نعرف درجة الحرارة ماشية وترتفع، كنا حكينا في الميتيو على درجة الحرارة اليوم في تونس العاصمة باش توصل حتى ل 41 درجة، حتى في الجنوب باش توصل حتى ل 45 درجة. سايس روايحكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي باللطف علينا. موعدنا الأسبوعي مع كل مهم صحتنا، كل مهم الاستهلاك نتاعنا، كل مهم زيدا النظام الغذائي متاعنا، هذا الكل نحكيو فيه مع أميرة في نوتري بلس.
0: نوتري بلس، صباح الخير ويكاند.
1: أميرة صباح الخير.
2: بونجور،
1: نهارك زين يا لالا. شنحوالك أميرة؟
2: الحمد لله تخي بيان.
1: شكرا لك اللي حضرة معنا بكل نشاط، جينا كما كل ويكاند. اليوم أميرة موضوع مهم باش نحكيو فيه على كيفاش نبعدوا، خاصة قاعدين في الفترات هذية نعرفوا ديما مع ارتفاع درجة الحرارة وإلا مع الاحتفالات اللي تصير في الصيف التسممات الغذائية تكثر وبرشا الناس يتقلقوا وتصير ليزانتوكسيكاسيون ويحسوا بقلق ويعديوا معناتها أيامات متقلقين. الوغ فما حاجات نجمو نتفاديهم، دونك انت اليوم باش تحكي كيفاش نجمو نتفاديوها.
2: هو مع السخانه، سورتو سخانه كيما سخانه اليوم، دونك التسمم الغذائي حاجه ماهيش صعيبه باش تصير. الحاجات اللي مسلسلين نعملوهم في العادي بطريقه عاديه وما يصير حتى شيء، اليوم بالدرجه الحراره هذيا نجمو نتعرضوا لتسممات. نعرفوا اللي التسممات نجم تعطينا جوست قلق جاري سخانه وجيع، ولكن لطف على الناس الكل في حالات تؤدي معناتها للوفاه. دونك هوني التسممات حاجة خطيرة برشا. التسممات اليوم مربوطة بالماكلة في الدار، معناتها في الكوجينة متاعنا، مربوطة بالماكلة اللي نشريوها من البرة واللي فاست فود اللي يكثر في الوقت هذية، مربوطة بالماكلة في البحر، ومربوطة حتى بقصان الضوء وقت اللي يقص الضوء والفريجيدير ما
1: فيه ماكلة
2: ما فيهش الكوران. دونك كيفاش نتصرفوا في الحالة هذيك؟ ألوغ نبدأوا بالحاجة الأولى إذا باش نحكي وتوا في الكوجينة متاعنا. في الكوجينة متاعنا ثم حاجات سامبل يزمنا نردوا بينا منهم. أول حاجة ليجيان، نحكيو عن نظافة تجينا ساعة قبل كل شيء، وبعديك نتعديو للأدوات اللي نستعملوهم. دونك ثم حاجات سامبل ديما نقولوهم ولكن توا ننتبهوا أكثر. إكزامبل، الأدوات اللي نستعملوها مثلا للحم وإلا للدجاج ماهيش نفسها اللي نستعملوها للخضرة. نحاولوا قد ما نجموا ما نخلطوش الني
1: مع الطايب.
2: الماكلة بعد ما تطيب ما تقعد 3-4 سوايع فوق الغاز وبعد نحطوها في الفريجيدير، معناتها هي آمنة. الماكلة اللي ما عملت
1: بربي لحظة أميرة على النقطة هذية، فما برشا في مخنا من بين العادات انه مثلا ماكلة مازلت طفيتين على الطنجرة، قديش وقت باش نجم دخلها الفريجيدير؟ خد ساعات يقول لك ليه خليها تبرد شوية، هذا في الشتاء ممكن، لكن في الصيف يظهر لي كان باش تفوت مثلا عرش ناسخ طانطون
2: ساعة
1: ماكسيموم.
2: معناتها تعرف سورتو الحاجات اللي فيهم الحليب ومشتقاته، اللي فيهم العظم واللي فيهم الحميات، من بينهم الدجاج والحم والحوت. دونك نحن العادة شنية تقول، معناتها تقول انه الماكلة لازمها تبرد بالقدا وبعد ندخلوها الفريجيدير. في السخانة متاع اليوم ما نفوتوش ساعة، سورتو هاك المرأة اللي ساعات تلقى مرأة جونغ مثلا تخدم تحضر ماكلتها وتخليها فوق الغاز تبرد
1: وترجع لها
2: ويرجعوا سواء هي ولا صغارها باش ياكلوها مثلا طابت 8 باش ياكلوها نصف نهار. راه تنجم الماكلة لا تشم ريحة ولا تشوف حتى معناتها حاجة
1: حتى اللي هي
2: تقول اللي ثم معناتها تسمم في الماكلة وتتسمم. حاجة أخرى إنك تسخنها مش معناتها باش تقتل الميكروبات اللي موجودة، معناتها عملية التسخين متاع حاجة قراصت ما تكفيش باش تقتل الجراثيم اللي تتكون. خلي من الطاجين خاطر ذيك الكارثة، فما اللي خليوها في الفور وكأنه الفور هو مكان آمن
1: يحمي معني
2: باش يحمي الطاجين. لا ما بيان سور، هو مكان اسخن من التمبيراتور العاديه، فيلزم الماكله ما تفوتش ساعه من زمان وبعد تتخبى ديريكتومون. محبذ ان نطيبوا كميات صغيره اللي هي حسب اللي باش نستهلكوا، والا اذا نطيبوا في كميات كبيره نقسموهم. حتى راهي الماكله مثلا باش تجبد تسخنها، لو فات انك جبدتها سخنتها وترجعتها مرتين ثلاثه راهي تنجم تكون تولي غير امنه. فاليوم نحكيو الماكله اللي ما تعطيناش معناتها لا حسيناها قراصت لا تبدل لونها لا حتى شيء، ولكن تنجم تعرضنا لتسممات كبيره. دونك ديما الكونجيلاتور هو اكثر مكان امن. الفريجيدير حتى لو ريت كان يقص الضوء مثلا نقولوا الكونجيلاتور، الكونجيلاتور حتى كان يقص الضوء اذا خليناه مسكر وما حليناهوش ينجم يقعد حتى نهارين مستحفظ على الماكلة اللي فيه. الفريجيدير العادي ينجم يقعد حتى الاربع سوايع، ولكن بشرط انه ما نبداوش
1: نحلوه
2: ونسكروا فيه. ففي حالات سورتو قصين الضوء معناتها ما نتفاجعوش ياسر، ولكن نحن والفريجيدير هوني راه معناتها فما ثلاجات ماهيش
1: مش بيرفورمانت معناتها ما نعملوش عليها برشا.
2: ومن هوني زادة نركزوا حتى في التمبيراتور نتاع الفريجيدير نتاعنا، ساعات تبدا راهي ماهيش في التمبيراتور الامنه للماكله نتاعنا. اي سورتو نعلموا صغيراتنا ماهوش خزينه كيما يقولونا والدينا، معناتها الفريجيدير ما تحلوش وتسكروا وقت ما تحب. فما حاجات اخرين زادة مهمه برشا وقت اللي نبداو باش ناكلوا باش ناكلوا لبرا، كسوا معناتها في لي ريستوران والا لي فاست فود والا مثلا ماشيين للبحر. هوني توسكي فيه العظم ولي سوس والهريسه والطن هذوما حاجات ماهمش امنين حتى طرف. دونك مثلا اذا ماشي للبحر خلي كل شيء مسكر واعملوا مثلا لي ساندويتش في البحر.
1: أوكي.
2: دونك ما تحضروش في الدار وتهزوا، على خاطر من الدار حتى اللي توصل حتى اللي
1: تاكل
2: فما ريسك كبير، مش حتى
1: مش حتى
2: اقل شيء حط ساعة
1: صحيح كان
2: مش اكثر ما نتصور حتى اكثر. دونك هاك الساندويتش السامبل ريتك اللي نشوفو نقولوا شويه طن وشويه هريسه وشويه طماطم وليتشوذي وكا خبز وهكا ما فما حتى شيء، هذاك ينجم يكون معناتها سبب نتاع تسممات كبيره. الجلاسيير اللي تتهز للبحر مش كل جلاسيير هي جلاسيير معناتها فيها معناتها الحاجات اللازمه باش تحفظ الماكله. دونك مش خاطر اسمها جلاسيير معناتها هي باش تحفظ الماكله، الجلاسيير لازمها تبرد بالحق معناتها، فهمت؟ ولا انه جلاسيير اكسبوزي للشمس حسب رايي ماهيش ماهيش
1: امنه باش تولي
2: معناتها اي جوستومون اي على خاطر ساعات فما هيك الفكره هكا جلاسيير. دونك نبداو نحطوا في الماكله ونبداو نصرفوا بطريقه عاديه، مش كان الماكله راهي تعرضنا للتسممات. الغله زايده الغله ما نحقروهاش معناتها، حتى الغله سورتو من اللي فيها برشا ماء كيما الدلاع والبطيخ ينجم يعطينا تسممات كبيره. دونك اذا تقصت وتحلت معناتها وتقصت وحطيناها كيف كيف السخانه تنجم تعرضنا للمشاكل كبيره. اذا كي نبداو باش نمشيو نشريو ماكله من برا يلزم ننتبهوا، على خاطر تبدا الماكله معروضه في معناتها في مكان شبه بارد ما يظهرليش بارد، خاطر نفس وذاك قاعدة تجيب البيتزا والفور قاعد يخدم ومن هوني عنا حاجات باردة. دونك مستحيل راهو يحافظوا على درجات الحرارة العادية. فهوني ماذا بينا حتى إذا عملنا مثلا ساندويتش ولا اللي هو نبعدوا على الحاجات اللي هما اللي سوس هذوك حاضرين، ولا إنهم معناتها بالحق بدرجة كبيرة ينجموا يعرضونا المشاكل. شو نقولوا هوني؟ خليوا الماكلة مسكرة قد ما نجموا. نردوا بالنا نستحفظوا على رواحنا سورتو الصغيرات والكبار في العمر. نعرفوا مليح الناس اللي عندهم مناعة أضعف هما معرضين أكثر للتعقيدات بعديك والمشاكل.
1: مرسي بكو أميرة، شكرا لك، يعطيك الصحة على المعلومات المهمة والقيمة جدا. كانت هذه نوتري بلس بالنسبة اليوم.
0: نوتري بلس صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفورتي على موجي كفام.
1: هذه سبيسيال ديديكاس من الكيف نتاع موزايك الكل الأميرة العسكري. إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير يا أميرة،
2: خليكم ليا الكل،
1: ربي يحبكم برشا، احنا زيد نحبك برشا والله.
2: ومنعش علاش بالصدف دي معد ميليدي نهز ويجي ياسر
1: جي حلوكا جمرتهم. إن شاء الله كل عام وانت متألقة يا أميرة وربي فضلك ومحليك، وإن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير وسنين دايما لك انت وللناس زيدا اللي مولودين يوم. فما أركين زيدا عندي ريدو اليوم أركين بنفضل زيدا مزميش ننسى سنو يتغش علي. إن شاء الله كل عام هو حي بخير زيدا سن ديما أركين وربي فضلك وربي فضلك العائلة الكل. وانت زيدا أميرة إن شاء الله ديما وانت مزينة لنا اسمها الخير ويكاند، وحب زيدا سبيسيال ديديكاس اليوم لنفيسة كرارتي عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، ديديكاس من عند أبوها أحمد كرارتي وأمها لبنى محيسن. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. وفما ديديكاس آخر زيدا، ديديكاس آخر للغنية اللي باش تتعدى من بعد هذه نهديها للأميرة ساعة أولا ونهديها برشا للمغرومين برحمة محسن ونور دون سلم برشا على أميمة اللي هي في الاستماع لنا وقالها الغنية هذه اللي كنتي جست بعد البوب. مرحبا بكم صباح الخير ويكاند, وزيت معكم حتى نص النهار.
0: صباح الخير ويكاند.
3: شو كالصف وشو السيركولاسيون, واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولابونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج, او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز, تصريحات المهرجانات, ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك, علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية,
0: تبع الموجة
3: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي, وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
0: على موزيك فام.
4: جمهور مهرجان دوكا الدولي وعشاق الفن الرابع, الموعد مع عرض بابا نويل للمسرحي والممثل صابر الوسلاتي.
5: نو ديزولاج بوسيبيليتي زيرو رتار دون لا ديسونت يبطى في الهواء.
4: السبت 11 جويليا في المسرح الأثري بدوكا بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو, تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
0: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موجي كفان.
1: إن شاء الله كل عام وأركان الرحال. اليوم اللي يحتفل ب 12 عام هو حي بألف خير سن ديما يا ربي. كل عام وانت مدلينك وكل عام وانت مفرح بابا ماما وربي خليك ليهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في حياتك الكل. ونحب زيدا نتمنى جويز انيفرسير اللي مولودين اليوم 11 جويلية الكل. إن شاء الله كل عام وانتم فرحانين وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. نذكركم اللي الموعد الثاني مع صندوق أعجاب مع صوتكم تنجموا تخليونا على 71-113-013 مساجاتكم تعليقاتكم اي حاجه تحبوا تبارطاجيوها مع موزايك فاي. ما هي حاجه عجبتكم ولا مش عجبتكم زيدا مرحبا بكم وباصواتكم في صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: صباح الفل موزايك. صباح الخيرات والمسرات. ان شاء الله ربي يبارك لكم. ان شاء الله ربي يتمنى لكم النجاح والتوفيق موزايك. ان شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبه الرسول. تحيه للفريق الكل.
4: ربي نحب نقول للمواطنين بكل احترام وكل شيء يجيوا يعوموا في ولا يحوسوا في ياسمين حمامات. الشارع الكبير الحلول فريمون يرد الروح. علاش لي باكا فلور اللي مزينتهم البلديه انتوما تخليوا البوبيل اكوتي وتحطوا توا بركه حكوك سردينه حكوك طماطم درش نوى يا غوره غلاف اسمهم باكا فلور في محابس نتاع لي بلوند ولي بوبيل نشربهم.
5: هو كيفاش مش نقعد انا نخدم على العجاليه مزيك صندوق عجب. كل مره وانا بياسه ب 7000 7000 البياسه مع المسمار تخبطي في العزله قال لي 7000 بالك يا جاك يا زوز التامر وكذا التامر بيجي فيا الروسات كلهم حطها في العزاليه.
6: السلوك الحضاري انعدم المصلحة قبل كل شيء. نحنوا على بعضنا ونعطف على بعضنا ونحبوا بعضنا مهما كانت عيوبنا راهو كل واحد عنده عيب راهو نتهاو ببعضنا ياسر. انا مريتهاش هذه عند القوره كما نقولوا احنا لا مش موجوده. اقعد وين ما تحب ولبس كيما تحب ما يتلفت لك حتى واحد.
2: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.

0: ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشة كادوات أخرين.
1: فيش تستنى؟ خاطر سيف السنه حافلة كادوات مليان لجو
0: عندك أورانج.
2: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولا مور جامارت مع النجمة العربية بوسين النبوي. مهدي بكوش.

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن مساندته للتحرك الاحتجاجي الذي خاضه يوم أمس عمال وعاملات التوصيل عبر إحدى المنصات الإلكترونية في تونس، معتبرا أنه ليس مجرد صرخة عمالية بل هو تذكير بحجم التهميش الذي يعاني منه هذا القطاع الحيوي. والاتحاد يدعو إلى توفير تغطية اجتماعية وصحية شاملة والاعتراف بعمال التوصيل وتحديد أجور عادلة وضمانات قانونية تحميهم من الاستغلال العشوائي من قبل الشركات والمنصات. والبيان يحذر من أن يكون التحول الرقمي مدخلا للانتقاص من الحقوق الأساسية في العمل أو وسيلة لإيجاد أنماط تشغيل تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية. وزارة الفلاحة تفيد بأن العمل جار على استكمال المسار القانوني والتشاور المؤسساتي مع مختلف الهياكل المتدخلة لأحداث محطة تجارب للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية أريانا. وزارة الداخلية السورية تعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش ضمن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، إلى جانب عدد من القيادات المتورطة في الاغتيالات وتمويل أنشطة التنظيم. الجيش الأوكراني يقول إنه استهدف 21 ناقلة روسية بالطائرات المسيرة خلال الليل، وذلك في إطار حملة تهدف إلى قطع إمدادات الوقود عن قوات موسكو في الأراضي التي تحتلها من أوكرانيا. وزارة العدل الأمريكية تصدر مذكرات استدعاء بحق عدد من الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز بعد نشرهم تقارير كشفت افتقار طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من دولة قطر للرئيس دونالد ترامب افتقارها لأنظمة دفاعية متطورة. وتسعى وزارة العدل الأمريكية عبر مذكرات الاستدعاء إلى إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهاداتهم وتقديم المواد التي بحوزتهم بهدف تحديد وملاحقة المسؤولين الذين سربوا تلك المعلومات الأمنية الحساسة. الحريق الذي أودى بحياة 12 شخصا في جنوب إسبانيا وأتى على 6600 هكتار من الأراضي يشهد تطورات إيجابية، حيث سمحت الظروف المناخية بالتقدم في عملية احتوائه. ويواصل مئات من عناصر الإطفاء والعسكريين مكافحة هذا الحريق بدعم من وسائل جوية مع إجلاء نحو 1500 شخص من المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية. في صباح الخير ويكند.
2: الأولى في تونس.
0: صباح الخير ويكند.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: لحداش وثمانية دقائق، مرحبا بكم، وصلنا ساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند. مازال فما ما نحكيو فيه، ومازال فما زادة بعض النصائح اللي نحاولوا كل مرة نقدموهم تخافير الإكسبير أون أوتوموبيل جاما أوتور. كان بنفضل لي كل مرة باش يعطينا بعض النصائح، خاصة كنكم خارجين، كون جي كنكم فترة هذية باش تبداو السلاعة نتاعكم، باش تخرجوا في عطلة، باش تمشيو وتبحروا، فما بعض الحاجات اللي يلزمهم ديما يكونوا موجودين وديما يكونوا نهتموا بهم وأون في أتونسيون ليهم ونعطيهم اهتمامنا الكل. نكتشفهم tout de suite في toute option.
2: شاليليكس الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: Toute option مع أركان.
1: كيما كون نهار سبت وحد، الموعد يكون مع كل ما يهم عالم السيارات، كل ما يهمكم زيدا من دي كونساي عندهم علاقة بالكرهب متاعكم والانتخطيان زيدا حتى متاع الكرهب متاعكم. بعض النصائح زيدا باش نقدموهم كيما في الروبريك متاعنا بالنسبة اليوم. مرسي بوكو زيدا أركان اللي يكون حاضر معنا كون نهار سبت وحد، الإكسبير عن أوتوموبيل جاما أوتو. مرحبا أركان، نهارك مبروك.
3: نهارك زين نادية، مرحبا.
1: يعني شكل اليوم باش نعطيو بعض النصائح للمستمعين متاعنا في علاقة بالكرهب متاعهم في الصيف، خاطر نعرف فما برشا حاجات تتبدل في الصيف، ما عندناش لي ميم روبير كو في الشتاء، دونك الحاجات اللي تتبدل اللي لازمنا ننتبهوا لهم اكثر في الصيف نحكي فيهم اليوم معك.
3: طريق سلامه للناس الكل، ساده المستمعين، توصلوا لاباس ان شاء الله، سواء الناس اللي تخدم، الناس ماشيه تتفرهد، ويكاند توا سخانه، سيسوا رواحكم. فما حاجات راهو ديما نعاودوهم ناديه، نبداو بالبنوماتيك، لي بنو، لا بريسيون دي بنو، الكاليتي تاع البنو، ليتا جينيرال تاع البنو، وهاك العجله الخامسه لا روت سكور، ماذا بكم تبدا زاده كونترولي غونفلي بالكدي، باش اذا كان فما اي حاجه ما تفوتش دقائق، ما توليش معناها بان ولا تولي تفسد لك النهار نتاعك.
1: وخلي ذكر بربي اركان، انت حكيت على الغوت سكور اللي راه حتى كي تبدا موجوده وانت كيما نقولوا مثلا تفقدتها عندك مده، راهي كمان تنجم تتفش، معناتها ماهيش اللي باش تخليه فيكس، معناتها هذاك اللي عملته
3: بالطبيعه البو سو دي غونفلي وتلقاها معناها فيها ما تنجمش تمشيك، دونك ولات عباره ما عندكش غوت سكور. دونك في الكونترول نتاع الاربع جيلي تاع الكهرباء نزيدوا العجله الخامسه لا غوت سكور، نعملوا لها ان بوتي كونترول، نثبتوا فيها، نشوفوا معناها البريسيون نتاعها، وما فماش حتى مشكل، من بعد تلقى روحك مستعد نقولوا احنا لاي وضعيه. ليكيد دو ريفرويديسمون، الماء نتاع الرادياتور، ثبتوا الماء نتاع الرادياتور نتاعكم، الكاليتي نتاعو، اسكو الماء نتاعك نظيف، اسكو فيه سديد، اسكو فيه وسخ، اسكو فيه زيت لا قدر الله، النيفو نتاعو لازم يكون ديما بيان جوجي، معناها تثبت الليكيدو فوديسمون نتاعك، على خاطر هذاك اللي باش يبرد الموتور وهذاك اللي باش يعطي الكهرباء معناها الرياحيه اللازمه باش تكمل الطريق نتاعها.
1: والسخانه اركان عندها تاثير جو بونس عليه، مش كيف ما ولي
3: بالطبيعه السخانه هي اللي باش معناها باش تنقص من الكاليتي نتاع الماء هذاك. كي يقعد معناها برشا ما يتغيرش، هو منصوح به انه مره في العام يتبدل، باش يقعد ديما الماء نتاعك يكون الكاليتي نتاعو باهي ويبرد مليح، وكتمبيراتور هذيك اللي يوصل لها نتاع 90 ويوصل حتى ل 100 درجه ينجم معناها يتبخر منه دي بارتي ينقص. يفو ديزامورسي زاده الفاز دو، تحلها باش تخرج منها هاك الغاز سو بريسيون، باش تبدا معناها ديما سيركوي نتاعك يدور بديناميك معناها كيما يلزم يكون. الزيت نتاع الكهرباء نثبتوا الزيت نتاعنا، البيريوديسيتي تاع الفيدونج يا جماعه، ماذا بينا ما نفوتوش برشا 10000 كيلومتر ميم سي انت والاستعمال، لكن ماذا بيك ما تفوتش 10000. فما بعض السيارات يقول لك 8000 وبدل، الكهرباء راهي زيت. قد ما يكون معناها الويل موتور نتاعك دو كاليتي وتكون الفيسكوزيتي نتاعو اديكوات للكهرباء نتاعك، تمشي ديما بالبريكونيزاسيون نتاع الكونستركتور نتاع الكهرباء وتصب الزيت الصحيح باش الكهرباء نتاعك يبدا الجريساج معناها نتاع الموتور صاير بطريقه 100% ملائمه. الباتري، برشا عباد يحقروا الباتري في السخانه، راهي الباتري تطيح في السخانه اكثر من البرد، راهو البان نتاعها بغوسك انها ما عادش تنجم تخدم الكهرباء في الصيف اكثر من الشتاء، على خاطر معناها الليكيد لاسيد نتاعها يسخن برشا وراهي الباتري السو ديتيريور وتفسد. ماذا بينا الباتري عمرها اكثر من 3 سنين ما نقعدوش نستناو فيها
1: حتى نتفاجئنا
3: نكونوا في لونتيسيباسيون اوني با كيلكو موا بري. سيد المستمع، ما نشريوش البان معناها بفلوسنا، نقولوا احنا نمشيو نبدلوا الباتري نتاعنا اذا كان عمرها اكثر من 3 سنين، وسورتو كي تبدا ماهيش باتري بروميير مونت. الكليماتيزاسيون، راهو الكليماتيزور من الحاجات اللي مربوطه معناها بطريقه كبيره برشا بالسلامه المروريه. كيفاش؟ يقول القائل هاك النيرفوزيتي وهاك الغش وهاك الرفليكس اللي يبدا طايح عند السائق وكالحاله هذيك نتاع الغش اللي يكون فيها في السخانه راه ينجم يحمي روحه منها بالكليماتيزور نتاعو يكون فونكسيونيل ويكون مريقل تبدا الكهرباء بارده تبدا اعصابه هاديه ويسوق معناها بطريقه مريقله ويبدا معناها فرش كيما نقولوا احنا ولي رفليكس نتاعو كل يبداو حيين سورتو لي رفليكس ناديه راهو فما عباد معناها في السخانه برشا برشا راهو لي رفليكس نتاعو يتيحو ويولي اختر على نفسه واختر على الناس الاخرين في الطريق ماذا بينا لي بلاكيت لي ديسك دو فران والنيفو نتاع زيت الفران راهو ما ثبتوش كاين لي ديسك لي بلاكيت راهو الزيت نتاع الفران كي يبدا ناقص راهي البريسيون تبدا ناقصه وحتى اذا كان لي بلاكيت والديسك نتاعك جدد ونظاف راهو الفريناج نتاعك ما يكونش كوريكت وما يكونش اكيليبري وما يكونش معناها يجاوب على اقل نزله معناها بطريقه صحيحه لي زيسوي غلاس لاف غلاس يقول القايل سخانه فاش قام اكل انتمبيري صغيره اللي تنجم تجي في اي لحظه وانت لي سوي غلاس نتاعك ماهوش باهي جيت امسح تزيد معناها تمسخ البلاره نتاعك تولي معاش تراب
1: القديم دونك ما دابينا
3: هذوما حاجات ماهمش مكلفين وحاجات ساهلين اون كونترول ينجم العبد يعملهم وحده دونك لي سوي غلاس يبداو جدد الماء نتاع لي سوي غلاس يكون ديما معبي الريزرفوار تاع لاف غلاس يكون ديما معبي الضوء ما غير ما نواسيكم الساده المستمعين ليكليراج لازمو الكل فونكسيونيل لامبوبيت نتاعك الكل تفقدهم لازم يكون عندك ليكليراج في الكياس باش ما توليش خطر على نفسك وعلى الناس اللي معاك مستعملي الطريق les amortisseurs la suspension l'amortisseur اللي يبدا مفلوق يخرج في الزيت نتاعو راه ماهوش باهي وينقص لك لاديرونس في لي فيراج سورتو وينجم يكون خطر في برشا حالات صحيح ماهوش مخطر برشا كي يبدا واحد برك لكن الخطر نتاعو يزيد في لي فيراج في لي زاكو دو ديريكسيون تنجم انت تي بير لو كونترول فاسيلمون دونك ماذا بينا نغيروهم ويتبدلوا راهم بالزوز ما يتبدلوش بالكعب الديريكسيون ما لازمش فيها جو الزيت نتاع الديريكسيون زيد لازم يكون بيان جوجي باش تكون البريسيون صحيحه ويكون ديريكسيون معناها يخدم صحيح ويكون الفولون خفيف في ديك لي كروا لي ديوريت اي اوزور اي فيسور راهو ديوريت لازمها تتبدل معناها ترا فيسور ولا ترا ان بوتي بالونمون ولا ترا يرني في ديوريت راهي هذيك بان واضحه باش تصير لك في اي لحظه دونك ماذا بيك تمشي تغيرها على خاطر بخلاف البان الديغا ينجم يكون كبير ومن معناها من اون سامبل ديغيت وانترفونسيون صغيره تنجم تلقى روحك في ريفيزيون تاع موتور كامل وتلقى روحك في طامه معناها انت في غنى عنها فلتراير ماذا بينا يبدا نظيف احنا بلاد معناها افريقيه عندنا معناها
1: بوسير
3: مصلي على النبي الغبره هذيك راهي تسد لي فلتر نتاع الكهرباء وراهو الفلتراير كي يبدا مبوشي ومعبي بالتراب ولا بالرمل اللي كاتكات زيادة ردوا بالكم راهو الكهرباء تولي تاكل برشا إيسانس وتولي مخنوقة تعمل برشا حس وما فيهاش بويسانس لهنا واضح عندك فيلتر تبدلو وفي بعض الأحيان في استعمالات معينة في بلايس معينة سيرتو الجنوب التونسي حتى معناها مرتين في الفيدانج ماذا بيك حتى في 5000 كيلومتر إذا كان تعرف فيلتر متاعك تعبى تمشي بدلو خير من اللي معناها ترضى بهك الكونسوماسيون الزايدة متاع الاسانس
1: خاصة زادة مش غالية حتى مش غالية
3: الفيلتر غير ديما رخيص مهما تكون سيارة معناها حتى في السيارات الغالية برشا مش تلقاه ديما سومو ديريزوار نقول وحنا من أرخص الحاجات في الانتروتيان متاع الكهرباء ماذا بينا الفلتر ده بيتاكل زيد علاش ليه يا خويا يعمل لي زاليرجي يمرض يعمل الريحه نتاع الندوه ماذا بيكم تاخذوا زيد لي برودوي نيتويون نتاع سيركوي دو كليماتيزاسيون انتي باكتيريان هذوكم راهم باهين برشا ومره في العام معناها تقضي على لي باكتيري وعندي في السيركوي الكل نتاع الكليماتيزاسيون هذا راهو ما عندوش ليميت مش كهرباء جديده ولا كهرباء قديمه راهو في الكراهب الكل لو سيركوي نتاع الكليماتيزاسيون يعمل هكا لي باكتيري ويعمل الريحه هذيك البريسيون ديما نتاع الكومبريسور نتاع الكليماتيزور الكراهب اللي تقدموا شويه في العمر مش الكليماتيزاسيون تخدم والبرود موجود معناها الكومبريسور يخدم مرتاح ماذا بينا تفقيده للبريسيون نتاع الغاز نتاع الكومبريسور باش نمنعوه ماك التاكل السريع وماك الفونكسيونمون الغالط نتاعو لا اله الا الله محمد رسول الله لي فويت نتاع الزيت تحت الكهرباء
1: اوكي
3: اللي يلقى زيت يقطر تحت الكهرباء ما لازموش يتغاضى النظر عليه
1: ولا يقول مش تبعني
3: لا لا تابعك سيد المستمع ثبت دو تروا فوا في ثلاثة بلايس مختلفين ماذا بيك زادة تهزها حتى الجراجيست نتاعك يثبت لك ينجم يكون إكرو مرخوف شوية تاع الكارتير ينجم يسبب لك معناها يوصل معناها الكارثة كبيرة في الموتور ينكاس ولا حاجة اللي من بعد ترسيلك فيها ما ترسيلك معناها في مصاريف كبيرة في جرتها لي بون دو باتري حكينا قبل على الباتري ديما مكبوسين على خاطر كي يبداو مرخوفين راهم يعملوا هاك الموفي كونتاكت ومن بعد تشوف انت هاك الكالكير وتشوف لاسيد في لي بورن هذوكم هذاك راهو يعمل تاكل كبير برشا في الكابلاج نتاع الكهرباء يوصل حتى لي كالكولاتور ولي انسترومون نتاع الكهرباء وينجم يضرهم ويعمل لك معناها هاك الخز في الخيوط نتاع الكهرباء وتوصل معناها الحكايه لديبان انديتكتابل بلا ماكينه تاع دياغنوستيك لا بحد شيء وعبيت تبدل في القطايع تبدل في لي كالكولاتور وفي الاخر يطلع الاورغان لابس عليه تاع الكهرباء جوست الكابل معناها تعديله هاك الاسيد هذاك وعمله تاكل هذاك والموفي كونتاكت هذاك انكي دورجونس في الكهرباء لسلامتك لسلامة مستعملي التاريخ معاك راهو لازم في القانون التونسي وماذا بيك قبل ما تعمل ان لون ديبار اعمل لي سيز غير للكهرباء نتاعك ثبتها قبل ما تخرج اون فاكونس انت والعائله نتاعك باش تبدا انت فاهم كل شيء اون ريسبكت لي انترفال دونتروتيان سيد المستمعين لي بروتوكول بريكونيزي بار لي كونستركتور راهم ديما تيتر انديكاتيف هما اللي يعطيوك الروبير نتاع الكهرباء نتاعك وراهو بين كهرباء وكهرباء ما فماش ريجل جينيرال كل كهرباء كل كونستركتور
1: والخصوصيات
3: ولي بروتوكول نتاعو طبقوا لي بروتوكول هذوكم تقعدوا ديما لاباس.
1: ميرسي بوكو اركين شكرا ليك يعطيك الصحه على النصايح هذه الكل حقيقه مهمين تنجموا دايوغ تعاودوا تسمعوهم كان ما خلطتوش على التفاصيل هذه الكل تلقاو الفيديو موجوده على الباج اوفيسيال موزايك اف ام.
0: توت اوبسيون مع اركين. الجيل الجديد من زيوت شيليليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس. صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 إلى نصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام
4: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
4: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
0: صباح الخير ويكاند

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
1: مرحبا بكم ل 11:24 دقيقة. طريق السلام عليكم تسمعوا فينا. سلام عليكم زيدا كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net كنت تسمعوا فينا خارج تونس زيدا ولا على لي فريكونس نتاع موزايك فام. وقاية التمخميخ والماكلة والأفكار سورتو والانسبيراسيون اللي جينا في دبارة صيفي.
0: دبارة صيفي دبارة صيفي مع الشيف وفيق.
1: الشيف وفيق لكن الشيف وفيق قرر انه ما عادش يجي وحده, ديما معاه الاكتشافات ولي تالون والشباب اللي قاعدين يخدموا في خدمه خارقه
2: للعالم. شباب برشا
1: والله. شيف مرحبا بيك.
2: يعيشك شحوالك ناديه سافا
1: لاباس عليك. الحمد لله يا ربي.
2: مش عامل فيك الطقس.
1: والله سافا.
2: صيفي صيفي
1: صيفي معناها بقوه بقوه صيفي بقوه.
2: هكا دونك كيما تفهمنا قلنا شاك ويكاند كل مره اون فاغامني دي جون شيف مش يخليهم يشوفوا الكوجينه كيفاش يراوها في المنظور نتاعهم هما. دونك المره هذيا اون جون كو انا جابريسي بوكو من ليكول نتاع شيف مروان اليونسي ان دي ميور شيف اللي موجود يمثل جزيرة جربة. ودوك فرحانين برشا باش تكون محظنا غالية البلطي غالية اللي هي تخدم في دونزا دون بلو غران ريستوران فما موجود في قمرت وبنت ليزيكول وبنت لاكاديمي دي شيف وعاملة بوكو دو فورماسيون اخرين كان انا مغلطش ولا
1: نورمالمون امور واضحة. شيف غالية مرحبا بك.
3: عسلامة مرحبا بك. الحمد لله
1: فرحانين برشا بك بحذنا. شرفنا بحضورك.
3: عايشك
1: وشرفنا اكثر زيدا بالافكار نتاعك باش تعطينا الدبارة نتاعك بالنسبة ليو.
3: ان شاء الله مرحبا عايشك. ميرسي شيف وفيق على الانفيتاسيون.
2: عايشك مرحبا بك. عايشك يا غالي.
3: عايشك ونشكر زيد الشيف مروان على خاطر معناتها
1: جوست الميكرو.
3: نشكر الشيف مروان على خاطر معناتها كان مش هو قديش موجود انا لهنا.
1: سلم عليه برشا دوك هو اللي تعلمت عليه
3: نتصور. اي
1: باهي احكي لنا غاليه شنو تقترح علينا اليوم؟
3: باهي بحكم الدنيا سخونه ونحبوا على حاجه معناتها خفيفه وصيفي وتكتك معناتها في لونتري نجمو نعملو بروسكيتا نتاع بوراتا باستيك. البروسكيتا انو ناخذو توست خبز معناتها كل واحد كيفاش يحب تاخذو معناتها من الكوشه تمشي للغران سيرفاس حتى خبز بيت في الدار
2: صحيح.
3: تاخذ معناتها تقصها تحط لها شويه ويل دوليف شويه سيل شويه تاع ولا رومارا تحطها في الفور تحمرها شويه وتخرجها.
1: اوكي
3: بعديك باش ناخذو كعبه البوراتا نتاعنا حلوها حطها في
2: البوراتا اللي هو الجبن اللي هو اللي يبدا الدخليني نتاعو يبدا كريمو هكا ومراوب فيه تكستور كبيره برشا
3: وحاجه بنينه معناتها تاع حاجه صيفي
1: وفريسك مش
3: وفريسك. ناخذ البوراتا نحطها نحلها نحطها في سحفه حاجه هكا ونفوحها بشويه سيل شويه بوابر ويل دوليف ونحطها على البروسكيت التوست اللي عنا. وبعديك ناخذ الباستيك نقصوه كل واحد كيفاش يحب. يحب تقصوا معناتها اون كوب تحب تقصوا معناتها جوليين كل واحد كيفاش يحب يقص.
2: فما كلبيسات
3: اي كلي يعملوا تاع
2: كوير
3: باريزي وتحطوا معناتها فوق البوراتا وتحط معاهم تنجم تحط طوماط سيريس تنجم تحط معاهم روكيت في نتاع بازيليك مونت كل واحد شنو يحب هو. ولا تنجم تحط مونت تنجم تحط نوا
2: لوز ني ولا لوز محمر.
3: لوز محمر وزاد اللوز المحمر معناتها كل واحد شنو يحب ياخذ اللوز هو يعمله وحده معناتها
1: ياخذوا عادي
3: ينفخوا في الماء وينحلوا القشره نتاعو وتحمروا زاد على نار هاديه من غير ما تحمروا على نار قويه باش ما يناديش وما يتحرقش وزاد ما يقعدش يحمر من برا ويقعد من داخل الناي.
2: كان معناش بوراتا شنو
3: النجم نجمو نعوضوها باللبنه. اللبنه زاد نعملوها وحدنا في الدار ناخذ الياغورت ناتور نصفيوها نخليوها معناتها يسقطر بالماء بالبي في عقله ومن بعد كان فوحها سيل بوافر ويل دوليف ناخذ زاد لانيت اللي هي الشبت نقصوها معناتها نقصوها جويده على الاخر ونفوحها بها
1: منين برشا
3: لانيت ونجمو ناخذ زاد
1: هي شايفه
3: الشبت ونجمو ناخذ زاد الموتزاريلا كصغيره نعوض بها هي البورات حاجه صيفي وبنينه برشا معناتها حاجه خفيفه تاع عبد نحبش ندخل الكوجينه يقعد برشا غادي
1: وفريشك اون بلوس تاع سونساسيون دو فريشور مش حاجه قويه. باهي هذه لونتري تهنينا عليها. يلا
3: نمشيو للسويت نعملوا كاب كاب وميكر اللي هو الميكر توا معناتها مش معروف برشا مي حاجه باهيه وعبيد كل ما تعرفوش
2: حوت اسمه ميرو ميكر اللي هو اللبناني اللي موجود توا حتى صومه ماهوش غالي برشا دونك الناس كل تستعملوا فيه يستعملوا فيه حتى في الريستوران كل شيء. هو اقل قرا اقل قرا من المناني العادي دونك اسمه الميرو الضعيف هكا اسمه ميرو ميرو ميغر ما فيش برشا قرا كيمرات
3: باش نعملوا كبكابو ميغر اللي هو كيفاش باه باش نعملوا سوس تومات كونفي باه كيفاش الكونفي

0: ناخذ كعب التومات فريش نتاعنا نقصها، نغسلها بالطبيعه ونقصها، نحيو لها الزريعه نتاعها ونحطها في روس، كل واحد كيفاش
1: كسرونه
0: كسرونه
1: كسرونه،
0: نحطها في كسرونه ونحط ويل دوليف، طماط فريش نتاعنا، سنون نتاع ثوم، تاع شويه سيل، وخليوها هكاك تدوب معناتها لين تطيح الطماطم نتاعنا،
1: تسيب
0: الماء نتاعها.
2: اوكي
0: بعديك باش نرحيوها ونحطو نطيبو، نديماريو الصوص نتاعنا باش نحطو
1: الحوت
0: الكسرونه،
1: نحطو
0: الكسرونه
2: الطنجره
0: نحطو الطنجره باش نمشيو الصوص نتاعنا، نحطو صوص طوماط هذيك، نحطو معاها سيل بوافر كاتريبيس، فما شكون يحب يحط فيها الهريسه عربي، فما
2: شكون
0: اي كل واحد كيفاش يحب، وباش نزيدو معاهم الزيتون كالفيولي كالمقشر هذاك والكلمات، ونزيدو معاها سيترون كونفي قصوه جوليان معناتها
1: شرايح وقيدات هي جوليان في القرايه في العادي وقيدات
0: وقيدات باش ياخذوا كبار. واللي يحب معناتها بيمون كاين، كل واحد شنو يحب معناتها يحط فيه
2: بربي هالحاجات المالحه، فما منعرفش الفكره اللي يقول لك لازم تحطوا شويه في الماء سخون باش ينقص الملوحيه باش ما تجيناش مالحه. صحيحه ولا مش صحيحه؟
0: صحيحه راهو معناتها خاطر هما الكل مع بعضهم كي باش تحطهم مالحين برشا تحطهم في الصوص نتاعك يمشيو. من بعد ناخذوا كعبه الماجر نتاعنا باش ننظفوها وكل شيء،
1: فيلي عند الحوايط نقصوها نعملوها
0: الا لازم ناخذوها حتى بافي، يعني هنا بافي معناتها
1: بافي كلمه بافي كيما الطابليه تاع
2: الشوكولاته
1: المورسو هذاك لا فيه لا شوك لا حتى شيء،
0: تبدا بافي وكل شيء. كل واحد كيفاش يحب يمشيها، نجم تمشيها في بوالة عادية معناتها، وإلا كانك هكا مع في داركم وفامي وكل تمشيها حتى على الباربيكيو بديما الدنيا مش كان الدنيا مش سخونة معناها. ناخذوا كعبه الماجر فوحوها سيل بوافر هكا ونمشوها على البوم الاول
1: على الجلده من الاول،
0: دوب معناتها ما تمس النار زاد من غير ما نطيبوها على الاخر، دوب ليش تمسها منا
1: تك تك
2: نهزوها
0: ونهزوها. ومن بعديك في الصوص نتاعنا في الاخر بكل حطوا رشه كمون، شويه كمون معناتها باش تعطي هكا بنا سي بون معناتها هذيك هو
1: جوست باش نزيدها في الاستيوس، نزيدها مع الاستيوس على الكبار والزيتون وكل شيء. مالوريزمون توا في السخانه هذيا ماك تعرف الملاحه وكل شيء، ماك تعرف هو ملح ويحطوا فيها الصومور وكل شيء، ساعاتك الصومور هذيك تبدا فيرمونتي شويه، دونك تنجم تبدل لك الجو نتاع الصوص نتاعك وتولي لك فما مراره، فما المراره اللي تتعدى نتاع الليمون المقلي وكل شيء تبدا مشرمله شويه، اما ساعات فما مراره نتاع الصومور هذيك نردوا منها، علاش نغسلوا لو ماكسيموم الكبار والزيتون نتاعنا.
2: داكور تري بيان بي نمشيو للديسير.
0: الديسير باش نعملو تارتاتا، هو تارتاتا باز معناتها بالبوم. احنا باش نحيو البوم نخدمو بالبيش
1: تارتاتا اللي هي التارت المقلوبه.
0: التارت المقلوبه هي احنا نعرفو التارت معناتها تمشي نورمال عادي، احنا باش نخدموها بالعكس.
2: اوكي
0: باش نخدمو معناتها نحطو البيش من اللوطا باش نحطو البات فيتي من الفوق.
2: دوك بالمقلوب
0: كيفاش باش نعملو؟ باش ناخذو البات فيتي، نشريو البات فيتي ما من الجراند سيرفاس، نجم تاخذها من الباتيسيري من اي بلاصه معناتها موجوده، ما تبدا في الفريجو معناتها بارده شاده روحها باش حتى كي نقصوها تجي مريقله. تاخذوا كعبه
1: الكيش تري امبورطون لاستوس اللي قالتها اللي هي البات فيتي نتاعك دوما ما تقدر تخرج لبرا، تنجم تولي لك مول تتهلك لك الفويتاج خاطر هو راه مخطوط خطوط، دونك لازم تكون بارده فريمون
0: شاده روحها مليح. اوكي باش ناخذوا كعبه الكيش نتاعنا نغسلوهم نقصوهم كيف كل واحد كيفاش يحب يقسم، تحب تقسم كارتيه، تحب تقسم دوميرون معناتها كل واحد كيفاش يحب يقسم، تحب تخليها شتر كعبه كامله.
2: اوكي
0: باش تاخذوا كعبه البيش نتاعنا ناخذوا المول، نجم نعملوا مول صغار نجم نعملوا مول كبيره، ناخذوا كعبه المول ندهنوها بالزبده نحطوا فوقها سكر ونحطوا كعبه البيش وناخذوا البات فيتي نقصوا الكادر اللي حاشنا بيه نحطوا فوق البيش وكل شيء، دخلوها للفور 180 درجة نص ساعة.
2: أوكي.
0: كي خرجة نحطها نقلبها باش يجي من فوق البيش ومن لوت البات فيتي باش يجينا هذيك اسمها تارتاتا، ومن فوق نحطو شوية جلاس، ناخدو دي بول تاع جلاس نحطها من فوق، حاجة بنينة وصيفي تك تك ما تاخدش برشا وقت، سهلة برشا
2: باهي برشا. يعطيك الصحة
0: عايش
2: ميرسي بوكو غالية شهيتنا ان توكا في الحاجات هذوما الكل.
1: نجمو اي سوربيه حتى السوربيه نجمو نعملو سوربيه فيسا فيسا نتاع بطيخ
0: بطيخ
1: رفيتا ولا يمات هذيك موجود في الانترنت
0: بارتو حتى شيء
1: En fait, فما شكون يعمل ساعتها لاستوس ريت القلوب نتاع البطيخ هذاك تنحيهم من القلوب نتاع البطيخ تزيد عليهم شويه كالجو هذاك اللي موجود في القلب نتاع البطيخ وترحيه في الميكسير مش يولي لك المطعم نتاعو المطعم نتاع القلوب اللي هما نحنا ناكلوه
2: قبل
1: اللي هما زاد بنين دونك تولي عندك بعديك ياخذوا الليكيد هذاك يحطوا كعبه البطيخ كونجلي كامله يحطوها في وسط الكونجيلاتور بعد كي يخرجوها يصبوا لها هذيك الحليب نتاع القلوب
0: نتاع القلوب هذاك
1: ويبداو يخدموا فيها كيكات حتى تولي اون غلاس جيلي توندونس ياسر ياسر
0: ولا لا بدل
1: عملوها صح بدل
0: برشا يخدموا فيها ماكيتا ولا
2: ميرسي بوكو غاليه عايشك شيف شكرا ليك شيف غاليه بلتي ضيفتنا كانت اليوم ميرسي بوكو انت زاد شيف
1: عايشك
2: شيف وفيق اللي كالعاده تلقاوه ديما حاضر معنا في دبارة سيفي ونذكروا اللي احنا ليديسيون ذي نتاع سيف كل مره يكون حاضر معنا شيف جون قاعد يخدموا في خدمه كبيره برشا تحيه ليهم مشكورين كل اللي تعديوا معنا واللي مازالوا باش يكونوا حاضرين معنا في دبارة سيفي.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الأولى في تونس
3: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا كارهبة تستنى فيه. دور الباكو أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
4: يلا جو سيف سنة حافلة في الحمامات
5: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
6: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين.
7: عندك أورانج.

0: خوري كارول سميحة. يا ربي توصلنا ل 11:45 دقيقة وقيت بروغرامك. الموعد هذايا اللي نحاولوا كل نهار سبت وحد نعطيكم فكرة شنو تنجموا تبرمجوا بالنسبة لنهاية الأسبوع. خلينا نبدأ باليوم سبت 11 جويليا، فما عرض بابا نويل اللي عندكم موعد مع الضحك اليوم في مهرجان دقة الدولي مع محمد صبر وسليتي. نحكيه على الفعاليات متاع الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. موعد آخر زيدا يستنى فيكم في الحمامات، كانكم موجودين في الحمامات ولا قراب من الحمامات ولا زيدا مغرومين بالمسرح الليلة، فما مسرحية الهريبات لوفي طبوبي. نحكي على عرض الافتتاح الدورة 60 لمهرجان حمامات الدولي، مسرحية نجموا تتفرجوا فيها وتستمتعوا بالمسرحية ذي. فما انتوكا تغطية اللي باش تكون زادة موجودة على موزايك فام، على كيب موزايك فام، وين تلقاو الفيديو التغطية الكل التصريحات وكل تفاصيل العرض. فما عرض اخر زادة نهزكم للجم ليالي مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية الليلة، فما عرض جمع بين الأوبرا بين الرقص بين الموسيقى والمسرح. نحكيه على عرض ديدون اي اني، تنجموا تتفرجوا في الليلة في مهرجان الجامعة.
1: صباح الخير ويكاند.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
1: 11:50 دقيقة قبل ما نشكركم الناس الكل والإكيب وانتم زادة مستمعي موزايك اف ام اللي بديتوا معنا من ستة حتى النص نهار. نحب نرحب ترحاب خاص بصلاح الدين ساكوحي. مرحبا سليح.
2: مرحبا نادية.
1: أهلا وسهلا.
2: الحمد لله لاباس. الحمد لله.
1: اقتحام الأستوديو بنجاح.
2: أكيد معناها تم اقتحام الأستوديو هذاك علاش احنا الحاجة الباهية في موزايك معناها نجم نقتحموا برامج بعض مية عادي عادي كثير.
1: فرحانة برشا سليح باللي أنت باش تكون موجود في كورنيش ويكاند. كنا سمعنا الحوارات نتاعك الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه زادة نحب نحكيو على شكون باش يكونوا الضيوف شنو عندنا في كورنيش ويكاند.
2: في كورنيش ويكاند بون اليوم عندنا ضيف خاص باش نحكيو على عبد الحميد بوشناق اللي تم اختيار الفيلم الجديد نتاعو فيلم باكما اللي هو باش يكون العرض الاول ليه معناها في العالم. نحكيو على مهرجان لوكارنو باش يكون موجود معنا عبد الحميد بخلاف الفيلم باش نحكيو زاد جوانب اخرى يمكن الناس ما تعرفهاش مليح في عبد الحميد بوشناق وذاك يمكن الكونسيبت نحاولوا نخدموا عليه في كورنيش ويكاند. زاد باش عندنا الروبريك اللي كل سبت كل مره يجينا شكون من الموند نتاع لي بودكاست اللي ولا برشا تو في تونس باش يكونوا حذانا نورمالمون ذا هابي كاست اللي هما ذا بودكاست اللي هما أيمن وخي ومهدي شتيلة باش يكونوا موجودين بالطبيعة في الليميسيون. إن شاء الله كيف شوفوا ذي الموند اللي قاعد يتطور برشا في تونس وكل عادة الموسيقى والجو المتابعة للمهرجانات الثقافية. وإن شاء الله كل عادة كورنيش ما تقفش من الاثنين للأحد ديما موجودين هكا.
1: تحية ليك سليح أنتوكا وبالتوفيق ليك وأكيد باش نستمتعوا بالحوارات هذوما برشا حاجات زادة باش نكتشفوهم. أنا متأكدة السيد المخ شنو تحب تقول سليح تفضل قول.
2: الميسيون تاعي بتبيع باش يكون بداية من 7 to 9 تحب نقول كوندكتور كامل
1: عنده الحق عنده الحق سيد
2: لا عنده الحق من 7 to 9 ان شاء الله باش يكون بتبيع باش يكون زاد ضيفتي نادية باش تجي 9 تاع الليل باش تحكي على صباح الخير ويكاند غدوة شنو باش يكون موجود بتبيع.
1: شكرا لك سلاح ميرسي بوكو ان شاء الله الموعد يكون معك نهار سبت في كورنيش ويكاند من 7 to 9. شكرا لكيب الكل ميرسي بوكو رفيق اللي رافقنا في الاخراج ميرسي بوكو لاحمد زيدا اللي رافقنا في الديجيتال واللي خليكم تشوفوا الكونتوني الكل على الباج موزايك اف ام والباج صباح الخير ويكاند. تحب نشكر زيدا كريمة اللي كانت في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم انتم على مساجاتكم الكل اللي قاعدة توصل من 6 متاع الصباح الاخر مساج وصلنا لنا 11:38 دقيقة على واتساب. شكرا لكم على تفاعلكم معنا ميرسي بوكو لكيب الكل اللي كانت موجودة لي كرونيكور متاع صباح الخير ويكاند الكل اللي كل مرة يجيكم بالمعلومات الاخبار والنصايح. شكرا لكم زيدا لانكم تبدأوا حتى نهار السبت الناس اللي تخدم نحب نحييكم برشا نتمنى لكم نهاية اسبوع مريحة للناس الكل. احنا ان شاء الله الموعد يتجدد معكم غدوة كما اكون نهار سبت واحد من 6 حتى النص نهار الموعد جست بعد لحظات يكون مع يسري جديدي باش يبدا من توا ومازال المشوار يتواصل مع يسري كل ما يهم زيدا الجديد نتاع المهرجانات الاخبار كل شيء ان شاء الله باش تعديو عشويه وانتم مفرشكين. سيسر ويحكم الناس الكل سيسر ويحكم زيدا مع درجات الحراره المرتفعه ان شاء الله ربي يلطف بالناس الكل. كنت معكم نديا الفورتي.

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك اف ام.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: جمهور مهرجان دوكا الدولي وعشاق الفن الرابع الموعد مع عرض بابا نويل للمسرح

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: سمعي اذاعه موزايك تحيه طيبه. القنصل الروسي بتونس فلاديمير خاتسونوف يؤكد أن العلاقات التونسية الروسية تشهد تطورا متواصلا في مختلف المجالات، مشيرا إلى وجود أفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا. والمسؤول ذاته يؤكد خلال ندوة نظمتها جمعية الصداقة التونسية الروسية بمناسبة أحياء ذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن تونس أصبحت من بين أهم 5 شركاء تجاريين لروسيا في القارة الإفريقية، حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار بعد أن تضاعف 3 مرات خلال السنوات الأخيرة. والمصدر ذاته يضيف أن روسيا تواصل دورها كأحد أبرز موردي المنتجات النفطية والحبوب إلى تونس، معربا عن أمله في أن يسهم اتفاق التجارة الحرة الجاري بحثهم على الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري. 42 نائبا يودعون في مكتب ضبط البرلمان مراسلة تحمل أمضاءاتهم موجهة لرئيسة الحكومة، يطالبون فيها بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالفصل 92 من قانون المالية لانتداب مساعدي الصحة المرسمين بقائمات الانتظار بوزارة الصحة. في تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل مجتبى، خامنئي يقول في رسالة مكتوبة إن الثأر لوالده أصبح مطلبا للأمة وسيحدث بالتأكيد. والمرشد الإيراني يضيف أن الانتقام لا يتوقف على وجوده أو وجود بقية المسؤولين، وأن الانتقام سيتحقق حتما وفق تعبيره. شبكة سي بي اس الأمريكية تذكر أنه من المتوقع أن يواصل فريق التفاوض الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف المحادثات مع الجانب الإيراني في سلطنة عمان اليوم السبت. وفي الختام، وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يعلن إيقاف 32 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف. وتكافح فرنسا في الأيام الأخيرة حرائق غابات أتت على حوالي 10,000 هكتار لا سيما في جنوب البلاد. من جانبه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة، مشيرا في تدوينة على منصة إكس إلى أن 9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحلية قوية بخليجي تونس والحمامات، وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. بتوقع الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك فام
2: نص نهار واربع دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه تبع الموجة من تا واحدة للستة متاع العشية، معكم نونسوكم في كرهبكم في دياركم. الفايدة العشية تكون فرشكة، برشا موزيكا تستنى فيكم، الأخبار لايت نعطيكم كين الريكاب متاع جمعة كاملة، الضحكة زادة موجودة بعد شوية مع فاطمة في الفار، نعطيكم كل زلات اللي سئل متاع جمعة كاملة. فاطمة ما تفلت حتى شيء في الفار، أكيد بعد شوية استنيكم أكيد الفار. عنا زادة البزومتر أخبار.

بأخبار المهرجانات، سورتو أنه اليوم افتتاح مهرجان الحمامات الدولي، امبارح كان افتتاح في دقة، دونك نعطيكم آخر الأخبار، سورتو أنه برشا حفلات سولد أوت. ما نعرفش على شنو باش نخلطوا، نتفرجوا نحن وشنو باش نحضروا في الصيف، ولكن أكيد الأخبار الكل بعد شوية. في مهرجانات الموسيقى الاي اي تسمعوا فيها ديما لا تي ولات في يوتيوب سبوتيفاي كل شيء، احنا نعملوكم لا سيليكسيون بعد شوية أكثر الموسيقى اللي عملت توندونس بالاي اي في اي اي ميوزيك. أكيد الموسيقى بأنواعها الكل بأنماطها الميكسويت، عنا الأوكسيدونتال مع نوتر دي جي ريزيدون ريحان، عنا الشرقي مع سلومة دي جي سلومة بعد شوية في الميكس الشرقي، وأكيد الأخبار الكل متواصلة في تبع الموجة الميتيو البوان روت كيف كيف حتى البياج باش هاوكا من توا تقراو حسابكم تعرفوا وين ثم. أيوا سايب علينا مكلاكسون توا هي مزيج سخانة كملوا زمروا تي عليه. أيوا شو أهم حاجة الديستيناسيون كي نمشيو نتفردوا نعوموا، أكيد هذه أهم حاجة، الفايدة سلامتكم أكيد واحدة واحدة في الكياس. خليوا علينا نحن المعلومات وخليوا علينا نحن زادة أن نونسوكم بأحسن الموسيقى. فرحان برشا اللي معايا فريق كامل اليوم، عدنان في الإخراج، حسين في الديجيتال، وائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000، وأنتم زادة تنجموا تتواصلوا معنا ديريكت في استوديو على واتساب موزايكا فام 23 513 1000 23 513 1000. من توا تبعثونا تصاور البياج كأنكم متعدين بالبياج، تصيورة باش ناخذوا فكرة، أكيد نفيدوا الناس الكل، هل فما سيركولاسيون في أي اتجاه في أما بياج انتم موجودين، وأكيد حتى كان تحبوا لديديكاس، عندك عيد ميلاد، فرح، نجاح، ثم طهور، ثم خطبة، ثم عرس على قريب، أي نفرحوا لكم أكيد على موزايكا فام واتساب على ذمتكم انتم 23 513 1000. ميساج تبعثونا أكيد وتكونوا موجودين لايف معنا في استوديو، وأكيد نبدأوا بالموزيكا. حاجة لايت نبدو بها، حاجة فرشكة أكيد، معكم في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية، The Bossa Magnetic.

0: Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love على موزيك FM توصلنا نص نهار و16 دقيقة سيسو رويحكم طريقة سليمة ليكم التومة نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزيك FM.net والابليكاسيون موبيل متاعنا موزيك FM سلموا برشا برشا على التوانسة اللي في الغربة اللي يعيشوا داير حتى في الكانيكول معنا نحن ولكن خلينا نعطيكم فكرة على حالة الطرقات وغود بالنسبة لحالة الطرقات كالعادة اليوم نهار سبت نعرف منكم برشا برشا شديتوا ثنية أي حاضرين باش انكم تمشيوا تبحروا باش انكم تمشيوا تتفرهدوا عطيكم فكرة داير على حالة الطرقات بالنسبة لمختلف الجهات كي نحكيوا على توا بالنسبة توا خروج تونس أكيد نعرفوا اللي فما سيركولاسيون فما شوية اختناق مروري على مستوى أكيد خروج قطرة الجمهورية دونك واحدة واحدة نوسعوا بيننا بشوية بشوية حتى زاد على مستوى يعني الممكنة نتاع تونس هذيك هي على الغالب أنا نعرف غاديك واحدة واحدة نوسعوا بينا أكيد مع بعضنا باش نتعديوا الناس الكل وباش نوصلوا أكيد للي ديستنياسيون تاعنا أهم حاجة سلامتنا هذيك هي أهم حاجة بالنسبة لنا نحن كي نحكيوا على بنزرة تدخل بنزرة أكيد من القنطرة حتى الوسط معناها حتى ينخلطوا براتيكمون الكورنيش اختناق مروري مش شوية الحقيقة مي ثم حتى السيركولاسيون تقف شوية دونك واحدة واحدة ليكم أنتم كانكم موجودين في بنزرة أكيد نجموا تبعثونا تصوركم وين تصور نتاع الكيس غاديك على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. كي نحكيو على دخول سوسة دخول أكودة من الأوتوروت ما فماش الحقيقة اختناق كبير بالنسبة للدخول ولكن الخروج غاديك فما شوية بركة اختناق مروري دونك واحدة واحدة نسيسروا إحنا بالنسبة لدخول الحمامات على مستوى الأوتوروت شوية اختناق مروري حملنف بالنسبة للثنية النورمال معناها الروت ناسيونال بعد شوية من معناها خلينا نقولوا من دار الباي غاديك وين الستاشون نلقاو شوية اختناق مروري ثنية نورمال حاجة استنسنا بها أكيد سمو برشا برشا على أهالينا ومستمعين أكيد في حملنف كي نحكي زاد على صفاقس دخول صفاقس ثم شوية اختناق مروري ولكن مش حاجة كبيرة برشا الحقيقة بارابور لي مختلف الولايات دخول نابل هنا شوية ممكن سيركولاسيون نعرف برشا برشا ماشيين الوطن القبلي باش تحبوا تعوموا تمشوا تتفرهدوا أكيد حالة المرور وحالة الطرقات الكل بعد ما زلت موجودة معنا في بوان غوت ولكن بعد شوية البياج ابعثونا تصور البياج أكيد وين ما كنتوا في اي بياج كنتوا جوست وين موجود في اما بياج والتصوير على واتساب موزيك فام 23 513 ألف كانت هذه بوان غوت
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: الموزيكا مازالت متواصلة والراي حاضر اكيد على موزيك والراي بش يكون حاضر بكثرة في مهرجان قرطاج الدولي مع الشاب خالد سهرة التوى الحقيقة بالنسبة للتيكي اون ليني سهرة سولد اوت حضروا رواحكم الحقيقة ان مومون ياسر مزيان مع جو الراي ولكن واحد اخر من ايقونات الراي في العالم ولو بروجي ان دو تخوا سولي مع زاد الشاب خالد نحكيو على رشيد طه يا راي توت سويت على موزيك

0: جميل تلمون نبغيك تلمون جتيم على موزيك FM أكيد محليها محليها الموسيقى ومحليكم أنتم زيادة مستمعين نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا آية مدمكم في الكيس كنكم قبل ما توصلوا للبياج خلينا نعطيكم فكرة على حالة البياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج
0: البياج أكيد مشكلة كبيرة في تونس مش نعرف رويحنا من الأول البياج معبي هل ليه هل سايب علينا من الطرود خلنا نشوفوا ثنية العادية نشوفوا المناظر الخلابة والطبيعية الفايدة نحن أكيد نعطيكم فكرة على حالة البياج بالنسبة لتوا ونسلم عليكم برشا برشا اللي بعثونا أكيد تصور على واتساب موزيكا فام 23-513-000 اللي تنجموا ديما تتواصلوا معنا ديريكت هنا في استوديو تبعثونا حتى لديديكاس انتياكم أما حتى زيدة تصور البياج نسلموا برشا برشا على ليليا اللي بعثت لنا داير تصور من بياج مورنيغ ديريكسيون هنا نتاع حمامات نسلم عليك برشا يا ليليا بالنسبه للحقيقه للفيديو قاعدين نشوفوا فيها حتى الحقيقه حتى التوا مانيش نشوفوا في اختناق مروري كبير جوستمون كيما قلنا لكم قبيليك ممكن شويه الاختناق المروري في خروج تونس ولكن على مستوى بياج مورنيغ ديريكسيون نتاع حمامات صف عادي جدا معناها نتاع 4-5 كراهب شادين الصف دونك واحده امور امريك للفايده ديما ماشي معناها فماش اختناق مروري الحقيقه كيف ولا حتى تصوير نشوفوا فيها هنا من بعيد شوية ممكن في الرجوع في توجوش الخروج متاع البياج ممكن ثم أكثر شوية كرهب ولكن الفايدة واحدة أهم حاجة هي سلامتكم نسلموا برشا زيد على علي اللي بعثنا تصويرة كيف من بياج مورنيغ بالنسبة كما قلنا لكم يعني الصف راهو موجود أكيد ولكن ما هوش صف طويل ياسر فلا أنا قاعدين نشوف التصويرة هنا على مستوى بياج مورنيغ ثم شوية صف ولكن صف ديما يمشي الفايدة ما فماش اختناق مروري ما فماش الاكتظاظ الكبير ياسر دونك نجموا تمشيوا وتبحروا نجموا تمشيوا تتفرهد واكيد مي اون ايفيت الشمس نجمو نمشيو البحر نقعدو ساعه في الظل وبعد نهبطو نعومو بعد ما ثلاثه بعد الاربعه وقتها نتفرهد واكيد مع عائلتنا مع اصحابنا الفايده سيسرو يحكم طريقه سلامه ليكم اكيد وين ما كنتو تسمعوا فينا كسوا كنتو في الكيس ولا سيخلطوا ولا باش خارجين توا باش نمشيو تتفرهدوا او كعطينيكم فكره على حاله البياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية
0: الموزيكا مازلت متواصلة على موزايك إنديلا لوف ستوري الغنية اللي خرجت الحقيقة عندها سنوات وسنوات ولكن رجعت توندونس على السوشيال ميديا مزينة برشا الموزيكا دي أكيد نسمعها بعد شوية في تبع الموجة
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
2: يلا جو يلا جو صيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
1: لحد 12 جوية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسين النبوي

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: ماتر جيم زومبي على موزايك اف ام توصلنا نص نهار و39 دقيقة انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع عشية. احنا معاكم اكيد نونسوكم اعطيكم فكرة على حالة الطرقات البياج تلقاوا الفيديو زاد على فيسبوك موزايك اف ام اكيد الباج متاعنا ولكن تو سويت خلينا ناخذوا فكرة على حالة الطقس. ميتيو الميتيو بالنسبة لليلة أكيد شفنا نشرة تحذيرية من عند المعهد الوطني للرصد الجوي سخانة الحقيقة ليامات اليوم 41 غدوة 42 بالنسبة لولاية تونس ولكن أكيد لديتاي الكل وحالة الطقس الكل نخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سليم بن ميلاد. مرحبا يا سليم.
1: مرحبا بك يسري ومرحبا بكيف مستمعين ذات مزيك.
0: عايشك يا سليم. ألو خلينا نبدأ ساعة بحالة الطقس بالنسبة لليوم وغدوة ونهار الاثنين أكيد هنا شفنا كريشندو طالع درجات الحرارة دونك بالنسبة معناها هل باش تتواصل الأيامات هذه الكل هل نشوفوا زادة ارتفاع حتى بالنسبة للجمعة الجاية كيفاش باش يكون حالة الطقس؟
1: صحيح هذا نتيجة هيمنة مرتفعة للضغط الجوي مازال مهيمن على مناطقنا وبالتالي هذا يسير في تيارات جنوبية حارة ساهم في ارتفاع في درجات الحرارة. بالنسبة لليوم باش يكون طقس حار وقليل سحب بينما السحب هذه تتكاثف العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بعض الأمطار. هوني نذكر ولاية الكيف سيليانا والقاسرين تكون معنيين بعض الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات وبالمرتفعات وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وهوني قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية والرجاء من أخو البحار أخذ الاحتياطات اللازمة بمناطق شمال تونس محليا ثم خليج الحمامات. الرجاء من أخو البحار أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بما أنه البحر باش يكون شديد الاضطراب بمناطق الشمال وخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل.
0: اوكي بالنسبة تو سليم فوالا جوست لدرجات الحرارة بالنسبة حتى الأول الجمعة الجاية ولكن ثم وسط الجمعة باش نعرف اسكو مازالت الارتفاع هذا مازال متواصل تاع درجات الحرارة ولا لا؟
1: هو درجات الحرارة بالنسبة اليوم مرتفعة نوعا ما وين تجاوزنا اليوم قلنا نسجل في تونس العاصمة 41 درجة نتجاوز المعادلات العادية بسبعة درجات مازلنا بعاد على الرقم القياسي هو اللي هو 49 درجة سجلناه نهار 24 جويلية 2023. غدوة فما ارتفاع طفيف درجة الحرارة غدوة 42 سجلوا توصل حتى 46 درجة بجهة القيروان.
0: داكور
1: نهار الاثنين فما انخفاض طفيف انخفاض هذا يفشيش من خاصة المناطق الشرقية للبلاد. المناطق الغربية مازالت معنية مازالت تبقى مرتفعة الحرارة مرتفعة نوعا ما في حدود الأربعين درجة. نهار الثلاث كيف نهار الثلاث فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ارتفاع خاصة بمناطق الشمال. بقية المناطق فيها استقرار نسبي يعني من هنا نهار الأربعة زادة فما ارتفاع في درجات الحرارة يعني نستقبلوا الجمعة الجاية اثنين
0: حرارة
1: ارتفاع حرارة
0: أكيد إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد. وما دام حكينا داير حتى على الريح والنشرة التحذيرية بالنسبة للبحارة باش نحكيو زيادة على التبحيرة.
2: وين التبحيرة؟
0: ألو سليم بالنسبة اليوم ما دام قلنا الريح ومازلت معناها ثم حتى سرعة الريح الحقيقة متسمى مهمة وهل ثم نجمو نعملو بلونجون نجمو نمشيو نعومو بالنسبة لليوم غدوة شنو هي أحوال البحر في الويكاند؟
1: بالنسبة للبحر كما قلنا رو أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية هم الأخوة البحارة يلتزموا بها وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. بالنسبة لحالة الشواطئ نبدأ بمنطقة سيرات وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح ضعيفة فمعتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب العشية باش يكون مضطرب.
0: اوكي
1: بالنسبه لبنزرت وخليج تونس كيف يكون معتدله فقوي نسبيا وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. قليبيا وخليج الحمامات كيف يكون معتدل فتدريجيا قوي نسبيا وبالتالي البحر باش يكون مضرب الى شديد الاضطراب. بالنسبه للمنستير ومنطقه الشابه البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب الريح كيف معتدلة فتدريجيا قوية نسبيا. بالنسبة لصفاقس وخليج قابس الريح ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. بالنسبة للغدوة زال البحر يكون البحر قليل الاضطراب خاصة بمناطق الشمال تنقص سرعة الريح والنشرة التحذيرية نتاع الإعلام برياح قوية هذيا تنقص نتبعوا فيها إذا تستدعي نجمو نمدوا في الإعلام برياح قوية. سامحوني.
0: بيصير بيصير يا سليم. الرياح هذيك قوة الرياح يا سليم.
1: نجم المد فيها. أنا تبع في وضعية جوية متاع الريح على مناطق الشمال. بما أنه غدوة خاصة الريح بشكون بشكون يضعف شوية. البحر كما قلنا غدوة بشكون قليل الاضطراب بمناطق الشمال. بينما المناطق الساحلية الشرقية قليل الاضطراب أما العشية يكون مضطرب.
0: داكوغ بيه دونك
1: وديما
0: اي اي اكيد نتبعوا التعليمات الحمايه المدنيه والتعليمات المحليه على شقولنا عاد سليم مادام العلم احمر ردوا بالنا ممنوع ممنوع ممنوع السباحه يا سليم فوالا شكرا ليك بالحق سليم بن ميلاد على المعلومات هذيا بالنسبه لحاله الطقس وبالنسبه لحاله الشطوط نتاعنا ميرسي بوكو يا سليم من المعهد الوطني للرصد الجوي اكيد انت كنت معنا موجود اليوم شكرا ليك يا سليم وان شاء الله بون ويكاند ليك انت هكا نمشيو نفردوا اكيد ولكن بشوي بشوي بالنسبه للحركه
1: ايه
0: شكرا لك ميرسي بوكو سليم بن ميلاد من الوعد الوطني للرصد الجوي دونك ان بوتي ريكاب بالنسبه لدرجه الحراره هنا درجه الحراره مرتفعه بالنسبه لليوم اكثر من المعدلات العاديه اكثر بسبع درجات يقول سليم بن ميلاد من الوعد الوطني للرصد الجوي ولكن مازلنا معاد على الارقام القياسيه بالنسبه لليوم غدوه وحتى لنهار الاربعاء مازالت مرتفعه درجه الحراره بالنسبه للبحر الرياح قويه دونك نردوا بالنا واحده واحده دونك جينيرالمون ثم اضطراب معناه موجود في البحر دونك نتبعوا التوصيات المحلية الحماية المدنية وسباحين المنقذين إذا كان العلم أحمر ممنوع ممنوع أورانجي ردوا بيننا واحدة واحدة وإذا كان أكيد نلقاو العلم أخضر نعومه بكل سلامة نحن وصغيراتنا والعائلة الكل فايدة نتفرهدوا الفايدة ردوا بيننا على رواحنا سرتو حتى زادة من الشمس ومسخانة نقعدوا في الظل أكثر ما يمكن والفايدة سلامتكم هي أهم حاجة أنتم مستمعينا ميتيو.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية
0: جو الصيف هذا الحقيقة كنا نحكيو على الجو اللاتينو بونا فيستا شوشو كلاب من بعد شوية كانديلا في تبع الموجة
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: بلاش سنتور بدنك يطير وراسك يتضرب صدرك يتكسر وكل شيء يوفى في ثواني أربط السنتور قبل ما تخسر كل شيء المرصد الوطني لسلامة المرور
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية

0: Andella, Buena Vista Social Club على موزيك FM في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: أكيد أنتم معنا مستمعينا على واتساب موزيك FM 23 513 ألف. تبعثونا لي ديديكاس متاعكم ونفرحوا معاكم. أكيد فرحانين برشا برشا برشا لانيفرسير متاع نفيسة كرارتي. التهاني جيها من عند بوها أحمد الكرارتي ولبنى محيسن. هابي بيرثدي يا نفيسة. اكيد نفرحوا برشا معاكم انتوما كي تبعثوا لنا وكي تكلمونا ونحن معاكم احسن المزيكا. اكيد لابونيمور بعد شويه بوان غود نعطيكم فكره زايده على حاله الميتيو كيكم توا شديتوا الكياس يسرواحكم واحده واحده. اكيد خلينا نحن نونسوكم بعد شويه الاخبار مع سيف الدين المهري, لكن توت سويت غنيه نوستالجيك مع مساري ريال لاف على موزيكا.

0: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني

0: لكدويت مليان لجو
1: عندك أورانج.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. وحدات الحرس البحري بقليبيا وبالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية تحبط خلال الأربعة أيام الفارطة 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ ولاية نابل نحو السواحل الإيطالية وفق ما ذكره مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر ذاته يضيف أنه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة من بينهم عناصر مطلوبة للوحدات الأمنية والقضائية داعيا المواطنين إلى عدم المجازفة والأخذ بعين الاعتبار العوامل الطبيعية خاصة وأن عمليات اجتياز الحدود عبر البحر تتحول في أغلب الأحيان إلى عمليات إنقاذ نظرا لاستعمال وسائل غير آمنة لا تتوفر فيها أدنى معايير السلامة وفق تعبيره. تدشين محطة تحويل الكهرباء المتنقلة بمنطقة السواعي التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية وذلك في إطار دعم وتعزيز البنية التحتية الكهربائية بالجهة وتحسين جودة الخدمات المزداد للمواطنين. وجاء التدشين بإشراف والي الجهة سليم فروجة رفقة المدير العام لشركة ستاج فيصل ظريفة. هذا وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 5 مليون دينار فيما تقدر القدرة الانتاجية للمحطة ب 40 ميجاوات ما سيسهم في تقوية الشبكة الكهربائية بولاية قفصة والحد من اضطرابات وانقطاعات التيار الكهربائي خاصة خلال فترات الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية. التفاصيل في تصريح مدير إدارة نقل الكهرباء بالجنوب حسين الطياري لموزايك.
4: مشروع ينضاف إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالجهة. نثمن المشروع هذايا اللي كان على مدة الإنجاز نتاعه 12 شهر بتضافر الجهود الإدارات والوزارات المختلفة. تعرفوا أنتم مشاكل الطقس مع حرارة الطقس هنا والانقطاعات والمشاكل اللي كانت عندنا، الحمد لله هذايا ينضاف المشروع هذايا باش يخفف بالضبط يخفف على جهة المحطة الرئيسية بقفصة ويكون متنفس الحرفاء نتاعنا في الجهة هذه على خاطر كانت عندنا شوية مشاكل. الحمد لله اليوم بالإضافة نتاع المشروع هذا مش تنقص الانقطاعات، تكون المردودية شبكة أحسن ويكون مكسب لنا ككل.
3: مدينة عين درهم تشهد حملة أمنية واسعة استهدفت التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي واستغلال الأرصفة وكل أشكال الأخلال بالطريق العام وذلك تحت إشراف منطقة الأمن الوطني بتبرقة وبمشاركة مختلف وحدات الأمن العمومية وفوج وحدات التدخل إلى جانب السلطات المحلية وبلدية المكان. هذا وأسفرت الحملة عن حجز عدد من المحجوزات من طاولات وكراسي وواقيات شمسية ومواد استهلاكية مهربة وتحرير مخالفات ومحاضر عدلية وقانونية في إطار تطبيق القانون أو فرض احترام النظام العام. في الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية إيرانية تذكر أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى سلطنة عمان اليوم لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني لبحرية الملاحة بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر المائي الحيوي. ختاما، مسؤولون يفيدون بأن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا اليوم مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص فيها قدراتها على التصدي للهجمات الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايكا فم.

ما عمل في 2022 مارلين جاكسون تيرو جاكسون كانوا موجودين في كارتاج, والموعد يتجدد سنين هار 20 جويلي على المسرح الأثري في كارتاج في مهرجان كارتاج الدولي دورة 60 مرة أخرى. الموعد بش يكون مع The Jacksons ديليجانت الحقيقة في عالم الموسيقى. أكيد بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطرقات في بوان روت.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: يلا جو سيف سنة حافلة في الحمامات
2: وسنة بش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام بش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج لكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
1: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج.
3: تبع الموجة وغود
4: وغود نعطيكم فكرة على حالة الطرقات تكهو سيسر واحكم مدنكم في الكياس واحدة واحدة وفرحانين برشا داير اللي تبعثونا فيه مساجاتكم على واتساب موزيك فايم 23 513 ألف. تتواصلوا معنا ديركتومون هنا في استوديو. كي نحكيو على خلنا نمشيو شوية للبياج زادة زدتوا بعثونا برشا تصاور بالنسبة للبياج هرقلة الحقيقة مفرهد بالقدي دونك ما فماش حتى مشكلة بالنسبة للبياج معناها في الفنيت الزوز. نسلموا برشا برشا برشا على إمنا اللي بعثت لنا التصاور من البياج. سلموا برشا زيد عليكم انتوما وين ما كنتم موجودين زيد كيف امين يا امين سلموا عليك برشا من مدنين بياج تاع مدنين قلكو فارغ مرحبا بكم بحذينا اكيد يا امين. سلموا برشا على مستمعينا الكل في ولايات الجمهوريه الكل كيف نحكيو زيد على حاله الطرقات بالنسبه لتوا. خلينا نقولوا خروج تونس بديت فرهد شويه دونك من قبيليك من بوان روت دونك سافا بالنسبه للثنيه اذا كنت تاوا تنجموا تخرجوا تمشيو وين مش تمشيو الوطن القبلي الحمامات وين باش تمشيو اكيد تبحروا اكيد سافا دونك تفرهدت شويه بالنسبه حتى لخروج تونس تو على قنطره الجمهوريه كيف كي نحكيو على دخول الحمامات من لوتروت اقل شويه اكتظاظ من قبيليك حتى زاد بالنسبه كيما قلنا لكم بياج رجلا سافا في ثنيت زوز مريقلين حملم في اقل اكتظاظ مروري من قبيليك وزاد كيف بالنسبه للبنزرت نقصت شويه الحركيه المروريه اكيد الناس الكل تو يا اما قاعدين يعملوا في بروجرامهم بعد شويه خارجين خاطر اكيد السخانه دونك لازم نردوا بنا اكيد من الشمس وإلا سيد ديجا وصلوا للبحر قاعدين في الظل هذه أهم حاجة صغيراتنا كل ردوا بالنا عليهم أكيد بالنسبة لتوا ما نبدأوش توا نهبطوا في الشمس هاو كان نستنيوا شوية حتى الشمس تنقص شوية دونك أبارتي من الأربعة الخمسة متاع العشية وقت نبدأوا النجم ونمشوا نعموا بكل سلامة. نسلموا عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا أكيد نسلموا عليكم الكل كسوسوا توا ماشيين باش تبحروا ماشيين تتفرهدوا مع حتى زيدة وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الخدمة زيدة نسلموا برشا برشا على إيميل تسمع فينا من قبيليك قالت لي رانا هانا نخدموا نحن كيف زيدة في المعمل. سلام عليك برشا برشا يا إيميل أنا حتى نحن متونسي ببعضنا أكيد في الخدمة إن شاء الله ربي يعينكم إن شاء الله أكيد ديما فرحانين وديما متونسين ببعضكم في الخدمة ولا حتى في الكيس ولا حتى ماشيين تتفرهدوا احنا ديما معاكم وكنت هذي بوان غوت.
3: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
4: الموسيقى مازالت متواصلة موزايك بعد شوية جونا التونسي أكيد باش يكون موجود والميكس الشرقي مع سلومة والأوكسيدونتال مع ريحان ولي رونديفو الكل على موزايك في العشوية. السلام عليكم برشا واحدة واحدة في الكيس ميسيرش نقصوا لبعضنا ستريس حتى سخانة ميسيرش نتفرهد ونحكيوا مع بعضنا ونسمعوا زيدا أحسن موسيقى على موزايك. فاضل شاكر محمد شاكر كيفك عفري.

0: أنغام والكفوري برضو بتوحشني على مزيكا فام. سلام عليكم برشا برشا برشا أنتم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ديديكاس يجي من عند يسري شيبي يقول هابي بيرثدي لمرتو أمل رمضان. سلام عليكم برشا برشا. وكانت نجموا تبعثونا لديديكاس على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. نستناو فيه مساجاتكم وتصور من البياج من الكياس وين ما أنتم كنتوا موجودين. الفايدة المعلومة توصل لكم أنتم الكل. بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لآخر الويكاند والأول الجمعة الجاية في Point Météo.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaïque FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. الموعد نهار السبت 11 جويليا بيش يكون مع المسرح عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين منير الزكراوي لبنى نعمان محمد بوزيد وميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على 5 نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
2: تبع الموجة ميتيو ميتيو.
0: الميتيو حالة الطقس اكيد على موزايك فام. او كمان توا باش نبداو ناخذوا فكره على كيفاش نجمو نمشيو نتفرهدوا بالنسبه لليوم وسورتو انه نردوا بالنا على صحتنا. نعرفوا اكيد اللي شمس قويه توا سورتو حتى من المعهد الوطني للرصد الجوي درجه الحراره بالنسبه لليوم وغدوه بالنسبه لولايه تونس. اليوم من المنتظر انه توصل حتى ل 41 درجه وكيف كيف بالنسبه لغدوه مازالت متواصله 42 درجه بالنسبه لولايه تونس. دونك الحقيقه درجه الحراره في ارتفاع على ايامات هذوما. كي نحكيو زاد على ولايه الزغوان 42 درجه بالنسبه اليوم و44 درجه بالنسبه الغدوه. كيف كيف نفس الحكايه بالنسبه لولايه الكيف 42 درجه بالنسبه اليوم 44 بالنسبه الغدوه. بالنسبه لولايه المنستير 37 بالنسبه اليوم وغدوه 43 درجه 46 درجه بالنسبه الغدوه لحد بالنسبه لولايه توزر. واليوم توصل حتى ال 44 درجه ولايه الحقيقه الكل ولايه تونس وما جوارها 24 ولايه الجاية درجة الحرارة مرتفعة بالنسبة لليوم وغدوة. أما بالنسبة للرياح موجودة وسرعة الرياح قوية. هذي علاش داير ثم نشرات تحذيرية بالنسبة للأنشطة البحرية. قبليك سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي كان أعطانا فكر على أنه الأنشطة البحرية لازمنا ياخذوا بيان سور إخواتنا البحارة كامل حذرهم بالنسبة للأنشطة بالنسبة اليوم غدوة أقل شوية حد سرعة الرياح، ولكن حتى بالنسبة للسباحة اليوم وغدوة لازمنا نردوا بالنا نتبعوا التوصيات المحلية للحماية المدنية وللسباحين المنقذين. أكل علم الموجود على شطوتنا، العلم الأحمر ممنوع منعا باتا السباحة. لورانجي ردوا بالنا أكيد وردوا بالنا على صغارنا. وبالنسبة للعلم الأخضر نجمو نمشيو نعومو ان توت سيكوريتي، وإن شاء الله أكيد صحتنا تكون هي اللي بها الفايدة. ومن توا الحقيقة توا وقت ذروة، دونك ردوا بالنا بالنسبة للشمس بعد شوية نهبطو نعومو، مش توا توا نقعدوا في الشط في الظل نحكي ونجمو أكيد ناكلو حويجة نتفرهدو ونكونوا موجودين أكيد مع عائلتنا. بعد شوية أكيد نهبطو نعومو في صحة جيدة الفايدة. أنتم ردوا بالكم على رواحكم بالنسبة لدرجة الحرارة، الدنيا سخونة ومتواصلة سخانة هذه حتى لنهار الأربعاء الجاي. الفايدة سلامتكم وتردوا بالكم على رواحكم. كنت هذه بوان ميتيو.
2: ميتيو تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سيليكسيون طرب.

سقيتنا أكيد نسترجع برشة ذكريات ونسمع أغاني الزمن الجميل. بعد شوية ملح بركات ولا مرة جمعنا الهوى، لكن قبل ميادة الحناوي أكتر من الحب على مزيكا فام.

ملحم بركات ولا مرة جمعنا الهوى على مزيكا فام الطربيات اللي ديما موجودين وديما اكيد يبنسونا ويفكرونا ببارشة برشة ذكريات. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الستة متاع العشية في تبع الموجة. بعد شوية سيف الدين مهري في الاخبار, لكن توت سويت حكاية غنية.

اليوم نحكيو على غنية الحقيقة ماهيش مجرد غنية كهو، أما نشيد عالمي للسلام والأمل. هي غنية Imagine للأيقونة جون لينون اللي خرجت عام 71. الغنية هذه اللي يعرفها العالم الكل تبدلت معاها برشا أحداث تاريخية، عندها وراء الكواليس قصة سياسية خليتها مش كان عمل فني أما بيان ثوري كريمون ملفوف في نغمة ياسر كلم. الغنية هذه هي تتويج لمسيرة لينون بعد انفصال فرقة The Beatles، وين بدأ يميل برشا للأفكار السياسية الراديكالية بتأثير كبير من زوجته يوكو أونو. برشا الناس يسمعوا الغنية يحسبوها دعوة بسيطة للحلم، أما الحقيقة هي كانت رسالة سياسية كبيرة ومباشرة. جون لينون دعا فيها لإلغاء كل الحدود بين الدول ومحبة الناس لبعضها من غير ملكية خاصة، من غير دين، من غير جنة، من غير نار. بوم، هذه أفكار يتبنيها هو الحقيقة، ولكن بوم ما نتوافقوش ياسر، ما نتوافقوش بالكل جستمون. بون، نتوافقوا في البارتي نتاع البيس نتاع الامل انه الناس الكل تحب بعضها، ولكن بون جون لينون كان يحلم بعالم مغاير اخر. هو كان يحلم بعالم من غير اسباب للقتل او الموت ومن غير جشع. المحتوى نتاع الغنيه هذه خليها في الظاهر دعوه للسلام تتحول لتهديد حقيقي في نظر الحكومه الامريكيه وقتها اللي كانت تحكمها اداره الرئيس نيكسون. الحكومه شافت في لينون مش فنان أما ثوري كتير ينجم يأثر على الشباب. أنا تبدأ الحكاية الدرامية. FBI خليت جون لينون تحت المراقبة ياسر قريبة والمدة طويلة، واعتبروه محرض سياسي خطير خاطر الغنية متاعه كانت تهدد الأفكار اللي بنيت عليها أمريكا كما الرأسمالية والوطنية المفرطة. الإدارة الأمريكية حاولت بكل طرق باش ترحل لينون وتطرده من البلاد، وهذا دخل الزوز في معركة قانونية مريرة دامت سنين وسنين. هذاك علاش الغنية ذي اللي كانت سبب في محاولات ترحيل لينون من أمريكا وليت من الاخر الرمز العالمي لكل الناس اللي تحلم بعالم اكثر عدل وسلام. اليوم Imagine مازلت تتغنى في كل مناسبه كبيره، من الالعاب الاولمبيه البرامج الاغاثه، وهذا يثبت انه الرساله نتاعها كانت اقوى برشا من المؤامرات السياسيه اللي حاولت تسكنها. جون لينون غادرنا عام 80، جون لينون المغني الكبير اللي كان ضمن فرقه The Beatles نهار 8 ديسمبر عام 1980 عن عمر يناهز 40 سنه فقط. غادرنا في The Dakota نيويورك، ولكن ديما الغنية متاع جون لينون تقعد ديما في البال. يلا باش نسمعوا Imagine في اللايف من عند جون لينون.

0: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
1: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: متزر ميلانو, العلامة الأولى في تونس.
2: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النبوي.

0: Infos et réservations, application IJA et Tescalti.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. كهيئة مدير الإدارة الفرعية لقبول ومصادقة الأمر العربات بالوكالة الفنية للنقل البري وليد زوميت يكشف أن مشروعا جديدا تعمل عليه الوكالة يهدف إلى تعميم تسجيل

0: الوطنية والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
1: الفكرة متاعنا جات كونا ان كيفاش نرقاو بالمواصفات والتحقق من النوعية والمواصفات الفنية للتجهيزات متاع العربات هذية. المشروع متاعنا جاء فكرة كونه يتم تعميم عملية تسجيل العربات باش نجمو نعرفوهم الدراجات النارية. الناس اليوم تجهل عدد الدراجات الموجودة في السجل الوطني للدراجات باش نجمو نأمنوهم ونجمو نتابعوهم وخاصة نخضعوهم للدورية الفحص الفني باش نثبتوا شاك فوا اللي الدراجة هذه يمكن استعمالها. بطبيعة الدراجة وحدها كآلة وكمعدة حتى إذا كان نتأكدوا اللي المواصفات نتاعها مواصفات مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ولا الاتفاقيات الدولية اللي تطلبها الدولة التونسية في المعدات اللي تم بيعها بالبلاد التونسية وتسويقها بالبلاد التونسية. رأوا فما الرسكلة والتكوين يخص مستعملي الدرجات هذية باش يعرف كيفاش نجم يسوق الدرجة هذية وكيفاش يتعامل معها على الطريق باش نضمن الحد الأدنى من المواصفات اللي تضمن السلامة متاعنا على الطرقات.
0: الجامعة الافتراضية بتونس تعلن عن فتح باب الترشح الأولي للالتحاق بالإجازة الجديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني، وذلك في إطار توسيع عرضها التكويني في المجالات الرقمية ذات الأولوية. والجامعة توضح أن هذا المسلك ينجز عن بعد ويفضي إلى الحصول على شهادة جامعية بالشراكة مع جامعة تونس المنار والمعهد العالي للعالمية، ويهدف إلى تكوين كفاءات مختصة في مجالات الشبكات والأمن السيبرني والبنية التحتية المعلوماتية إلى جانب تنمية المهارات المرتبطة بتقنيات ديفوبس، مشيرة إلى أن باب الترشحات الأولية مفتوح إلى غاية 16 من أوت القادم. في الشأن الدولي، المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يؤكد في رسالة خطية اليوم أن الثأر لسلفه ووالده علي خامنئي مطلب وطني لا بد منه، قائلا إن أحرار العالم سيبدأون قريبا جزءا من مهمة الانتقام، وذلك بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق ودفنه أمس الجمعة في مسقط رأسه بمدينة مشهد. مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة يفيد بارتقاء شهيد وإصابة آخرين في قصف شنه طيران الاحتلال على جسر وادي غزة وسط القطاع. وفي الختام، مسؤول أقليمي في أجهزة الإنقاذ الإسبانية يعلن عن تسجيل تطورات إيجابية في جهود السيطرة على الحريق الضخم الذي يجتاح جنوب البلاد والذي أسفر حتى الآن عن مقتل 12 شخصا والتهام نحو 6600 هكتار من الأراضي، بالإضافة إلى إجلاء قرابة 1500 شخص. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ باخبار الميركاتو. في الترجي الرياضي التونسي، وراد الشيخاوي مدافع الاتحاد المنستيري منتظر اليوم يكون موجود في تونس العاصمه ويصحح عقده مع الترجي الرياضي التونسي لمده 3 مواسم. ذكروا غدوه الترجي يرجع للتمارين والتحضيرات في البارك بيه تحت اشراف الروماني ريجي كامف. ريجي كامف اللي يخلط اليوم لتونس لتولي المهام امتاعه. في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل في الترجي الرياضي التونسي، إدارة الفريق على الصفحة الرسمية متاعها أعلنت عن تركيبة اللجان اللي تم إحداثها، وهي 7 لجان: لجنة الحوكمة والمالية، لجنة الأكاديميات، لجنة البيانات والتحول الرقمي، لجنة الرعاية والشراكات، لجنة التطوير تطوير الأعمال، لجنة البنية التحتية والمنشآت، لجنة الاتصال والإعلام. وذكروا قبل البيانات تم الإعلان على تركيبة اللجنة الطبية واللجنة الفنية في الفريق. في النجم الرياضي الساحلي، أنيس بوجلبان لن يدرب الفريق في آخر المطاف. الجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي رفضت في الأخير الترخيص لبوجلبان في غادر ويدرب لطوال. في الملعب التونسي اليوم ترجع التمارين والتحضيرات للموسم الجديد تحت إشراف الإطار الفني الجديد للنادي. نحكيه على البرتغالي توزي ماريكو المدرب الجديد للملعب التونسي والتركيبة الكاملة بالنسبة للإطار الفني للملعب التونسي في الموسم

0: هذين روي بيدرو موجود كمساعد أول، جدك في برتغالي ثالث هو أوغو سيكو مساعد ثاني. في حراسة المرمى مدرب الحراس هو أمين لكسيكسي حافظ على موقعه، معد بدني سليم بن مرزوق ومعد بدني ثاني لطفي مرزوق، مختص في تحليل الأداء أنيس البحري، مساعد مختص في تحليل الأداء نبيل البركاتي، مدير رياضي وجمال الإمام كما نعرف هو مدير رياضي مساعد وذاكر إجلاسي. في نادي بنزرتي رياض مقداد هو رئيس الهيئة التسييرية لمدة شهر واحد قابل للتمديد. بالنسبة للمونديال اليوم الموعد مع مقابلة الدور الربع النهائي الثالث والرابع، ومزود مقابلات اليوم مع العشرة متاع الليل النرويج مع الانجلتير، النرويج انجلترا بداية من العشرة في ميامي تحكيم كليمون توربان من فرنسا، والربع النهائي الاخير باش يجمع الارجنتين بسويسرا مدي ساعتين تاع الصباح في كانساس سيتي في امريكا. جواو بينيرو هو الحكم اللي في زفر المقابلة هذه من البرتغال، نحكيه على الزوز مقابلات وكل متأهل باش يلعب ضد الاخر. يعني اليوم نتعرفوا على الافيشة الثانية من الدور النصف النهائي بعد ما عرفنا البارح انه فرنسا بشتلع مع اسبانيا في النصف النهائي الاول، اليوم الرابح بين النرويج وانجلترا يلعب في النصف النهائي ضد الرابح بين الارجنتين وسويسرا. النشرة هذه كل الاخبار موجودة على رواد بلفين بوام وزي كفام بوانات. يجيكم تسويت يسري وبقيت الكيب في تبع الموجة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزيكا.

0: هادي جويني مفتونة بغزرة عينيها على مزيكا فام. جونا التونسي محليه ومحليها أكيد الغنية هذي اللي ديما نحبوه ديما متشبثين بيه. انتم ما تسمعوا فيه تبع الموجة توت سويت البزومتر.
1: بزومتر
0: في البزومتر كي العادة نعطيكم ريكاب على أكثر الأخبار اللي عملت البوز بالنسبة للجمعة هذية. أخبار الحقيقة خلينا نقولوا معظمها من عالم الفوتبول على خاطر هنا نعيش على وقع كأس العالم. زوز ماتشويت كبار برشا يهموا زوز فرق عربية كبيرة. نحكي على أسود الأطلس المغرب ونحكي وزيد على المنتخب المصري. زوز منتخبات هذوما لعبوا زوز ماتشويت كبار كبار كبار في ربع نهائي كأس العالم 2026. منتخب مصر اللي كان لعب كونتر الأرجنتين وهذا الحقيقة أكثر ماتش عمل البوليميك. ماتش عمل البوليميك علاش؟ على خاطر ثم اتهامات كبيرة واختيرة سورتو للتحكيم. اتهامات تقول اللي التحكيم كان ديما هو ديما ماشي مع ليونيل ميسي على خاطر يشوفوا انه ميسي لازم يوصل بأي ثمن للنهائي متاع الكوب دو موند ولازم يربح السنة. يقولوا هو الفيفا بوي معناه الفيفوريت بالنسبة لإنفانتينو اللي هو رئيس الفيفا. يقولوا اللي زادة ثم اتهامات تقول اللي بيدور هو الحكم معناه ما احتسبش برشا أخطاء كانوا موجودين. الهدف الثالث للأرجنتين كان جاي في وقت صعيب وكان ثم معناها فوت قبله ما تحسبتش أكيد وهذا اللي خلى ممكن الأرجنتين تتألق معناها خلينا نقولوا تاخذ الريليف البرولونغاسيون حتى 120 دقيقة. معناها تصور أنت الأرجنتين منتخب الكبير اللي كان هز كأس العالم في 2022 يلقى روحه تعب تعب تعب كونتر مصر وبالسيف الأخر بكل لحظات رينيهم ليو ميسي يبكي بكثرة التأثر متاعه بكثرة الفرحة متاع أنهم سيبون تأهلوا لنصف النهائي. هنا زيدا ثم علامة كان عملها المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن. العلامة متاع الإكس بي دي اللي قال أنها علامة العنصرية. العلامة هذيك اللي اتخذتها الفيفا إن وقت اللي أي مدرب يرفع العلامة هذيك لازم الماتش يقف يثبت هنا الاربيتر يثبت من شنو صار بالضبط ووقتها يتخذ القرار هل يتم إيقاف الماتش نهائيا ويتخذ القرار أنه وقتها المنتخب المستقبل يعني المنتخب الثاني هو اللي يخسر. وهنا ممكن زادة ممكن يعمل بوتيت انفيستيغاسيون وبعد يتم يعني الريزيوم نتاع الماتش. هنا الحاجة ذي ما صارتش والكارت الأصفر مشي للمدير الفني المنتخب المصري حسام حسن. علاش صارت الحكايه هذه؟ برشا برشا اتهامات وبرشا اصابع اتهام ماشيه توا للطاقم التحكيمي وللفيفا زادة كحد ذاتها. علاش خسرت مصر؟ علاش صار الظلم هذايا اللي صار قدام الناس الكل؟ الحقيقه الفرحه هي ما تمنعتش بيان سور انه فرحانين انه منتخب مصر وصل عمل ماتش كبير كيما نكيه كونتر الارجنتين، ولكن زادة هنا نقاط استفهام شنو اللي صاير بالضبط، شنو صار للفيفا وشنو مقال اللعبه ككل. هذوما ديما تقعد اسئله مطروحة وما عندهاش حتى إجابة.
1: بزومتر.
0: أخبار الثاني مازلنا مواصلين مع الفيفا، مازلنا مواصلين مع كأس العالم وباش نحكي وزاد على أسود الأطلس. أسود الأطلس اللي كانوا لعبوا ماتش قدام المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي اللي شامبيون جوستومون على خاطر تألق كبير داير صار في الماتش، ولكن هنا مارينا همش كيما ريناهم في ماتش ويتقدم. فرنسا ربحت المغرب 2-0 في 90 دقيقة. الماتش ما كانش فيه ياسر معناها بوليميك، ولكن الفرحة اللي لقاوها أسود الأطلس من بعد من عند الجماهير من عند حتى معناها لاعبي كرة القدم السابقين حتى في العالم العرب في مختلف البلدان كانت فرحة كبيرة برشا. سورتو فخر أنه أسود الأطلس وصلوا للمرحلة هذية من الكوب دو موند، ولكن يغادروا أسود الأطلس ومصر يغادروا الكوب دو موند في ربع النهائي والماتشوات اللي مازالوا أكيد بين فرنسا وإسبانيا. ونستناو باش نشوفوا هل الأرجنتين ولا سويسرا يتعداو وهل الإنجلتير ولا النرويج يتعداو لي نصف النهائي. هذوما زوز ماتشوات اللي مازالوا باش يعرفونا شكون اللي باش يواصل للنهائي.
1: بزومتر.
0: قبل الاخراني نختموا به مع فضل شاكر اللي تم اقرار اخلاء سبيله وتطور جديد للقضية هذية. رسالة وجهها للجماهير متاعو يقول فيها: الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وانا ممتن لله اولا ولكل من وقف الى جانبي وسندني في قضيتي. اتمنى منكم ان تتفهموا وضعي الصحي والعائلي وان تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي. وعد مني ان اعود اليكم قريبا. فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها فضل شاكر. رسالة قوية برشا من عنده هو سورتو مهني الجماهير اللي هو راجع مرة أخرى للساحة الفنية.
1: بوزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. AI Music AI Music
0: AI Music فقرة جديدة معنا في تبع الموجة. بوليميك كبيرة صاير على الغنيات هذوما اللي معمولين بالذكاء الاصطناعي، مي برشا منهم زيدا دي كوفر الغنيات نعرفوهم. نهار السبت نحكيو على غنيات عربية، غنيات تونسية نعرفوهم مليح، ونهار لحد نحكيو على لوكسيدونتال غنيات الشل الغربية جوستمون اللي عاملين لها دي كوفر معروفين ياسر بالذكاء الاصطناعي. بعد شوية غنيت صادق ثريا كيفيق بيك الدهر يا مزيانة، الهادي جويني اليوم قالت لي زين الزين، لكن نبداو بأيقونة من عند سمير الوصيف تسحر عينيك.

0: الغنية ذوما خلينا نفكركم اللي هما معمولين بالذكاء الاصطناعي The Cover الغنية معروفة الهدي جميني اليوم قالت لي زين الزين بالذكاء الاصطناعي بون كل واحد ورايه الحقيقة ولكن غنية ياسر دارو على السوشيال ميديا بعد شوية ميوزيك هيتس
1: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزيك فهم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس
2: جمهور مهرجان دوك الدولي وعشاق الفن الرابع الموعد مع عرض بابا نويل للمسرحي والممثل صابر الوسلاتي
3: نو ديزولاج بوسيبيليتي زيرو رتار دون لا ديسون يبقى في الهواء
2: السبت 11 جويليا في المسرح الأثري بدوكا بداية من 10 ليلا تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس
0: ميوزيك هيتس لي هيت متاع موزيك فام أكيد أحسن موزيكا مع ستروماي توفلو

سالفون هيفا وهبي جديدهم بحبك على موزايك فام. توصلنا حتى المطلثة إلا 30 ثانية. نحن مازلنا مواصلين معاكم ومن بعد شوية الميكس الشرقي بيسلومة. هيا يا يا جو الكيتش مع سلومة أكيد يكون موجود معنا بعد شوية في تبع الموجة. أنا مواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية بحسن الموزيكا، لكن تود سويت

0: جولدن ميوزك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك فام.
1: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيك فام تحية طيبة. العائدات السياحية التراكمية لتونس تبلغ نحو 3352.4 مليون دينار، وذلك خلال السداسية الأول من السنة الحالية، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ووفق المؤشرات

0: على الجلوس إلى طاولات المفاوضات والتطبيق القانوني وفق تعبيره. والصالح يؤكد في تصريح لموزايك خلال إشرافه اليوم على اجتماع بمقر الاتحاد الجوي للشغل بجبلي بحضور ممثلين عن الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية إلى جانب عدد من موظفي القطاع، إلى أن عدم الاستجابة لمطالب القطاع دفع المجلس إلى قرار مبدأ تنفيذ إضراب على أن يتم الإعلان عن تاريخه ومدته في وقت لاحق. الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد كرم يقول إن على الشركات الاقتصادية التونسية أن توازن بين هدفين، وهما إنتاجية عالية وديمومة اقتصادية تحافظ على المحيط وعلى حق الأجيال المقبلة في عيش كريم في ظل ما يهدد الإنسانية من صعوبات عيش خلفتها التغيرات المناخية وأبرزها الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية. وكرم يلفت في تصريح لموزايك على هامش مشاركته في أشغال اليوم المهني للمؤتمر السنوي الخامس للمبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة المنعقد بمدينة الحمامات، إلى أن الشركات الاقتصادية باتت مطالبة اليوم بانتهاج نهج الحوكمة والمحافظة على البيئة والطاقات، وهو أمر تفرضه الأمم المتحدة على كل الدول من بينها تونس.
1: هو في تونس ثم حركية، ثم حركية كبيرة، ما هذه الحركية من ناحية المؤسسات الجامعية، من ناحية هذه المنظمات التونسية، من ناحية أيضا الحكومة. هناك بعض المشاريع، هناك بعض القوانين، وأعتقد أنه يجب أن تدعم بمشاريع تنفيذية، لأنه لا يكفي أن نوعي المؤسسات لكي تضمن الديمومة الاقتصادية، لديرابيليتي، يجب أن نضع آليات تشريعية لكي تنصهر في هذا الاتجاه، وهذه الآليات بالتالي يكون عندها تشجيعات لكي لا تتضرر المؤسسات من هذا التوجه، على الأقل من الناحية الحينية، وفيها أيضا بعض العقوبات لمن لا يتمكن من تحقيقها كما ينبغي. علاش؟ لأن هذه التوجه هو مفروض علينا. أولا هو ضمان لاستمرارية الإنسانية، تعرف الانحباس الحراري وتأثيراته السلبية على المواطن وعلى الإنسان، والانحباس الحراري تأتى أساسا من عمل الإنسان المؤسسات الإنتاج وغير ذلك. أيضا هو أيضا مجهود من قبيل أن العالم أصبح يفرض تطبيق هذه المعايير.
0: في تطورات الشأن الدولي، وفد عسكري أمريكي يصل إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس بريس. وكالة الأنباء السعودية تنشر اليوم أمرا ملكيا بتعيين وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى منصبه الحالي. وأشار الأمر الملكي إلى عفاء بندر الخريف من منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية. ختاما، السلطات في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية تدعو السكان إلى العمل عن بعد والحد من التنقل بمركباتهم في ظل تفاقم أزمة الوقود الناجمة عن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية. وسبق الإعلان استهداف مسيرات أوكرانية مصفات نفط في منطقة أومسك المجاورة في وقت سابق هذا الأسبوع، مما أدى إلى تعطل أحد أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا من حيث الطاقة الإنتاجية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزايك اف ام. لوميكس اوريونتال، لوميكس اوريونتال، لوميكس اوريونتال باي دي جي سليم.

0: موسيقى تاع اكوا جي مضيا. السلام عليكم برشا، اكيد كانكم من توا بديتو خديتو الكونج مشيتو للوتله، اكيد تتفرهدوا الفايده معاكم. ميرسي بوكو سلومه على الميكس الشرقي.
1: جولد ميوزيك، جولد ميوزيك، all the best music.
0: الجولد ميوزيك، الموسيقى اللي الفيرسيون هذيا ما تسمعوها كان مرة برك، يعني مش من حفلة لحفلة كيف كيف، عمركم ما تلقاوها على سبوتيفاي. كل حفلة والخصوصية متاعها، كل حفلة وتفاعل الجمهور اللي معاها. بعد شوية جيمس براون، نلقاو دايدو يوسندور، لكن نبدأ بأندريا بوتشيلي بسامي موتشو.

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, à la Mosaïque FM, le Golden Music Live. Kif kif du matas mon amfi, tapa al mouja.
1: Spécial tube été.
0: نسمع زيدا الموزيكا اللي تفكرنا ديما بالصيف، موزيكا مزيانة برشا تعرفوها الميلودية دي محمد حمائي.

0: الموسيقى الفريشكة، موسيقى الليتي، الصيف، الجو هذاك هو في تبع الموجة كالعادة. سيسروا إحكم طريق السلام عليكم. احنا منزلنا مواصلين بالموسيقى بعد شوية. ريحان on the mix معنا. دي جي ريحان نوتخو دي جي ريزيدون بعد شوية مع الأربعة متاع العشية. أكيد نحن منزلنا مواصلين معكم في تبع الموجة. بعد شوية تلقوا أمي معليا في الأخبار.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
2: موزايك فم الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العاجل خالد بتين يقول في تصريح لمزيك أن الشركة تعمل ضمن توجه الدولة المنخرط أساسا في دعم الطاقات المتجددة وتسعى للخروج من دورها الكلاسيكي المقتصر على توزيع المحروقات لتصبح شركة منتجة ومروجة للطاقات المتجددة، وذلك على هامش مشاركته في أشغال اليوم المهني للمبادرة العالمية للحوكمة المنعقد بالحمامات. وبتين يعلن عن قرب تركيز 35 نقطة شحن كهربائية جديدة للسيارات لتنضاف إلى 35 نقطة سابقة، مشيرا إلى التخطيط لتدعيمها بأكثر من 30 نقطة أخرى ضمن قسط ثالث، وذلك أثر توقيع الشركة صفقة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيدفع

0: حطينا ديجا نغطيه في العديد من الأماكن الانتاج متاعنا ولا محطاتنا، محطات الخدمات الكيوسك معناتها بالطاقات الشمسية. بدينا كذلك في معناتها إرساء العديد من نقاط الشحن الكهربائية للسيارات الكهربائية، وهذا يتأتى في الكهرباء النقل. وكما تعرفوا بلادنا قادمة على أنها باش تستورد عديد السيارات الكهربائية، إذن يزلنا نساهم من موقعنا في أن نوفر نقاط شحن هذه، وقاعدين نخدم في اتجاه أنه شركة توزيع المحروقات هي لن تكون هي مجرد شركة كلاسيكية، يعني هكا الدور كلاسيكي نتاع توزيع المحروقات في المحطات ما عادش هذاك هو الدور اللي باش نقتصر معناتها خدمتنا تقتصر عليه فقط، بل أنا باش نمشيو في اتجاه كما قلت الطاقات الشمسية، الطاقات الكهربائية للسيارات، باش نمشيو في اتجاه يعني الانخراط في المحروقات المستدامة للطائرات اللي اليوم باش تتغير معناتها بدأت تتغير في العالم.
1: الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت تتمكن من حجز 6250 كراسا مدرسيا مدعما مخفى بقصد المضاربة في أحد المخازن العشوائية الواقعة بمنطقة المتلين معتمدية راس جبل بولاية بنزرت، وذلك في إطار جهود التصدي للممارسات الاحتكارية. والفريق الميداني للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني براس جبل تحجز كمية من الكراس المذكور حجزا فعليا مع تحرير مجموعة محاضر ضد المخالف وإتمام إجراءات بيعها وإيداع حصيلتها المالية بالخزينة العامة للدولة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 من جويلية تحت شعار تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الصناعات الدوائية من الاستراتيجية إلى التنفيذ. وتعكس مشاركة تونس في هذه التظاهر الأهمية التي توليها لتعزيز الشركات الإقليمية في قطاع الصحة وتبادل الخبرات وتطوير حلول مجددة من أجل منظومة صحية قادرة على الصمود ومستدامة. وهذا الحدث الإقليمي يهدف إلى تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي وفق ما ورد في بيانات الشريك العالمي للمنتدى. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، إذاعة أوروبا الحرة تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن اجتماع سلطنة عمان اختبار حاسم لمستقبل الدبلوماسية مع إيران، وأن أزمة مضيق هرمز أثارت شكوكا بشأن قدرة طهران على تنفيذ أي التزامات. أعصار فانكونغ يسفر عن قتيلين بعد اجتياحه الأجزاء الوسطى والشرقية للفلبين، وكانت السلطات الفلبينية قد قررت إجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق المعرضة للخطر تحسبا لاجتياح الأعصار القوي لجزيرة لوزان الرئيسية، مع تعليق العمل والدراسة في العديد من المناطق بما في ذلك مانيلا الكبرى. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزايكا ثبونات، والمشوار يتواصل مع يسري وعدنين وكامل الفريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي مزايكا فام. Le mix. To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah. Ooh.

ونختموا الميكس متاع ريحان بجو ديسكو 90s. مرسي بكو ريحان على الميكس اوكسيدنتال اللي اي فيه برشا برشا نوستالجي. احسن موزيكا ديما تلقاوها فيه. تبع الموجة من دوا حتى للستة متاع العشية. سيسر ويحكم طريق سليمة ليكم في الكيس ولا مازلتوا في الدار حايرين شنو البروغرام بالنسبة الليلة وين باش تمشيو تسهروا توت سويت لي بون بلان. بون بلان كل عادة في الويكاند هاو كان عطيكم فكر على بروغرام السهريات بالنسبة الليلة من توا باش تحضروا روحكم تعملوا بروغراماتكم مع أصحابكم وحبيبكم والليلة في ظروف تلقاو مهدي بكوش وزياد سعيد لايف ميوزيك في المولو السهرية بيكنيك مع مرأة برانكو فيراس قبي لويجي رايان بي وشايان في الليدون ساتدي فيفا مع ياسين تاكتيك لايف بيرفورمانس وبينكا في البلاغ نلقاو اون شوكيس كاسو في الحبيبي داون تاون حمدي رايدر داون تاون فايبس في الاينا نلقاو انا مورف دي جي احمد واوبجيكتيف وبلاتين في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي في الفلو ليلة سهرية بلازير مع تريكي اودي كوكو اديك ويوبي في البوبوت نلقاو جوس ودي جي باو وبلاتين في الفولامور باراكا وايت اديشن مع عزة نديم وعليسة في المودز ارابيان مادنس نايت في البي ايف كلوب نلقاو سينوج باي بنجيمي نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام في الجول برو الليلة بلو ايز مع باصلي شمباح هوش مسلماني وسوفي في ستيبس السهرية ماماسيتا مع علي غرياني توينلو كيم شايلا اللونا وديلاكس ونختموا بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام في الفيجا الليلة تلقاو دي جي حريقة بوم بلو. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. جديد جيتا يجيل فرنش مونتانا برشا انرجي في شاين على موزيك.

0: جديد يامي على موزيك فام On My Mind. مزيانة برشا الحقيقة الغنية وجوها صيفي برشا. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية كالعادة، والعويد في تبع الموجة نعملوا ريكاب جمعة كاملة مع فاطمة عبد الرحيم في الفار. موزيك فار الفار كالعادة في تبع الموجة معاك فاطمة. انه ريكاب جمعة كاملة، جمعة كانت بسم الله ما شاء الله. فاطمة شحوالك؟
1: والله قعدت نستنى، قلت ان شاء الله يقول يا عسليمة شن احوالك يا بي.
0: عرفتك حتى جمعة اثرت علينا نحن زد هنا. ما شاء الله
1: ما شاء الله سخانة،
0: ما شاء الله ما شاء الله سخانة، ما شاء الله.
1: شن احوالك ساعة يسري لبي؟
0: والله الحمد لله، والله ماذا بهم مستمعين يكونوا يتبحبوا توا يتفرهدوا مشيوا عاموا ولا عاملين بروجرام مشي يعوموا على خاطر إناف إناف إناف، يعني لازمنا سخانة، لازمنا
1: يا شيء مخر يا صبح بكري.
0: فوالا فوالا
1: نبعدوا على الوقت هذا،
0: نبعدوا على وقت الذروة أكيد. ولكن الجمعة ذي فاطمة كانت جمعة حافلة بالقدي بالقدي بالقدي على موزايك أكاو. عدينا الجمعة كاملة، يعني مش كيما الجمعة اللي فات مثلا من هالأربعة بدينا البرمجة الصيفية، ولكن صحيح سي الناس كل شدوا بلايس ومشدوا ثنية، ولكن السخانة هي اللي ديستابيليزيت برشا ناس.
1: أي رهوشتهم شوية تحس
0: صحيح
1: شوية ولا برشا ونكتشفوا بعضنا.
0: خلنا نسمع توت سويت الفار. موزايك فار.
2: وهروني غير وحدي الليل طويل، فرقوني بي تقدي صبر قليل، اوبو اوبو اوبو صبر قليل.
3: يا دين النبي يا الحلاوة دي.
1: والله يقول لكم كونوا معايا، كونوا في صفي
3: اجمد كده. ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد لسه اللي جاي جامد.
4: تتذكر وقتها كانت الساشي ب50 هايك ولد ب300، معناتها ما عادش بلاستيك دونك المواطن. تتذكر وقتها نحاوهم من الكوش هاكا ولاو يبيعوا فيهم في قدام الكوش، وتوا رجعوا في الكوش.
3: ايا سيكان سيكان سيكان.
1: الو الو
3: الو
1: الو
3: الو
1: ترت انت والمليار يا صليح. تسمع فينا؟
3: ايوه الو.
4: حتى مسؤول يخرج يقول نعتذر وما صارتش.
5: ثقافة الاعتراف بالفشل ما عندناش في تونس، ثقافة الاستقالة ما عندناش في تونس. عندنا ثقافة وحيدة اللي هي متمسكين بها هالناس اللي خاصة اللي يشدوا مسؤوليات في قطاع الرياضة، اللي هي شد في الكرسي ورد بالك تسيبه.
6: هذا وضع، هذه حياة.
1: لحظة ناش كمل ناش كم فكرتي ولا لي
7: يزيو مضاجيج بلا خليت كمل.
8: حرام عليك يا أخي ليك
9: زعما أنا عامل البطولة هذه الكل ومدخلة للقام هذه الكل، زعما خاطرني نكره بلادي، زعما على خاطر ما تعديش بظلم وقهر ومحقرانية وعملوا فيا اللي ما يتعملش.
10: اللهم فعرنا واغنيهم.
4: فما شكون قال اعطيوني تقرير المشاركة؟
5: شوف فما حالة إنكار جماعي.
4: يعني حتى الاعتراف بالفشل معناش.
11: القضية أيها السادة تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون، تحتاج إلى روح العدالة أكثر من حاجتها لتفسيرات محكمة النقد.
0: بلي جبت لي فكره، ما نعرفش كان لي داره تسمع ولا ليه. بون باش يغاشهم الاقتراح نتاعي، خاطر باش يقولوا لي باش تكلفنا فلوس.
12: ايه ده ايه ده اف اف اف اف اف وامسح رقمي امسح رقمي وانا عارف التليفون خالص اهو اهو. تفضل تصبح على خير تصبح على خير.
13: او يتقال انه انت كنت مثلا مدلع عند سلطه الاشراف في وقت من الاوقات. يتقال زاد انه تم منحك دار، معناها الدوله اعطتك دار.
14: ايوه قلتش حاجه انا بقى، ده هو اللي بيقول
15: ماتش مصر والأرجنتين. خليني ناكي على الكورة أنا شامل بيها أنا ياسمين ويجري عبد الناصر جبنا تصويرتها
1: هكا تصويرتها انت وتصويرتها يا اون بلان إكرون.
16: يعني علاقتك ايه بالستات؟ الستات
17: لا بيه ماليش علاقة لا بستات ولا بسبعات الحقيقة خالص.
9: راهو الحقيقة الدار فما أتليت من نجم تجبت اسمها برا يرحم والديها ويبارك لها. تخيلي أتليت ويرحم والديها ونقعد نغزر لها بيها وما نجمش تجبت اسمها.
13: رياضية رياضية تونسية
9: رياضية
13: هي اللي شريت لك الدار.
9: هما كان جامعة ما في بالهمش كيبانو تكون الطفلة اللي شريتها لك دار.
13: يعني السلطة سلطة الأشراف اللي شريت لك دار ولا عاونتك باش تعمل باش تتصلح دارك حتى شيء باش ناكدوا
9: الماء. نحكي مع الدار ماهوش سلطة الأشراف.
4: فوالا منو فما واحد بعث لنا تصويره سينيجي نحكيو على البلاستيك تراو قاعد نقرا تراو في كميونه بيع الاكياس البلاستيكيه بالجمله والتفصيل. كميونه هذه تحوص في تونس دونك معناتها لا رقابه لا جو بيع بالجمله والتفصيل دونك باش تفهموا اللي الوضع معناتها مسيطر عليه والحمد لله.
17: ما تخلينيش احطك في دماغ. ما انت لو حطتنا في دماغك هتلبس في رجلك ايه؟
4: سيد يبكي كنهار طلبوا حيدر يبكي اخي خرجت الوزارة قالت ليه رانا قلنا الممر ان نتاعه وصرف عليه تو نعطيوك. فما دولة تقول هكا؟
17: يعيش الحكومة.
5: شكون المسؤول على حالة الهمال هذه؟
4: واضح
5: فما إرادة لتحطيم هالملاعبية هذومة اللي مش قادر على تحمل المسؤولية واللي مش قادر على تحمل المسؤولية بربي قوم الكرسي وخلي غيرك يشد المسؤولية.
17: اللهم خذ مننا وديه.
4: نطرح السؤال وإن شاء الله تو مسؤول مسؤول يخرج يجاوبنا بعبارات بسيطة خاطر يكتب البيان بين مسكين مش لقي حل كتبه بالله وأن التوازن المائي الناتج جملة صعبة باش ما نفهموهاش.
6: أنت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن.

0: مزيك فار
1: موية فنية كبيرة برشا فاطمة اكتشفناها الجمعة ذي ما شاء الله
2: قعدت أنا وصليح على خاطر هو صليح قعد قالوا شنو تحب تغني قالوا الشيب مامي
1: أيوة.
2: حاولنا نشوف ونفهم ونعرف وشنية الغنية ما عرفناهاش يعني لحد الآن لو جوش اسمها الغنية بالليل يعرف اسم الغنية دي يقول لنا وكاو يبعث لنا
1: والله تعرف اسمعني فكرتني بميم كانوا مهبطينها على السوشيال ميديا قديش من صيف دارت على في راديو يظهر لي إسبانيورية حاجة كيما نكي وقتها This is the rhythm of the night اي سيسون ريبو كي سون نايك تنحط ويلكم حسيو الإكستري ولكن جستمورا بالحق بوية بكبيرة برشا زادة نحكيو فوتبول نحكيو المنتخب المغربي أسود الأطلس اللي وتلبارح الحقيقة كان لهم ماتش كبير برشا معناها مع المنتخب الفرنسي ولكن بالحق بيرفورمانس كبيرة برشا وهذا يخلينا نسأل مرة أخرى كيما كان نحكينا وفل وليكيب الكل متاع ميدي ماغ اخي مانيش باش نعتذروا مانيش باش
2: انا نستنى
1: والله فيو ما حسيتها فيو والا عرفتك الاصبع الازرق تاع ميسنجر اي خلي مش مشكل تو نتلهو بالصيف تو
2: وسخانه الصيف
1: امان نعتذروا شوي على الاقل والله ما حشمنا قدام الناس سورتو تعرف الكوب دي موند هذيا انه بالحق كانت فيها مشكله كبيره انه ياسر دارت على السوشيال ميديا معناها حتى لو كان الكوب دي موند اللي فاتت في حد ذاتها معناها ما ظهرنيش ياسر للعالم ولكن الكوب دي موند هذيا بسم الله ما شاء الله عام عالم كامل اسمع بينا ما فماش بلاتو ما حكيش على خسرتنا 5 خسرتنا ب4 خسرتنا ب3 ما شاء الله معناها فهمت لازمنا نلقاو حل لازمنا نشوفوا موضوع على خاطر ما عادش نجمو نغزروا العالم يذول لا فوتبول حتى شيء انا نتفرجوا من بعيد نتفرجوا في ليزيكسبلوا بالحق اللي يعملوا فيهم المنتخبات العربيه مصر كيف مغادره مشرفه معناها كانت ولكن الماتش مازال لحد الان قاعدين نغزروا له هل شنو ثم اخطاء تحكيميه قدموا زاد اعتراض للفيفا ولكن زاد حتى خروج المنتخب المغربي كان خروج مشرف ياسر من الكارت فينال وهاي مازالت متواصله كوب دي موند نشوفوا في غير المنتخبات اللي مازالت باش تتواصل مال جمعة فاطومة مال
2: مزيل مزيل غدوة نكتشفوا الباقي متاع الجمعة
1: اي فولا انا عملنا لكم شطر ريكاب على الجمعة ومزيل شطر ثاني اكيد ديما في الفار مع فاطومة ميرسي بوكو فاطومة اللي ديما هكا تجيب لنا ضحكة الحقيقة في العشية ذي وزيدة لو ريكاب متاع الجمعة كاملة في الفار
0: مزيك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
1: بعد شوية منزلنا معاكم أكيد في تبع الموجة أبعثونا تصور البياج كانكم في ثنية طريق سلام عليكم أعطيونا فكر على أنتم في أما بياج موجودين وسرتوا على الاكتظاظ المروري أبعثونا على واتساب موزيك فام 23 513 ألف بعد شوية الأخبار مع أمي معليا لكن قبل بلتي تيما ماشي

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين. تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
3: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات جلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.

0: 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النبوي.

0: Infos et réservations, application IJA et tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بلدية تونس تنفذ بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور المتفقدة الصحية بإدارة حفظ الصحة بالبلدية تدخلات ميدانية بالدائرة البلدية الحريرية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج البلدي المشترك للحد من ظاهرة الاستغلال غير القانوني للطريق العام وتعزيز المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم. والتدخلات أسفرت وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية تونس عن تحرير 19 مخالفة صحية وتوجيه 6 استدعاءات رسمية وحجز 128 كرسيا و27 طاولة وإزالة 8 نقاط انتصاب فوضوي، إضافة إلى حجز 14 حاجزا مثبتا بالطريق العام، كما أفضت الحملة إلى حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك تمثلت في 40 كيلوغرام من عجين الجيلاتين المجمد المعد لصنع المرتبات وكمية من السلطة كانت مخزنة ومعروضة في ظروف غير صحية، إضافة إلى حجز وإتلاف 22 لترا من العصير منتهي السلوحية ومجهول المصدر وكيلوغرام واحد من الشاورما المجمدة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف يتبادلان برقية تهنئة في إطار إحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية للتأكيد على عمق ومتانة علاقة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والتعاون المثمر في مجالات عدة لا سيما الفلاحية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية وفق بلاغ لوزارة شؤون الخارجية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مصدر عسكري لبناني يؤكد وجود اجتماع بين قيادة الجيش ووفد عسكري أمريكي لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية بالجنوب. موقع إكسيوس ينقل عن مصدر دبلوماسي قوله إن المشاركين باجتماعات مسقط

0: المجال الجوي لمسافة كيلومترين. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فابونات، والمشوار يتواصل مع يسري وعدنان وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزاي كافة.

0: صابر بيعي كوكتيل لكتاب على مزيكا فام جونا التونسي الجو ذا والحافل ديما تلقاوها في تبع الموجة توت سويت البياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج
0: البياج أكيد مختلف نعطيكم البياج اللي موجودين وشكرا على تصوركم وعلى الأخبار اللي تبعثونا فيهم على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. أوكي اسمعني نفيدوا الجميع كيما انتم تبدوا موجودين أكيد في البياج تحبوا تفيدوا الناس اللي مازالوا ما وصلوش ولا اللي حتى بعد أكيد بيش يكونوا موجودين. إبا كي نبدأوا نحكيوا على مختلف البياج اللي موجودين نبدأوا بياج مورنيك هنا مش بعيد علينا الحقيقة اختناق مروري خفيف وخفيف إلى متوسط خلينا نقول في الاتجاهين يعني في دخول تونس وفي الخروج ثنية حمامات يحكي زاد على بياج هرقلة. بياج هرقلة الحقيقة جست دخول الهرقلة فيه شوية بركة خلينا نقوله صف أكثر من 5 كراهب ولكن الخروج زاد من هرقلة ما فما حتى مشكلة ما فما حتى اختناق مروري كيف بياج مساكن الدخول المساكن هو اللي فيه شوية بركة اكتظاظ ولكن الخروج وثنية ما فما حتى إشكالية كيف بياج سيدي ثابت الدخول لتونس فيه شوية بركة اكتظاظ مروري يعني شوية بالكل الحقيقة ماهوش حكاية كبيرة والخروج من تونس ثنية بنزرت ما فيها حتى إشكالية دونك سيسوا رويحكم الحقيقة نعرف الدنيا سخونة ونعرفكم توا بديتوا ثم منكم برشا اللي قاعدين توا باش تشدوا ثنية ماشيين البحر خاطر السخانة بسم الله ما شاء الله 42 درجة 41 درجة الحقيقة هنا في تونس وتوصل حتى ل 44 45 درجة في مختلف الولايات اللي فيه سيسوا رويحكم واحدة واحدة أكيد أونيفيت الشمس أونيفيت أنا نخرج في أوقات الذروة الفايدة أنتم بس واسيسروا يحكم هاو كعطينيكم فكر على البياج مختلف البياج اللي موجودين في ولاية الجمهورية الفايدة ما تيحوش في السيركولاسيون
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج تبع الموجة
0: وبالله شنو خير من جونا التونسي باش يونسكم حتى لو كان لقيت روايحكم ديجا في السيركولاسيون في البياج احسن الموسيقى ولا سيليكسيون كل مره جينا من فايب معين الحقيقه التونسي جو التونسي نعرف تحبوه الكل ونعرف اكيد برشا منكم طلبتوه معنا في واتساب مزيكا فام نسلم عليكم برشا برشا برشا من ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز سورتو كانكم تسمعوا فينا في التوينس اللي موجودين في مختلف البلدان على mozaikafam.net نجيبوا لكم ريحه تونس والاجواء نتاع تونس الكل وين ما انتم موجودين الفايده ديما تنجموا تتواصلوا علينا تتواصلوا معنا على واتساب 23 513 ألف على واتساب خليكم مع الهادي دنيا انا شفت الزين على مزيكا

0: بخالد مالها على موزيكا فام لحقيقة ستيل متاع موزيكا ياسر فريش كيهزنا المهرجان نت
1: مهرجان نت مهرجان نت
0: مهرجان نت وبداو المهرجانات بداو الاتحاد البارح افتتحنا مهرجان دقة الدولي اللي الحقيقة سهرية مزيانة برشا سهرية كانت في أجواء ساحرة على الأخر سورتو نعرفوا بالكدي بالكدي مسرح دقة قداش عنده تاريخ قداش عنده عراقة والبارح الفنانة شيمة هلالي هي اللي افتتحت مهرجان دقة الدولي مهرجان دقة اللي يتواصل الحقيقة ببرشا سهرات مهمة ياسر سورتو نعرفوا بالضبط اللي مهرجان دقة السنة باش يكون لحضور مهم ياسر نحكي على حكيم حكيم اللي جيبنا برشا برشا نوستالجي باش يكون موجود اكيد في مهرجان دوغا دولي والتغطيه والستوري كل شيء كل شيء تلقاوه على اكيد لي ريزو سوسيو موزايكا فام مهرجان دوغا دولي اللي يبدا كان بدين البارح نهار 10 جويليا ويوفا نهار 25 جويليا 2026 الحقيقه برشا برشا عروض نجموا تمشيو تتفرجوا فيهم والحضور باش يكون اكيد نعرف مكثف منكم انتم مستمعينا هذا بالنسبه لافتتاح المهرجانات البارح اما اليوم افتتاح مهرجان الحمامات دولي الافتتاح باش يكون مع المسرح المسرح مسرحية الهاري بيت لي وفاة بوبي مسرحية من نص سينوغرافيا وإخراج وفاة بوبي وإنتاج مشترك بينات المسرح الوطني التونسي والأسطورة للإنتاج الأداء نلقاو فاطمة بن سعيدين منيرة زكراوي لبنى نعمان محمد بوزيد أميمة البحري وصابرين عمر الحقيقة مسرحية مزيانة برشا مسرحية تنجموا تشوفوا فيها برشا برشا برشا حاجات سورتو الليلة الموعد على مسرح الحمامات مع العشرة متاع الليل مسرحية الهاري بيت مازالوا لي تيكي متوفرين 25 دينار بالنسبة للجراتان دونك من توا مشيو خذوا لي تيكي نتاعكم باش تكونوا حاضرين في افتتاح مهرجان الحمامات الدورة 60 الستينية متاع مهرجان الحمامات اللي داير فيها برشا عروض مهمين نحكيو زاد على عرض غدوة عرض لظافر يوسف عرض شيراز العرض هذايا سولد اوت اي كنتوا حاضرين كنتوا موجودين وفاو تسكر بالنسبة لعرض ظافر يوسف الحقيقة نعرف برشا برشا عشاق الفنان في حد ذاته وما زاد حتى سونوريتي ونعرفه بالضبط اللي مسرح الحمامات مسرح انتيم برشا مسرح اللي يقبل برشا فنانين من العالم وقليل زاد فنانين وين راهو موجودين في مسارح كبيره لذا هاكا باش تكونوا قراب ياسر من الفنانين نتاعكم نجموا تكونوا موجودين في مهرجان الحمامات الدولي الدوره 60 هذا بالنسبه لمهرجان الحمامات والتغطيه اكيد تلقاو على موزايكا فام سورتو الليله في الافتتاح شيب خالد هاي لوغوا جراي اي عنده حفله كبيره برشا في مهرجان قرطاج الدولي مهرجان قرطاج اللي الحفلة هذية نهار 18 جويليا سولداوت الحفلة كسوسوا كراسي كسوسوا ليشيز هذية بالنسبة أكيد للليبي إلكترونيك ولكن بالنسبة لمهرجان قرطاج الدولي تم الإعلان البارح وقت البارح على أنه التذاكر باش تكون موجودة أبارتير من اليوم مع الأربعة متاع العشية في المسرح الأثري بقرطاج ومدينة الثقافة الشادي القليبي أنه دونك نجم تكونوا مازالوا موجودين كلكو تسكر الحقيقة بالنسبة لعرض الشاب خالد عرض أسطوري برشا نهار 18 جويليا في مسرح قرطاج مسرح عريق وسورتو يليق بالفنان هذايا الراي الراي سورتو نلقاوه مع الأو جي خالد على مسرح قرطاج كيف كيف حتى زادا كي نحكيو على مختلف عروض مهرجان قرطاج نهار 20 جويليا ذا جاكسون سورتو نوسنا العودة علاش كم هما كانوا موجودين عام 2022 كان مارلين جاكسون تيرو جاكسون ولكن المرة هذه باش نلقاو مارلين جاكسون موجود تيدو جاكسون اللي كان غادرنا الحقيقة عام 2024 باش يخلي بلاصته أكيد ولكن ذا جاكسونز مازالت متواصلة المسيرة سورتو بعد ما كان خرج فيلم مايكل اللي كان يحكي على حياته خلينا نقول الجزء الأول متاع فيلم مازال باش يتواصل بيوبيك متاع مايكل جاكسون اللي ذي أوكا باش نعيشوا الأجواء متاع عائلة جاكسون ذا جاكسونز نهار 20 جويليا 2026 بالنسبة لتسكر ليشيز سولد أوت ولكن الجرادان مازالوا موجودين تنجموا تقصوا من توا تسكركم ومادام نحكيو على الحفلات السولد اوت اليسا اليسا معشوقة الجماهير باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج نهار 15 اوت سولد اوت جرادان شيز دو شي باختو نتصور حتى زادة تسكر وباش هبطوا في مسرح قرطاج والا زادة في مدينة الثقافة كيف كيف سولد اوت حفلة اليسا منتظرة من عند الناس الكل والناس الكل يستناو في قدومها لمسرح قرطاج ني سي اليسا لبيت الدعوة باش تكون موجودة للي فان نتاعها في حفلة اسطورية نهار 15 اوت 2026 والاختتام مع ماجد الرومي كيف كيف شي سولد اوت ولكن مازالوا كالكو تيكي غراتان برنامج دارومي نهار 19 أوت والافتتاح مع صابر الربيعي نهار الخميس 16 جويليا مع العشرة متاع الليل. مهرجان قرطاج الدولي مازالوا الحفلات موجودين ومازلنا في تغطية حصرية على السيت متاعنا mosaikefm.net, الابليكاسيون موبيل متاعنا mosaikefm, ولي ريزو سوسيو الكل موزايك. تتفرجوا على الباكستيج, تشوفوا الحاجات اللي قليل انكم تشوفوهم, سورتو الحوارات الحصرية مع مختلف الفنانين. نشكر برشا برشا برشا, ومن توا نقول لكم بون شونس ليكيب كولتوريل الكل اكيد اللي باش تقوم بالتغطيه نتاع مختلف المهرجانات. نحن موجودين اكيد موزايك اف ام معاكم الكل, اتو تلقاوني زاد انا موجود في تغطيه كل مهرجانات من حمامات الكارتاج لمختلف اكيد المهرجانات الصيفيه لصيف 2026.
1: مهرجان نت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: نوستالجيك هذه ياسر, سيكسيون داسو بلدي, سيكسيون داسو اللي عنا برشا برشا ما سمعناهمش. خليكم توت سويت.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: تبع الموجه وغود
3: واغوت، اكيد نعرفكم توا خارجين كسوسوا مروحين من البحر والا ماشيين باش تتفرهدوا من توا كهو نحضروا روحنا سورتو الفايده باش ما نتيحوش في السيركولاسيون. بالنسبه لدخول وخروج تونس لحد التوا سافا، ما فما حتى سيركولاسيون، ما فما حتى شيء يدعو باش انه يكون فما اختناق مروري لذا واحده واحده جوج سيسور روحنا وكهو. حتى زيدا كسوسوا لوتوروت والا على الطريق الوطنيه بالنسبه لخروج ودخول تونس ما فما حتى اشكاليه. كيف كيف نسلموا برشا برشا برشا اكيد على مستمعينا انتوما اللي تبعثونا مع الفيديو متاعكم تصاور سورتو حالة الطرقات على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. عثمان ميرسي بوكو على الفيديو متاعك، بعثنا فيديو من بياج هرقلة قال ما فما حتى اكتظاظ مروري كما قلنا لكم قبليك. سلموا عليكم برشا اكيد، وسورتو انه انتوا مثلا حتى في دخول سوسة دخول الحمامات معناها خلينا نقوله حتى زيدا دخول بنزرت ثم اكتظاظ مروري خفيف اكهو معناها متاع ممكن دقيقة زيدا دقيقتين زيدا على السوبوزي معناها انتم وين توصلوا. دونك ده سيسرو يحكم من توا حتى بالنسبة للمرويح، ممكن المرويح أكثر سورتو بالنسبة توا دخول بياج مورنيغ ثم شوية اكتظاظ مروري أكيد نعرفكم مروحين من البحر وكسوسوا باش تمشيو توا تحضروا روحكم باش تمشيو تخرجوا تتفرهدوا. دونك ماشي مكم في سيركولاسيون، ما عندكم الموزيكا، عندكم موزيك الفايدة تتونسوا أكيد بحسن الموزيكا وسيسرو يحكم واحدة واحدة في الكياس أكيد نتابعوا توصيات السلامة المرورية، ما نكثفوش في السرعة واحدة واحدة، نركزوا بالكدا كان نحسوا في روحنا تعبين نجمو نحنا ما دامنا سقنا في في المشين في المرويح يسوق شكون اخر نقسموا بينات بعضنا اكيد الكياس الفايده سلامتنا اهم حاجه ونكونوا بصحه وبعافيه. دونك واحده واحده كيف كيف ما نوصيكمش على السنتور، الناس الكل نلبسوا سنتور باش نردوا بين على رواحنا. كيف كيف هنا لا ديستانس دو سيكوريتي بينات زوج كراهب لازم تكون محترمه خاطر ما نعرفوا تاو مع السخانه، دونك حتى فيزيبيليتي تنقص شويه تقلقنا شويه الشمس. دونك ماذا بينا نخليوا كي ديستانس دو سيكوريتي باش ما حتى وقت هكا وألا مشكلة مثلا في الكياس نقصوا شوية ما نلقاو روحنا أمورنا واضحة، عنا ديستانس دو سيكوريتي متاعنا الفايدة سلامتنا توا تكون أهم حاجة وسلامتكم انتوما سيسروا يحكم في الكياس. كنت هذي بوان غوت
2: بوان غوت تبع الموجة.
3: موسيقتنا التونسية موجودة ومتواصلة، هذه غنية خليتنا نحلم شوية انه نجم نقدم شوية في كأس العالم، ولكن هي هيت هذا جنجون تيري تيري على موزيك.

0: سينما اف صبري مصباح يا سعد بابا على موزيك اف ام توصلنا حتى للخمسة وواحد وخمسين دقيقة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: طريق السلام عليكم. أكيد المعلومة جاتنا أكيد من عند مستمعينا على واتساب موزيكا فيم 23513000. دخول تونس بالنسبة للوتروت راو فما أكسيدون كان صار دونك توجوز تقبل بياج مورنيك. دونك سيسر روحكم إذا كان مزلتوا بعد شوية على البياج ماذا بكم تدخلوا على الطريق الوطنية ولا تشوفوا أكيد دخلة أخرى بخلاف بياج مورنيك على خاطر راو بالنسبة لتوا الطريق مسكر. ما مازلنا ما نعرفوش وقتاش بشي ممكن يتحل الطريق ولا ثماش بوادر إنه الثنية تعاود تتحل هنا. بون بالنسبه لينا احنا لي فيديو لي زيماج سالمو برشا على خالد يبعث لنا لا فيديو من قبل. دونك هنا دخل تونس بالنسبه للوتوروت يعني قبل بالضبط بكيلومتر من بياج مورنيك. سالمو برشا زيد على صديقنا حسين حماد اللي اعطانا الابديت كامله زيد. دونك قبل بكيلومتر من بياج مورنيك ثنية تونس الدخله راهي مسكره اكسيدون كان صار. دونك واحده واحده سيسوا روحكم بالنسبه للكياس او كمنتوا في بالكم باش اذا كان باش ما تعطلوش جوستمون. دونك اللي مروحين من الحمامات وكذا يا اما زيدوا شويه وقت وإلا ادخلوا على الطريق الوطنية باش تدخلوا كيكا لتونس. الفايدة سلامتكم سيسر روحكم إن شاء الله يا ربي ما يكونوش فما مضرورين من الأكسيدون هذايا. الفايدة أنتم لاباس وأنتم بخير. شكرا لكم أكيد اللي ديما تابعتونا ونكونوا هكا خلطنا الأخر تبع الموجة بالنسبة لليلة. شكرا لي كامل الفريق عادين في الإخراج حسين في الديجيتال ووائل في ستوندار. شكرا لكم أنتم مستمعينا اللي تابعتونا من نص نهار حتى للستة متاع العشية. احنا نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من نص نهار للستة. نونسوكم بحسن موزيكا نونسوكم بالابونيمون. الفايدة طريقة السلام عليكم سيسر روحكم نفكركم دخول تونس من البياج قبل بياج مورنيك بكيلومتر راو صار حادث. دونك اونيفيت شوية الاثنية هذيك باش نوصلوا في الوقت. نخليكم مع الموسيقى بعد شوية سبور اكسبريس مع احمد عدالة والاخبار مع اميم عليا توت سويت ابيتشي نتعلي رابتشر.

0: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. طلقة بهاوين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
4: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا. بلادنا، بلادنا، باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر رفض الإفراج عن الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة المنذ اللونيسي، وتقرر تأجيل محاكمته وآخرين إلى جلسة 25 من سبتمبر المقبل، وذلك في القضية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية. ومثل اللونيسي في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمنجية، في حين وحيل أكثر من 10 متهمين بحالة فرار، ولم يمثل زياد الهاني المحال بحالة صراح في القضية باعتبار أنه موقوف على ذمة قضية أخرى، وتمسك فريق الدفاع عن اللونيسي بعدم ثبوت نسبة التسجيل له مطالبين بإجراء اختبار في الغرف. وكانت دائرة الاتهام حالة لونيسي ومجموعة من الشخصيات السياسية والأعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ارتبطت بمضمون التسجيل الصوتي المسرب للرئيس السابق للحركة بالنيابة المنذر اللونيسي. بكتيريا السلمونيلا هي التي سببت حالة التسمم إثر مأدبة غداء بمنطقة الميدا تابعة لمعتمدية وذرف، وفق ما صرح به أحمد ناجي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس لموزايك. وكانت منطقة الميدا تابعة لمعتمدية وذرف قد سجلت أكثر من 200 حالة تسمم إثر مأدبة غداء.
6: تتمة لموضوع التسمم الغذائي اللي صار في منطقة الميدا مع تمديد وذرف، أمس توصلنا بتحاليل نتاع البراز نتاع زوز من المرضى أفدت نتائج بوجود جرثومة السلمونيلا، وهذا يؤكد الفرضية اللي شينا فيها في الأول أن جرثومة السلمونيلا هي المتسبب في حالة التسمم الغذائي الجماعي اللي صارت بالمنطقة المذكورة.
5: والسالمونيلا هي مجموعة من البكتيريا المسببة لعدوى معوية شائعة تعرف بالتسمم الغذائي، تنتقل للإنسان غالبا عبر تناول طعام مثل اللحوم النيئة والدواجن والبيض أو ماء ملوث، وتتراوح فترة حضانتها في الجسم بين 6 ساعات إلى 6 أيام.

0: تخضع 24 مقاطعة في وسط غرب البلاد، منها منطقة باريس لأقصى درجات التأهب التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية موصية باليقظة التامة. نهاية المواد الإخبارية قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عادل في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوليدو، طور عالمك.
3: سبور اكسبريس، مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. بداية بأخبار الميركاتو، ترجي الرياضي التونسي يقترب إن لم يكن قد أنهى كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدافع الدولي التونسي بوهم الدولي، وملعب حتى ماتش لكن كان موجود مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم، ملعبش معه حتى دقيقة. نحكيه على رائد الشيخاوي المدافع القادم الاتحاد الرياضي المنسير، الاتفاق تم على عقد مدته 3 سنوات وسط كتم كبير من هيئة الاتحاد الرياضي المنسيري اللي لحب تأكد ولا تنفي الأخبار، وكانت حتى راسلت بعض وسائل الإعلام وأعلمتهم كونه لم يتم التفريط في رائد الشيخاوي. صحيح وكونه رائد الشيخاوي أمضى أو سيمضي على عقد مدته 3 سنوات مع الترجي الرياضي التونسي. في المقابل ثم مفاوضات من الهيئة المستقلة مع الترجي الرياضي التونسي بالنسبة للصفقة دي، يشتو فيها يحبوا يخدم لاعبيه بطبيعة مع بخلاف الفلوس باش ياخذوهم من الترجي الرياضي التونسي في الانتقال هذا. ثم زادة رغبة في الحصول على لاعبيه مش في شكل إعارة ولكن في شكل انتقال نهائي بين اللاعبيه ذوما، ثم ناكسيال وثم زادة أحمد بواسيدة. نجمو نحكيوا على أحمد بواسيدة لأنه تقريبا وجهات النظر متقاربة في الموضوع هذا، لكن نجموش نحكيوا على اللاعب الثاني لأنه مازالت الأمور لم تحسم. زادة كيف ثم لاعب آخر كان في الترجي الرياضي التونسي مرشح كونه ينضم الى الاتحاد الرياضي المنستيري في نفس الصفقه دي، نحكيو على المدافع غيث الوهابي اللي غادر الترجي الرياضي التونسي في بعد ما انتهى العقد نتاعو. في المقابل زاد ثمم لاعبي بشي غادر الترجي الرياضي التونسي، مازالت الوجهه مش معلومه. الحديث على اهلي طرابلس واتحاد طرابلس، اهلي بنغازي، فرق اخرى مازال ماهوش رسمي، لكن محمد امين توغاي على قائمه المغادرين وعنده اتفاق رسمي مع هيئه الترجي الرياضي التونسي على المغادره الصيف هذا، ورغم ان كون عقده مازال فيه عام ولكن يحب يخلي شويه فلوس للترجي الرياضي التونسي كاعتراف منه بالجميل. والترجي الرياضي التونسي ماهوش رافض فكره مغادره محمد امين توغاي في انتظار التعرف على الديستيناسيون يمتعوا في قادم الساعات أو في قادم الأيام. في الملعب التونسي 4 ملاعبية على طاولة انتدابات الفريق، الأربع ملاعبية ذوما مازالت مبدتش مفاوضات معاهم لكن هما موجودين على طاولة المفاوضات. نحكيوا على متوسط الميدان غيلان الشعليلي اللي كآخر تجربة كانت عنده في الدوري الليبي، نحكيوا على فخر الدين بن يوسف اللي أنهى عقده وفات التجربة متاعه مع الاتحاد الرياضي المنستيري، نحكيوا على منوبي الحديد بدرجة أقل، وزاد نحكيوا على مدافع محوري كان أمضى عام ناول في فريق من رابطة المحترفة الأولى ولكن ملعب معه حتى دقيقة بسبب مشاكل إدارية. بالمجمل الأربع ملاعبية ذوما موجودين على طاولة انتدابات الملعب التونسي لكن مازال ما ثماش حتى قرار نهائي في خصوص معاود غيلان شعلالي، فخر الدين بن يوسف، منيب الحداد، ومدافع محوري كان امضى عام ناول مع فريق من رابطه المحترفه الاولى دون ان يلعب معه حتى مباراه. على ذكر الملعب التونسي اليوم شرع في التدريبات مع تحت اشراف الطاقم الفني الجديد بقياده البرتغالي توزي ماريكو. في النادي الافريقي رسميا تم امضاء اول عقد احتراف للاعب عمار عبد الحق، العقد ذا يمد 5 سنوات بعد ايامات من امضاء زاد مع ريان الجبالي، شقيق شيم الجبالي اللي موجود من عام ناول مع ليجون مع النادي الافريقي. في النجم الرياضي الساحلي رسميا انيس بوجلبان مش هو المدرب اللي باش يكون المدرب القادم للنجم الرياضي الساحلي بسبب رفض الجامعه التونسيه لكره قدم السماح ليه بفسخ عقده مع الفيدراسيون والتولي تدريب النجم الرياضي الساحلي. نذكركم ان انيس بوجلبان هو مدرب منتخب الاولمبي، منتخب الاولمبي يستعد للمشاركه في دور الالعاب البحر الابيض المتوسط في تورونتو الايطالية اللي تتلعب من 21 أوت حتى 3 سبتمبر، واحنا في البول متاع الفوتبول نلعبوا ضد كل من المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. على ذكر المنتخب الأولمبي نعرفوا كونه أنيس بوجلبان هو المدرب، نعرفوا كونه زاد حسام الحاج علي المساعد، ولكن مش يتم تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في قادم الأيام. وضعية غامضة يعيشها نادي رياضي بحمام لمف 4 أيام قبل انقضاء الأجال الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعرف كل شنو صار، استقال منجب حرس ثم تراجع، ثم رفضت السلطات كونه يشرفه على تسيرية مع الالتزام بتقديم ترشحه بعد شهر ونص

0: للانتخابات وتقديم وقتها هيئة وبرنامج كامل. ونعرفوا زاد المشكلة المادية زمهم يكملوا يخلصوا الكريدي قبل ما ياخذوا ليسانس كلوب. آخر الحاجات اللي صارت في نادي رغبي حم لنف هو أنه تم تركيز هيئة تسييرية فيها منذر بنياني الرئيس لطفي درويس سيف الدين دبيش وحبيب الصدفي، لكن إلى حد الآن القائمة ذي ما زالت ما وفقتش عليها السلطات الجهوية. على ذكر الفرق اللي ما خدتش ليسانس، عندنا 5 فرق ما زالت ما خدتش ليسانس كلوب الرخصه اللي تخليها تلعب البطوله الموسم القادم. 4 مؤكد كانوا مازال ما خداوش. نجم الجزائري السياحلي الوضعيه مش واضحه 100% ولكن في طريقه الى حلها. نادي الرياضي بالزرتي ما عندوش رخصه المشاركه في الموسم القادم. النادي الرياضي بحملان في الاتحاد الرياضي بن قردين والنجم الرياضي بالمتلويه. وفي الاتحاد الرياضي المنستيري منصور بسباس سلم رسميا الامانه الماليه لفخري هنيه وسيتم قفل الحسابات قبل الجلسه العامه. الموعد الليلة مع زوز مباريات من دور الربع النهائي، آخر زوز مباريات من دور الربع النهائي لكأس العالم. 8 متاع الليل في الهارد روك ستاديوم في ميامي، النرويج تلعب ضد لونجلتير. من عام 1993 لا يزي ما ربحتها حتى مرة، نحكيو عن النرويج، لكن من عام 1999 ما ماركت حتى هدف في الكاج متاع لونجلتير. يعني اليوم ألاند عنده ميسيون هيستوريك قدام الناس، قدام الشعب، قدام العباد اللي تحبوا في لونجلتير ولا في النرويج، زاد خاطر في لونجلتير يحبوه مثل ما برشا يكروه. دونك من عام 1999 ما ربحتها حتى مرة وماركت ضدها حتى هدف. 4 مباريات 4 كلين شيت للانجلتير. ماضي ساعتين نتاع الصباح للناس اللي تستنى في الماتش نتاع ميسي والحكم اللي باش يكون مع الارجنتين، باش يلعبوا ضد سويسرا في كانساس سيتي. الماتش هذايا ماضي ساعتين نتاع الصباح. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تلقاوها على موقعنا موزيكا فان بوينت. نخليكم تو مع ماكي وكامل الفريق في ريكاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7/7 من 6 ل 7 تاع العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم اليومي ريكاب سبور في برمجتنا الصيفية كل يوم من الاثنين للأحد، من الستة متاع العشية حتى للسبعة متاع العشية. تلقاو في آخر الأخبار الرياضية. اليوم باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، نحكيو على انتداب رائد الشيخاوي، نحكيو على مستقبل محمد أمين توقاي مع الترجي الرياضي التونسي، أي تركيبة المحور دفاع الترجي الرياضي التونسي، نحكيو على النجم الرياضي الساحلي بعد يعني أنيس بوجلبان لن يأتي للفريق، شكون باش يكون البديل في النادي البنزرتي، حل الأزمة بإيجاد وتعيين هيئة تسيرية للإشراف على الفريق. بعد شوية نرجع التفاصيل كيف باش نحكيه على علي العابدي، مدافع وقائد واحد من قادة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اللي عمل رسالة اليوم للجماهير. يحضر معي في التحليل الفني اليوم أسامة سلامي. مرحبا أسامة.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالولاد وبالمستمعين وبالمشاهدين وكريم العوض.
1: كريم العوادي مرحبا.
3: مرحبا مرحبا
1: أسامة سلامي. حتى ما يلعبش كورة كيلعب في الأستاذيو.
3: مرحبا بالأولاد ومستمعين ومشاهدين ومزيكافين.
1: محمد علي في الإخراج ووسيم في الإخراج الرقمي، مكرم في التنسيق الهاتفي. دونك تلة ساعة كاملة على مزيكافين لبداية مع الترجي الرياضي التونسي. كما حكينا رائد الشيخاوي معب لعب محور دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، من المنتظر انه يصحح بصفة رسمية في اللحظات ربما القادمة مع الترجي الرياضي التونسي بعد التواصل الاتفاق ما بين جميع الاطراف بخصوص انتقاله من الاتحاد الرياضي المنستيري الى الترجي الرياضي التونسي. رائد الشيخاوي كان موجود في قائمة المنتخب لكأس العالم 22 عام كيف العب قبلها مع منتخب أبريم، وكان موجود في قائمة المونديال، عدا موسم محترم مع الاتحاد الرياضي المنستيري الموسم اللي تعدى، والمرة هذه باش يكون في الترجي الرياضي التونسي. دونك الانتداب هذايا اللي باش يتم الإعلان عليه رسميا في الساعات القادمة، رايك فيه أسامة السلامي؟
2: شوف برابور للموسم الفارط، الحقيقة من أفضل المدافعين موسم الفارط في البطولة، كما قلت 22 سنة مازال المستقبل قدامه، تشالنج جديد للاعب في فريق كبير كما الترجي. الحقيقة اللي توا فريمون يزم، هو كان في فريق كبير اللي هو الاتحاد الرياضي المنستيري، توا جاء الترجي يزم يزيد يثني الركبة أكثر، خاطر الترجي نعرف الكونكورنس في البلايس الكل، ولذلك سي تالوي تاو دو بروفي اللي هو يستاهل باش يكون في الترجي.
1: كريم،
3: رائد الشيخاوي من أفضل المدافعين الموسم اللي تعد وباللي موجودين في تونس. من نتصور أنا ثم زوز مدافعين اللي خلاو اللعبات تحكي عليهم، اللي هو رائد الشيخاوي ومدافع نادي رياض البنزرتي
1: محمد
3: أمين علالة. صار رائد الشيخاوي أكثر إكسبرينس، رائد الشيخاوي لاعب منتخب 22 سنة، وهون ترجع تونس تفركس على لاعب يكون تونسي وسام خط بيزي ترونجي ما عادش يساعده. طفل عنده معناه مستقبل كبير قدامه، نتصور من أفضل معناه تنجم تكون صفقات متاع الميركات، وخط اللاعب شفنا نحن ترجع تونس الموسم اللي تعدى اللي نوعا ما بعد إصابة المريح وإصابة توقاي لقات معناه كان جلاسي وحده، معناه نقول نوعا بلغة الكرة يحارب في البوست هذيك. نتصور الشيخاوي باش يكون عنده كما قلت إضافة كبيرة للحاضر وللمستقبل. ديما نرجع هوني للديول باش يكون مع كسوا الشيخاوي توقاي ولا جلاسي اللي باش نحكيو فيه.
1: نرجع للتركيبة، دجا الاتحاد الرياضي المنستيري في الصفقة متاع رايد الشيخاوي باش يكون عندهم يعني منفعة محترمة جدا، لأنه يعني شري الملاعب هذية من أمل حمام سوسة، فرمي في أمل حمام يعني العب كان في أمل حمام سوسة، انتقل في جان في 2024 للاتحاد الرياضي المنستيري، يعني بعد عام ونص الاتحاد الرياضي المناسيري وسياسة الانتدابات متاعه اللي من السنوات الفارطة يعني ممتازة به. قبل ما نحكي على التركيبة متاع المحور فما زادة الكلام على مغادرة توغاي. دونك كي نحكي على الملاعبية اللي موجودين تنرجع على إمكانيات مغادرة توغاي من عدمها للترجي الرياضي التونسي نقاو المدافعين المحور الموجودين في الترجي الرياضي التونسي حمزة جلاسي اليوم نزاد لهم رائد شيخاوي نزاد في الأيام الفارطة مروان الصحراوي محمد أمين توغاي إلى حد اللحظة ما زال موجود مع الترجي الرياضي التونسي وفما زاد يوسف القضاعي لعب بعض المقابلات مع السينيور وموجود زاد على الدربيلي كيف كيف كانت عنده بعض الدقائق اللي هو لاعب محور دفاع ماهوش ظهير أيمن وموجود زاد اسكندر شمام هذوما الملاعبية اللي موجودين في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي على ذمة إلى حد اللحظة على ذمة ريجي كانف أي تركيبة تراها أسامة سلامي المحور دفاع الترجي في الموسم القادم وهل فما تركيبة محلية وتركيبة للمسابقات الإفريقية ولا تركيبة تتكمل هي على طول
2: هذه كان بعد كي يكمل الافكتيف تاع الترجي تنجم النجم وقت النجم نجاوبوا على السؤال هذا خاطر ما تعرفش اسكو لي زيترونجي مازالوا باش يجيو في الكوتي اوفنسيف في الترجي ولا الشواء نتاع الانتدابات لكن حاليا بالاسامي اللي سميتهم نتصور توغاي و
1: وجلاسي ولا صحراوي ولا
2: توغاي
1: اللي اللي موجودين من قبل
2: اي هذوما حسب رأي اذا زوز موجودين وحاضرين 100% هذوما ديو نورمالمون اللي يكون موجود حسب رأيي
3: هو نتصور اسامه باش تكون اللعبه بين الاربعه اللاعبين اللي هو توغاي صحراوي جلاسي وشيخاوي باش تكون بين الاربعه هذوما معناها لوجيكمون باش تكون اولهم خاطر امين توغاي من اللاعبين اللي ما تنجمش يكونوا ماهمش تيتولير في الترجي التونسي وشوفنا معنا دفاع الترجي التونسي بتوغاي نوع وما غير توغاي نوع اخر معنا عادي جدا باش يكون توغاي وشكونوا مع توغاي هذا سؤال مطروح نتصور
2: مش لاسي افضل لاعب عم نقول
3: بحكم توغاي عم نقول على الاصابات والواحد عم يميت توغاي ديما
2: لا توغاي اوكي اما نحكي لك انت قلت معاه توغاي اللوجيك يقول جلاسي بالإكسبرينس
3: مع مدرب جديد أسامة مع مدرب جديد مع نوعية التفكير المدرب مع لاعبين خاطر نحن عندنا مشكل كبير ولين نحبوا حتى الكيبيت التونس ولين نحبوا نقارنوا ونحن نقولهم معنا تلقى دوزاكسو يحبوا يعرفوا كورة بدي راي صحيح برشا تلقى
2: اخي هو لاعب من اول الدنيا يقول لك يا تعرف يا ما تعرفش انت اللي مش زيفانت كارير تحب تولي تلعب بالاكستيريور
3: اسامه مش ساعات تلقى في الديو هذا تلقى واحد يعرف يخلوا الكوره وواحد نقولوا نحن حربي باش ينجموا يركبوا على بعضهم انا خد ساعات كي تلقى زوز يحبوا يخرجوا كوره تولي مشكل كبير
1: ايه اما لو البروفيل هذاك ماهوش موجود منه برشا ديجا نتاع تخريج الكره
3: صحيح
1: هذاك البروفيل نتاع ساقي صار معناه محوري وساقي صار اللي هي المشكل الكبير في كره قدم التونسي
3: ايه ما تلقى توغاي ولا حتى مريح كي كان في الترجي التونسي يلعب على كوتي غوش اللي نجم يلقى راحته من ديما نرجع توغاي بالاكسبيرونس اللي عنده توغاي لاعب منتخب الجزائر معناه بالحق معناه توغاي العرصه الكبيره هي في الترجي التونسي ومن بعد تحط مع كي سواء انا قلت لك صحراوي ولا شيخاوي ولا جلاسي بال بال بالعام اللي تعدى اللي كان من افضل اللاعبين الترجي الرياضي التونسي وذاك عليه معناها عود الكونترا مي ديما نقول انا يمكن رائد الشيخاوي يقول باش تكون عنده معناها افضليه اكثر من زوز مدافعين الاخرين
1: ما اليوم كي نحكيوا على توغاي الملاعب الى حد الان مازال معاقب الجلسه نتاع الاستئناف في الايام القادمه نهار 14 جويليه باش تم النظر في ملف الاستئناف نتاع محمد امين توغاي والاكثر من هذا الكل فما عروض من الانتداب محمد امين توغاي فما عروض ليبيه وعرض ليبي كبير برشا الانتداب محمد امين توغاي يعني نجم يوصل المونطون ادو شيفر معناها يعني بالمليون دينار تونسي وفما زاد الاهتمام القطري والسعودي معناها فهمت نحكيو لهنا الترجي كي يلقى مونطون محترم جدا في محمد امين توغاي يغادر الملاعب هذا ولا عرسه من العروسه نتاع دفاع الترجي كما كنت تحكي انت كريم
3: هوني مش نرجع ديما الفكر نتاع الاداره ولا البروجي نتاع لاعب اسكو باش يمشي ليبيا ولا قد تتصور وين معناها يقعد
1: ومازالوا عام
3: لا الحاجه الباقي اللي لقينا نحن توغاي عنده تفاهم كبير مع الادار. ما انا ما فهمش مشكله نتاع كونترا ولا مشكله نتاع تجديد. ما ديما كل ما نلقاو معناها فاند كونترا ولا حاجه ثم سهوله كبيره في اعاده التجديد نتاع العقد. اما الحق نتاع ربي انا توغاي كان مش يخرج معنا من الترجي التونسي خساره كبيره للترجي التونسي. معنا ماكش باش تلقى لاعب كيما توغاي. ونحن شفنا توغاي اللي في كسوا في معنا الماتشات الكبار نتاع الشامبيونز ليغ ولا نتاع الشامبيونا اللي هو تلقاه موجود ويعمل معنا الليكيليبر نتاع الدفاع. باش تقول لي يخرج لليبيا ديما نحكيه من كوتي ماده نجم تكون إفادة للاعب وللنادي. أما هون زاد فما إفادة للنادي كرويا. ما أنا كان بشي أخرج توغاي راه باش تلقى مشكل كبير في المكان هذا. كما نتصورش أنا توغاي من تونس باش يمشي ليبيا خاطر نتصور الاحتراف كان عنده احتراف في البر باش يزيد يتطور. معنا نجم نكون معنا في فكرة يخرج البر. أما باش يخرج ليبيا ما نتصوروش معنا باش يعطي ولا باش يلقى روحه كما موجود في ترجي دي تونس.
4: كريم وقت نقاو يعني مبلغ محترم جدا وقتها هل ما زلنا نجم نحكيه على المواصلة على الكارير على لأنه الملاعبي لهنا عمره 26 سنة
2: مازال بكري نحكيه على أكسيال اللي نجم يلعب 35-36 بالمرتاح ولذلك في النيفو هذا نجم يلعب كما قلتك بالمرتاح. لكن تبقى بعد شوف فما اولا اذا مساعة حكايه العقوبه ذي خاطر الترجي الرياضي اذا ما تساعدهاش لو تبقى العقوبه في نفس المده يقول لك انا من وقت ماذا بي اللاعب يخرج سوى للاعب باش يمشي يلعب سوى للترجي اذا بتربح فلوس في اللاعب وتعدى البلان بي تشوف انكسيال اترانجي في قيمه مثلا توغاي. لكن كان العقوبه تنحات وكما قال كريم يعني علاقته طيبه بالاداره والاداره متاكده اللي من بعد نجم تزيدوا في الكونترا خاطر من بعد نجم هو في ديسمبر يعمل بري كونترا ويخرج ليبر تولي المونطون هذاك خسروا الترجي الرياضي. ولذلك نتصور اللي كما قال كريم اذا علاقته طيبه برئيس النادي وبالاداره نتصور وقت النجم نحكيه على توغاي نجم يقعد. لكن اذا العقوبه باش تبقى هي بيدها وما يعاودش الكونترا نتصور بيان سور اداره الترجي قادره نتصور وقت يولي خروجه ما نقولش لازم لكن في فائده للترجي
4: اي ما
2: ماديا مش
4: كي نحكيو زاد كي نحكيو على مبلغ نجم يوصل 10 مليارات تونسي زاد ماهمش شويه
2: ولا
4: للترجي هذه تونس خاطر الملاعب مازال سو كونترا
2: وانت كي باش تجيب اكسيال انترناسيونال وباش يعطيك الاضافه من العام الاولاني قداش باش يكون المونتون ما قلش من مليون ونص دولار نحكيه على أربعة كيكة
4: لا مش بالضرورة ونحكيه لهنا زاد على مرشي لوكال نحكيه وتراجي كي جابت الصحراوي وراد الشيخاوي زوزم لعبية من اليوم
3: يعني زينا ما نجموش نحكم عليهم في الترجي هذه التونسي. الحكم الأولي في جمعياتهم موجودين الحكم في الترجي هذه التونسي مع المقابلات مع النيفو العالي ما نجموش نحكم عليهم تاو. انت كي تحكي لي تاو اللعب 10 مليارات نجمو نحكيه يجي عقد 10 مليارات وسام نجم نحكيه نجم أما نحكيه كرويا توغا يخرج من الترجي الرياضي التونسي خسارة كبيرة للترجي الرياضي التونسي.
2: نحن قاعد شفت البوليميك الجماعة ذي على حكاية الأهلي باش تنضاف للتروازيام بلاس للشامبيونز ليغ شوف الناس وين تخمم. ولذلك يعني صور الترجي راهو انت جايب دي زاكسيو ومن بعد تقول لي والله جايبه من البطوله. الترجي زاد الفيز للتشامبيونز ليغ والتشامبيونز ليغ فيها نيفو معين ما يلزمكش تعب تحته تاع كاليتي نتاع لاعبين واكسبيريونس معينه زاد كيف اوكي كي نحكيو على الشيخاوي فان دوزام لاعب ممتاز كذا عدى موسم ممتاز. لكن نحكيو راه على الاصابات نحكيو على ماراثون نتاع مباريات نحكيو على خبره نحكيو على باش تواجه فرق كبيره في الشامبيونز ليغ. ولذلك راه التول الاسامي اللي سميتهم بدون توغاي شويه في الترجي
4: اي كي نحكيو على 6 سنوات اسامه التوغاي في الترجي هذا 6.5 سنين حق فيهم 5 بطولات زوج كؤوس 3 كؤوس ممتازه لعب مونديال الانديه. هل ما زلت فما اونفي عند الملاعب يعني باش مازال يزيد مازال حافظوا البارك
2: اي شي مشكل هذه الفكره نحن توانسه نقل كوفيسا فهمت
4: لان نسأل فيه كان وانت عطيني
2: يعني عدة لاعبين راهو صدقني وصلوا تسبوا في في في الأندية نتاعهم لاعبين كبار نحكي انا خلطت عليهم لاعبين كبار برشا وصلوا يعني تسبوا وخرجوهم من من النوادي نتاعهم ومن بعد كي تشوف الاعمار تلقاه 28 29 سنه يقول لك سي بون يسخايلو في الأربعين علاش على خاطر طلع صغير يبدا عمره 17 سنه طلع سينيور ولا 18 سنه في 26 ولا 27 يقول لك يزيه وفانت كارير يعني نحكيه على شوف احتراف نحكيه على على نيفو معين ما نجموش نقوله تو انت تو هاو نعطيك الاكزامبل تاع البلايلي البلايلي قد ايه عمره تو 33 سنه عامل لطف عليه دو كروازي
3: لا ما عملش بلايلي كروازي
2: عملش كروازي واحده
3: هذا مش كروازي
2: ما حاسس يعني اصابات وتعاقب سارتا ماما وكذا لكن كي تشوفه يلعب تشوف لونفي نتاع اللاعب ها رغم اللي ربي زيد وخلص مليح مثلا ولعب بالبرة وكذا ما كي تشوفه يلعب شوف هي كاستيون نتاع نتاع نتاع نتاع شخصيه نتاع نتاع لاعب اللي اللي يعطي حق الناس ويعطي حق الفريق ينجم يكون حتى في الأربعين انا نشوفه في في, في لاعبين في كوب دي موند فايتين الأربعين وتشوفوا يجري تقول عمره 20 سنة وتقول ما عندوش حق عشاء ولذلك هذه كيستيون تاع مونتاليتي نتصور اللاعب هذا اللي يعني مونتالمون يعني قوي ما نتصوروش على خاطر عاش في الترجي 5-6 سنين بتشوف روندمون آخر مثلا بعد بعام ولا بعامين
3: أنا نعطيك حاجة يمكن تفل خاطر لعبت له تقاي من اللاعبين الرباح واللاعب الرباح لو ديما بشقة ديما لونفي موجود عنده مش ما كان اللاعبين اللي حتى كي يخسر لا انسينا رباح ونحن نعرفه تزيري عندهم عندهم الروح هذه ما يحب يربح يعني كي سواء معناها تشوف البلايلي ولا تشوف توغاي الموجودين تو ولا اللاعبين الجزيري اللي جاوا حتى لتونس كي سواء جاب ولا ولا اسمه المهاجم بونجاح اللي جا للنجم الرياضي الساحلي انسان عبيد رباح معناها قد ما يزيد يقعد في, في, في النادي قد ما يزيد حبه للنادي وقد ما يزيد معناها يحب يعطي ما نتصورش انا العقليه هذه كما حكى عليها اسامه خاطر باش تزيد من ديما نقولوا اللي كي تخسر انت لاعب وركيزه اساسيه تولي لك مشكل من بعد انت كي تحكي على كونترا كبير
4: هوني زاد كي نحكي على نقطه اخرى اللي هي الكوتا نتاع الاجانب كسوا بصفه عامه ولا على ارضيه الملعب يعني ابريتو اليوم القانون ما تبدلش اربعه عندك اربعه في في التشكيله وزوز وزوز على البنك لهنا هذا عامل ينجم يخدم مصلحه بقاء توغاي او يكون ضد بقاء توغاي
3: انت كراكي باش تبني جمعيه لازم تبدلها من الدفاع باش تبني جمعيه باش تزبيع تيتر تبدا من الدفاع وانت طالع معناها مش مشكله كبيره هذه ديما نقولوا لاعب كل ما يلعب كل ما يعطي للاضافه لاعب خلى معناها وصل كابيتال في الدرجه دي تونس مش بالسهل سورتو انت لاعب اجنبي تكون الناس الكل تعرف اللي الدفاع ما غير توغاي نوا دفاع بتوغاي نوا ديما نقولوا نحن من بعد نرجع للماده كما تقول انت كيجي عرض كبير برشا هذيك تولي مفاهمه انت واداره مين اللاعب نتصور حتى طموحاته شي يحكي يقول لك نحب نخرج البرا ونمشي نحترف البرا بحكم لاعب راه منتخب جزائري راه معناه مش بسهل انت باش تقول يمشي ديما نحكيه ليبيا صحيح معناها ليبيا اللي قاعده تتطور مي ماهوش باش يلقى معناها
4: يعني بالنسبه ليك كان يمشي ليبيا باش يخسر بلاصته في المنتخب الجزائري
3: يخسر بلاصته في المنتخب الجزائري قريت لي افكار
4: ويخاف زاد اسامه من تكرار زعما السيناريو نتاع عبد القادر بدران اللي غادر الترجي الرياضي التونسي يمشي البطوله السعوديه وفي الاخر خسر بلاصته في المنتخب الجزائري
2: شوف لي زيكزامبل ماهمش كيف كيف يعني فما دي شوا زاد نتاع مدرب من ذا اللي الناخب الوطني نتاعهم
4: بيتكوفيتش
2: ذا اللي خرج ولا
4: مازال ما فما بوسيبيليتي
2: ولذلك يعني باش يجي ناخب جديد واي لاعب تعرف لو نحكيو على لاعب اوكي توغاي عندنا سنين نسمعوا في الاسم هذا لكن 26 سنه اللي انكور جون مو صغير مي جون يعني ما نعرفش انا
3: وقت الكوره نتاع
2: وقت هو تو شيخته هو في الكوره ولذلك
4: نتاعو
2: ولذلك شوف انا حسب رايي اللي ينجم كما قال كريم ينجم يفيزي لوروب سينو في الترجي ابريتو هي ذالي البطوله في ليبيا بالبلاي اوف ولا يعني نحكيه على بطوله اللي من بعد بتلقى فيها الريتم عالي في السبرينت الاخراني تاع
4: السوديسيا
3: اما وسام هما ديما حتوا حتى البطوله اللي بيحبوا يرجعوا من النوادي نتاعهم ينافسوا في البطولات الافريقيه
2: هذاك
3: ما تنجمش ما فماش فيها ريتم
2: صحيح
3: اون بليس انت عطيت اكزامبل بدران مشى الفريق اللي تسمى درجة ثانية وثالثة في السعودية اللي هو الضمك. فهمت؟ ما متنجمش تعمل مقارنة خاطرين
4: كيف تقصد. تقصد فريق يلعب تفادي النزوء مش يلعب في
3: معناه حتى الضمك ما هو شكل الفريق اللي تنجم تهز منه معناه من المنتخب معناه الضمك وثلج جادي تونسي بعد اسمع على الأرض.
4: كي نحكيه على نقطة أخرى بغض النظر على بقاته جاي من مغادرته كسوا في الترجي الرياضي التونسي ولا في أغلب الفرق التونسية إلى متى باش تبقى مرتبط بالملاعبية وملاعبية الخبرة والعمر الانتجراسيون تاع لي جون وقتاش يصير اليوم مش القليل الفرق اللي قاعدة تطلع في ملاعبية صغار وسامة خاصة في المحور بريتو زاد ملاعبي توجاي اليوم عمره 26 وعامل كارير هذا خاطر لعب وجاي صغير للترجي الرياضي التونسي اليوم زاد أولاد النادي اللي موجودين في يعني في آخر القائمة زاد هل عندهم الحق يلعبوا ويأخذوا فرصة ولا لا؟
2: عندهم الحق ما زاد يزم يزم يزم تقنع جماهير الترجي اللي راو أي لاعب جون هو سكي يسير مدام تلعى للكابر سكراو يستحق لكن بعد فما غلط بس تصير أي لاعب مبتدئ في الكابر رايزمك تعديله ما يزموش يتحاسب مثلا كما يتحاسب واحد عنده خبرة ونعطيك الاكزامبل هنا نحن كي نشوفوا حارس المرمى ميميش كي غلط يعني كيفاش كانت يعني جماهير قاسيه على اللاعب
3: ردود الافعال
2: نجم يكون قاسي عليك محبه فيك نجم يكون قاسي عليك الجمهور خاطر يعرف الكاليتي نتاعك ويعرفك نجم تقدم خير لكن في الاخر يكون قاسي عليك بعد انت كي نحكيوا على بوست تاكسيال مكي راو بوست صعيب برشا راو الهجمة تبدأ من الأكسيال من الجارديا ومن الأكسيال يعني باس لولا كيفاش تخرج نظيفة يعني لذلك الإكسبرينس عندها دور كما نحكيه على حارس المرمى زاد كيف عنده دور شفنا مباراة
4: الإكسبرينس منين جي من اللعب
2: جي من اللعب هابش نعطيك إكزامبل أنا مثلا أنا تو مثلا إكزامبل نعطيه كترجي رياضي تو قلك نلعب تشامبيونز ليك وعندي أهداف وعندي كذا مثال شنتي صغير تمشي تلعب مثلا نعطيك بري تمشي تلعب تعمل خبرة كده وبعد تجي أما ما نجمش أنا كترجي رياضي نحط اكزامبل نعطيه 10 ولا 15 مليار سنة بيجي متاع كابر الترجي الرياضي وبعد أنا نخرج في غلطة مثلا متاع لاعب شاب وكذا أوكي ما تصير مرة لكن ما نجمش ناخد ريسك أنا مثلا كمسؤول نقول مثلا عندي جماهير ورايا طالبة مني نتائج النتائج هذوما انا نوفر كل شيء نجيب لاعبين اللي هما ينجموا يبداو يتحملوا مسؤولياتهم ومن بعد اذا فما خطا ولا فما مثلا الكره عكس هذاك موضوع اخر اما انا نجي هكا جمي كيف تقولها لك يعني نحب نلطفها الكلمه شويه من نرمي طفل صغير مثلا في في في في موسم اللي فيه مثلا تشامبيونز ليج صعيبه سنه اللي فيه توا النادي الافريقي تعافى ورجع وعمل فريق ممتاز اللي قاعدين نشوفوا فيه سي اس اس كيف يعني حتى البطوله مش بتكون سهله حتى للاعب يقول لك انا ما نقولش نحميه اذا فريمون يستاهل اللاعب راه ينجم يلعب وانا معاه اي مدرب يلعب 17 سنه و16 سنه ماذا بيه
4: لكن سامحني كوبارسي اليوم وقت لعب في برشلونه عمره 17 سنه سيد اليوم
3: خاطر كوبارسي ورا اخوي اللي عنده شخصيه ينجم يلعب
4: هي اليوم هذه هي يعني زاد انا كيف كما قال اسامه يعني كي نحكيه على الجمهور والغضب تاع الجمهور انت كشخصيه وشكون ينجح في الاخر ينجح اللي ما هوش باش يخاف من ضغوطات هذيك
2: فما حاجه مهمه تتعلمها من بعد بالقرايه ريتك تقرا مثلا تقرا مدرب فما حاجات تعلمه وتولي ما عادش تتجرأ تحكي فاهم اكزامبل مثلا انت ما نجمش انا نجي نقول شبي محمد علي ما لعبش انت المباراه هذه شفتوا انت وسط الجمعه انت محمد علي اسكو مريض اسكو قاعد يترنى مليح اسكو الي اون فورم اسكو فهمت ولذلك راه فما زاد مدربين تعداوا على الترجي ما نجموش يكونوا الكلهم يشوفوا في الشبان هذوما ومعطوهم مش فرصة السبورة النجم يكون ملاعب يطفل في الليكيب بي مثلا في الاسبوار لانديمير ولا في الجينيور ولا في الليكيب ناسيونال انداده هو ميرا ورادس والقاهرة وفما مباريات ما نقولش عندها مالها ما يزمك بريما شخصية كبيرة فهمت يعني اوكي تعرف تلعب اما ما يكفيش
4: أسامة انت اول ماتش سينيور لعبت قداش عمرك
2: ملعب صغير يمكن 16-17 اما نوبلي باش مع شكون معايا
3: هذيك اهم حاجه
2: شكون معايا انا ريت كان طلعت صغير وخسرنا مثلا المباراه الاولى والثانيه والثالثه ما حد المدرب ما عادش يلعبك فهمت انت بس انت بالظروف اللي طلعت فيها ولذلك تنجم تكون انت وانا شوف الحمد لله وقتها دوب ما بديتك مركيد زادة وفهمت اما تنجم وفما عادة لاعبين خير مني في الملعب التونسي ما وصلوش علاش تطلع في جينيراسيون ما نعرفش انا فيها خسائر فيها ما فيهاش لاعبين ممتازين راه تعدى كوتي ولذلك علاش قلت لك مهم جدا طفل صغير باش يلعب مهم جدا لكن لازمك تشوف الفريق اللي باش المحيط به
4: انت كريم قال اول ماتش سينيور في الكلوب
3: في الكلوب
4: مكرين قداش لعب
3: لعب صغير بالقدام مكرين لعب 16 سنه
4: والكلوب
3: مش كيما الكلوب وقت جيت مع الاولاد في 19 سنه وقت جروب الحقم انا ثم حاجه مهمه قال اسامه نجم لاعب طفل صغير اما مهمه المجموعه هون انا ما نجمش مثلا نجم انا لعب طفل صغير مع امين توغاي
2: صحيح
3: النجم يفيد
2: هذا اللي حبيت نوصله انا
3: فهمت الاكسبيرينس نتاع امين توغاي يهبد حتى صغير يلعب معاه عنده معناه الثقه مع مع المدافع اللي مش نبدا واضحين في كره القدم ساتوصل المرحله وسامه انت تعرف اللي يبدا كل لاعب اختار اسي وذر يقول لك يغلو تو شمني فيها
2: تخي فما مباراه شهيره سيدي ما نحبش نجبد الاسامي خاطر فما اللي ولا مدرب وفما اللي ولا فما مباراه شهيره في النادي الافريقي اكسيال غلط أكسي على الآخر جاب جنبه دبتب له على كتفه زعما راه الغلطة منك أنت الآخر ما عاودش لعب بالتو
3: فهم بالحق
2: ما أنا ما غير ما فهمت ولذلك راه الغلطة راه في الجمعيات الكبيرة راه مش كما تغلط أنت أتاكون ولا وسط ميدان كما تغلط أنت أكسيال ولا حارس مرمى أنا قلت لك لوكا ميميش لوكا لوجون الآخر اللي قبل ميميش
3: حارس المرمى
2: دبشي مثلا فهمت يعني صعيبة يا دي بوس صعب
3: فما حاجة يمكن احنا حكينا فما حاجة مهمة ما حكيناش عليها اللي هي تو في جمعيتنا التكوين الشبان تكوين الشبان الموجودين باش تاع الكلاب سينيور وسام راه صعيب برشا ولات
4: ولات اليوم ولاو الملاعبيه معناها ما عادش علاش سالتكم كل واحد وقتاش طلعت سينيور اليوم ما عادش كيف اليوم
2: اليوم تروا كاتيجوري ترانا فرتيران
3: يا سامة فما حاجة مهم صاني قصيت عليك قبل أنا خلطت عليك أساس ما تلعب قبل السنيور
2: بيدريدو
3: تعش معناه ريت ريت ريت الستريس اللي عند الكيب سنيور تعيش وانت قبل
4: جرب باش تلعب في التيران
3: فهمت
4: بنفس الجمهور
3: اي معناه تعيش قبل ومهم طبعا فما حاجة إذا نرجع اللي انت تكوين تاع الشبان شكون يكون في شبان باش يطلع يا اخي انا العاد عندنا اكساليات العاد عندنا ليزارير ما عادش عندنا ميليو تيران لزت بالحق طلع شنو ولينا نحن كي نلعبوا في الليجان اعطينا نربح اسامه شمني في كيف تربح من التكوين القاعد اللي لازم كي نطلع به انا هذاك مش موجود
2: معطينا شويه معارف زاد
3: فهمت هذيك حاجه اخرى المعنى قلت لك انت هذا ملف كبير برشا نتاع صار باش نحكيوا عليه اما انا صغير وكي باش يطلع سيرتو في جمعيه كبيره يزمو بالحق راه يحاول يوري اللي عنده الكل وحاول يخدم
4: سامحني هو جاته فرصه تحيته يا اما هو باش
2: الفرصه تتفك ساعه فماش فرصه
4: ما يجيكش مدرب ياسر ماكش انت راقب باش يجي
2: ما يجيكش مدرب يقول لك تفضل هذه الاولى عندك لي ماتش ميكو عندك البريباراسيون فهمت وعندك الناس اللي تتفرج يا اخي تو مثلا في بارك اسبيرانس ولا بارك الكلوب ولا في اي بارك يا اخي فماش عباد تجي تتفرج في لي ماتش ميكو انت وري روحك في لي ماتش ميكو خاطرك صغير وري روحك تو الناس تحكي عليك بعد بشويه تاخذ فرصه اما مش راه نجي انا في اول جورني سلام اياكسيال هذا والله باهي
4: لا
2: يبدا باهي هو باهي والله ولي بيرفورمون في ليكيب اولمبيك والله باهي في الاسبوار اوكي اما السينيور حاجه اخرى راه السينيور كيما قلت لك ويا دي بوست صعب اصعب من دي بوست اخرين وسط ميدان مثلا راه اصعب برشا من جارديان باش تعطيه فرصه اصعب من اكسيال سورتو في فريق كبير ويلعب على عده واجهات هذا هو راي
3: اما في بلا دقيقه فما لو ثم هدف معين الوليدات صغار هذا لوك مش الاوبجيكتيف نتاعك تطلع سينيور تفهم صغيرات وسيماني طلعت سينيور لا الاوبجيكتيف لازمك تطلع وتلعب الاوبجيكتيف ممكن نعطي الكام تاع يوم يعرفني وسام انا اللي معايا في الوسط الميدان يترناو ساعه نترنا ساعتين ثلاث يلزم نهار اللي يجيك فورستك تبرهن وتوريخ خاطر ديما نحن كان نحن مازال صغير نحن 22 سنه 23 سنه مازال صغير
2: انت كريم من غير ما تحكي باش نعطيك موضوع صار قبل كي جا كريم العواد العام هذاك جا معاه بن شيخه وقتها
3: نحن انا جيت عند مارشان وقت بن شيخه العام الثاني
2: عام مارشان عامت بن شيخه جا كريم صغير نحكيه على الاسعد الله يرحمه في وسط الميدان وسامح اختار وقتها بن شيخه جاب فكره قال نعملوا انفلوب بعد المباراه بعد الماتش مثلا نهار ثلاث انفلوب ما فيها حتى اسم وتكتب انت كل جوار يكتب انا احسن جوار في الماتش رايك فهمت يبقى كل ماتش يلعب فيه كريم ياخذ هو احسن جوار واحسن جوار ياخذ مليون وقت نذكر حاجه مليون مليون فهمت احسن جوار هو كريم كل ما يلعب كريم ياخذ هو احسن جوار ولذلك اوكي طلعت سينيور ولا تعرف تلعب اما لازمك تكون خير لو انا مدرب اما خيلي انا لاعب واحد عنده اكسبيريونس على الاقل سيدي حتى بامور بتخمام يقول لك حتى في خساره عندي كابتن لازم معايا نحمل كذا بالبريسيون ولا اللي هو ولا المشاكل ولا اللي هو انت صغير كيف تطلع لازمك تكون خير من اللي ساعه اللي عنده اكسبيرينس فهمت
4: هذا هو ان شاء الله نشوفوا اكثر من لاعبيه شوبين زاد الملاعبيه الشوبين هما كما كان يحكي كريم يستغلوا الفرص اللي تجيهم ويبرهنوا لانه اللي زاد اللي ما يغلطش راهو ماهوش باش ينجم ينجح هذا النجاح ما
3: يتبناش
4: على مجموعه معناه ماكش تعلم وانت ماكش قاعد تخدم تو سامبلومو هذا هو الموضوع لحظات ونحكيوا على النجم الرياضي الساحلي في النجم الرياضي الساحلي أنيس بوجلبان لن يدرب الفريق بعد رفض الجامعة التونسية لكرة القدم وتمسك الجامعة بخدمات أنيس بوجلبان للمواصلة مع المنتخب الأولمبي اللي عنده ألعاب البحر الأبيض المتوسط في شهر أوت الجاي دونك الجامعة رفضت تسريح أنيس بوجلبان رغم اتفاقه مع النجم الرياضي الساحلي دونك بوجلبان لن يكون المدرب الجديد للنجم الرياضي الساحلي نحكيه مع وقت اللي تجبد أنيس بوجلبان تجبدوا معاه مجموعة من الأسماء نحكيه على محمد كوكي وشكري الخطوي وأيضا تجبد المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي كريستيان براكوني اليوم الاحتمال متاع مدرب أجنبي مازال مطروح لكن التوجه أكثر ما بين محمد كوكي وشكري الخطوي سام
2: شوف الحقيقة الشواء في المدربين موجود عندنا مدربين كفاية لوكا بوجلبان ما نجمش نحكي فيه من عرش خط المفاهمة لاباز من الأول كيفاش كانت في أمور الكونترا في أمور اسك فما كلوز كان كما نعرفش أنا يعطي دو سالير يخرج خاطر البارح حتى في أكتنا نزابي نفرج في القناة المصرية جبدوا على بوجلبان في الأهلي والمونتون حتى بريسك حتى سالير قداش سالير كبير برشا بالدولار ورغم ذاك الجامعة ما وفقت كيف حكاية الإتوال من حق الجامعة جامعة توا لي سوبريسيون برشا ضغط عليها تقول لك انا مثلا نيس بوجلبان عندي فيه ثقة وعندي تحدي مع الفريق الاولمبي ما نجمش ناخذ الريسك توا باش نجيب مدرب اخر باش يعرف المجموعة وينجموا مثلا يتعداو بجنب الحدث تولي لي بريسيون اكثر من الجماهير الجامعة من حقها ونيس بوجلبان يقول لك زاد كيف من حقه مثلا يحب يراني ونعرفوا الشغف نتاع بوجلبان في التدريب انا نقول شوف امور كونترا هذيا وفما امور اخرى نورمالمون انا حسب رايي مادام هو نيقوسه مع النجم الرياضي الساحلي اللي سيكورا ما نصورش الجامعه في بلهاش ما يبقى من بعد هو حر نيقوسي من بعد الجامعه تجي تقول لك لا حاجتي بي وكاو
4: وفي بقيت الأسماء اليوم لما تروح الخيار الأنسب بالنسبة ليك للنجم الرياضي
2: الأنسب من نجمش نقول فلان على فلان لكن الزوز أسامي اللي سميتهم سواء شكري الخطوي سواء محمد الكوكي تعدوا بتجارب في تونس ونجحوا في التجارب متاعهم لذلك يبقى بعد الإفكتيف الموجود متاع الإتوال هو المهم لكن المدربين عنا الحقيقة أسماء كيف في تونس
4: كريم
3: بس على نبدأ وثين مشكلة النجم الرياضي الساحلي حاليا مش مدرب بل ما تكون مدرب فما مشكل إداري وفما مشكل زادة لاعبين يمكن الإداري مع السي كريم نتصور باش تتحسن وباش تكون خير من عام نيرو ومن بعد ديما نرجع لنوعية اللاعبين خاطر نوعية اللاعبين الموجودين توا يلزمهم يكونوا هذوما أفضل من اللي موجودين في النجم الرياضي الساحلي خاطر شفنا عام نيرو برشا لاعبين مش ما نقولوش قيمة ولا ما وراوش اللي هما في قيمة النجم الرياضي الساحلي من بعد نفركسوا على المدربين انك نجيب مدرب وما عندوش لاعبين ما نجم يعمل حتى شيء راهو ماك انا اللاعبين هما اللي نجحوا المدرب هما متون بعد المدرب باش يكمل خبرته ويكمل فكرته باش ينجم تنجح النادي الكل الاسامي الموجودة ما ننساوش شكري الخطي ولا محمد الكوكي كما قلت تاني سيلينتي تاو مربوط بوبجيكتيف مع المنتخب وبوبجيكتيف راه موش الوبجيكتيف نتاع الايفنت روا هذا راه ماهوش سهل حتى تعرف معناتها يعني كي باش تمشي تلعب اولمبياد وسام راهي
4: اولمبياد مش اولمبياد العاب البحر
3: المتوسط اي ومام تمشي كامل من بعد
4: الوبجيكتيف هو التاهل للعوده للالعاب الاولمبيه
3: هذاك الوبجيكتيف اللي هي نحن قاعد عاد من 2004 مشيناش معنى الوبجيكتيف كبير برشا معنى يلزم يلزم يلزم خاطر عندنا يلزم المدرب يبقى يتعايش مع المجموعه كامله ما ترجعوا للاسامي هذه الاسامي اللي تدور في تونس اللي ناجحه مع النوادي اللي خدمت فيها نرجع من بعد كما قلت انت نوعيه اللاعبين الموجودين في النجم هذه الساحل مين تصور انا ماذا بيك تلقى اسامه ممرن يعرف البطوله التونسيه ويعرف معنى قيمه النجم هذه الساحل وقيمه اللاعبين الموجودين والخدمه لو انت تعرف تلقى دمزال على شامبيونا بريسك 6 جماعات
4: اقل حتى
3: معنا ديما نحكيو بالواحد هي 6 جماعات
4: مثلا
3: بريباراسيون مثلا مولك جوالات كله ما عملوا لك ما جبت ماكش باش تخدم في 6 جماعات ما عملت جروب كامل ماكش باش تخدم اما راهو خاطر برشا النوادي تو نبداو نحكيو شبينا عملنا وشبينا ما لقيناش وشبينا وتبدا روتار وسام الخدمه وراي اهم اهم اهم مرحله للنوادي الكل اللي هي المرحله هذه
2: اذا بديت بريباراسيون روتار بديت البطوله
3: صحيح باش تبدا كل شيء روتار فهمت وبعد يقول لك ليه تو نحسن في الشتاء بديت روتار
4: ليكزامبل هذا صار في النجم الرياضي الساحلي عام اللي كان حمادي الدو
3: بعد جاسي محمد المكاشر وتبدل كل شيء معناها ديما نقول وقايد باش النجم الرياضي الساحلي معناها نعرفوا اللي تبعد على المشاكل وتلقى معناها تلقى معناها الوقت تو باش تنجم تخدم ونكي سواء على النجم الرياضي الساحلي ولا النوادي الكل
4: ديجا مش مخر برشا تعيين مدرب في الوقت هذا
3: يعني قلت لك المشكلة مش في تعيين مدرب المشكلة في
4: لا لا بخلاف
3: هو السيناريو اللي
4: فرضت عليك راهي مانيش نحكي كان على الاتوال هنا اليوم نحكيو على فريق في الرابطة المحترفة الأولى في بطولة تنطلق نهار 22-23 أوت اليوم قداش في الشهر اليوم 11 جويل
3: يعني
4: اليوم هل يعقل فريق في الرابطة المحترفة الأولى مانيش نحكي كان على النجم هذه السنة فريق في الرابطة المحترفة الأولى من غير مدرب
2: هو الفريق اللي يحترم روحه ويحترم جماهيره إذا عامل عقد مع مدرب موسم برك يتتفاهم معاه من ما خلينا نقوله من 6 جورنيات على تجديد العقد كان نجح معاك وكان سينو تبدا تخمم في البلان بي من نهايه الموسم نحكي
3: هو لوجيكمون 1 جويليا يبدا كل شيء ملي كسوا مدرب ولا لاعبين وتبدا عارف الاستراتيجيه التكوين وذايا راهو في الاحتراف 1 جويليا
4: في المينيموم تاع الاحتراف
3: 1 جويليا تبدا عارف كل شيء ومن تونا احنا عرفنا الشامبيون وقت طرش وانا اللي تولي سالتو في كل راه كله روتار أفار جمعي ولا اثنين اللي رجع
4: من ما هذا اللي صاير في الجمعيات واللي صاير روتار وإيجاد الحلول هذا مشكلة من مشاكل الفرق يبدو أنه بديت في طريقها للحل الفريق اللي نحكيه عليه توا هو النادي الرياضي البنزرتي
5: جمهور مهرجان دوكا الدولي وعشاق الفن الرابع الموعد مع عرض بابا نويل للمسرحي والممثل صابر الوسلاتي
6: نو ديزولاج بوسيبيليتي زيرو روتار دون لا ديسون يبقى في الهواء
5: السبت 11 جويليا في المسرح الاثري بدوكا بدايه من 10 ليلا تلقوا اكثر تفاصيل على صفحه الفيسبوك الخاصه بالمهرجان للحجز زوروا موقع تيسكيرتي بونتين الدوره 50 لمهرجان دوكا الدولي برعايه فونداسيون اغريكولتور باي اي بي اوريدو تامينات المغربيه راديسون بلو وموزايك فام
4: نحكي على النادي الرياضي البنزرتي والغموض اللي رافق الأيام الأخيرة وعود تحذيرات ورئاسة الفريق والأمور هذه الكل يبدو أنه بدأت تتوضح بشوية الرؤية في النادي البنزرتي وتوضحت على الأقل بخصوص رئاسة النادي تفاصيل الكل من مراسلنا مراد دلاشي مرحبا مراد به مراد باش نعاودوا نتصلوا به مرة أخرى مراد الدليجي مراسلنا في بنزرت دونك باش نحكيوا معاه على وضعية النادي الرياضي البنزرتي نعرفوا أنه يعني مواصلة سمير يعقوب من يعني ما نجمش يواصل سمير يعقوب وكان فما مشكل في تسيير الفريق ما عرفش حتى موعد عودة التحضيرات كما قلنا قبل أقل من 6 أسابيع على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأنا نعرفه اكيد زاد موضوع اجازات الانديه واخر اجل الانديه لتسويه النزاعات والديون نتاعها باش تنجم تاخو اجازه النادي للمشاركه في البطوله الموسم القادم. هذه كلها رهانات قدام الهيئه الجديده للنادي البنزرتي. مراد الليجي مرحبا.
7: مرحبا بك مكي, مرحبا بكل مستمعي راديو موزايكا فام. انفراج اليوم في وضعية النادي البنزرتي مبدئيا بعد التوصل الى تعيين هيئة تسييرية غدوة باش تاخذ مع قرار نتاعها من عند ولي بنزرت, باش يكون على رأس الهيئة التسييرية هذه هو الطبيب البيطري رياض مقداد. ماهيش اول مرة معناتها يجي معناتها في وضعية كيما هذه النادي البنزرتي اللي باش يكون مع الاستاذ صابر بن بركة اللي كان شغال قبل كيف كتب عام زاد في هيئة تسييرية في انتظار يعني تكوين نوايو نتاع الهيئة هذه. رياض مقداد كنا اتصلنا به قال ما عندي حتى مع خيار الا التقدم لانقاذ النادي البنزرتي في وضعية كيما هذه. نعرفوا اللي برشا اسماء تم طرحها في السابق لكن حتى واحد ما قبل, الناس كل كانت معناتها هاربه من الوضعيه اللي فيها الفريق. اليوم معناتها في الساعات الاخيره رياض ما تقبل بالوضعيه هذه, والمفروض غدوه كما قلت لك باش ياخذ معناتها القرار من عند ولي بنزرت باش يصح الى معناتها فيه المده نتاع الهيئه التسييريه هذه. بالنسبه للاطار الفني الرؤيه واضحه عند رياض مقداد, اتصال معناتها مباشر وسريع تم مع المدرب ابن بنزرتي محمد عزيز. الناس كل تعرف محمد عزيز غنية عن التعريف, كانت عنده برشة تجارب, كانت عنده تجارب حتى مع النادي البنزرتي من وقت باولو روبي. محمد عزيز قام معروف محترم عنده شخصية امتاعه, وهذه فرصة جاته النادي البنزرتي. هي جات في وضعية خلي نقوله مهيش وضعية معتك اللي مريحة برشة, لكن إن شاء الله محمد عزيز ينجح فيها. رياض مقداد كان طلب من السلطات الجهوية ومن كبار النادي باش يكونوا حاضرين لدعم انطلاقة باهية الفريق. شو طلب معناتها باش الفريق يدخل مباشره في تربص في جهه عين درام, وهذا باش يكون معناتها بعد تجميع اللاعبين في وسط الاسبوع القادم يا مكي. تقريبا هذه اهم, فما باش يكون مبدئيا مع محمد عزيز.
4: وقتاش تحضيرات باش تبدا مراد؟
7: في وسط الاسبوع, في وسط الاسبوع معناتها مع فخر الدين الجزيري باش يكون معه معناتها كمدرب مساعد, ربما عوده علي المشاني, نضال في الاناليس. يعني تقريبا هذه نوايو الاولاني في انتظار اتضاح الرأي. المهم اليوم السيابية عندها هيئة تسييرية, قبل 24 ساعة كان ما فما حد شيء, فما كان الغموض. إن شاء الله معناتها هذه تكون فرصة باش يتلم الشمل في انتظار تتوضح الأمور الإدارية والمادية يعني بشكل نهائي. رياض مقداد أول مخزاة لوكي من عند السلطة الجهوية كان اتصل بعائلة المرحوم أحمد القروي, وأكيد هي عائلة كابستية, وأكيد معناتها باش تكون في الموعد لإيجاد حل معناتها لك الباقي نتاع المستحقات نتاعها. وما نصورش انا كان ورثت السيد احمد القروي, الناس كل تعرفه والناس كل تعرف عائلة القروي, اكيد باش يكونوا مع في الموعد, واكيد باش يلقاو كومبرومي مع السي بي. وان شاء الله زي كيف زي الرئيس الهيئه التسييريه السابق تامر يعقوب اللي ضحى برشا بوقته من عائلته ونعرف الوضعيه نتاعو, ان شاء الله كيف زي هو يرجع في اقرب وقت ويلتحق بالعائله نتاعو في تونس, وهالغمه هذه ان شاء الله معناتها تزور على بنزرتي يا مكي.
4: واضح دونك, بدات تتوضح الرؤيه. دونك رياض مقداد هو الرئيس الجديد للسابير, رئيس الهيئه التسييريه. المده نتاعها ماهيش باش تكون شهر, باش تكون اكثر مراد.
7: لا باش تكون اكثر, باش تكون اكثر. في الاول قالوا شهر, لكن انا في اتصال مع رياض مقداد اكد اللي هي باش تكون يعني اكثر من شهر. نتصور معناتها حتى بدايه السيزون, وعلاش لا, كانت لما الناس كل وينجح خلي تكمل. هي نعرفوا طول المسؤوليه صعيبه والناس كل هاربه منها, وان شاء الله كيف زاد نعرفوا جمهور السيابير معناتها جمهور متعلق برشا بالفريق نتاعو, ان شاء الله ما يكونش فما برشا ضغط على الهيئة هذية. خلي تخدم, خلي بعض النتائج هي توري على كل حال.
4: واضح, يعطيك الصحة مراد الدليجي. دونك رياض مقداد هو الرئيس الجديد للسابي, محمد عزيز هو المدرب الجديد للفريق, من المنتظر يكون معه علي المشيني وفخر الدين الجزيري. وعودة التحضيرات منتظرة في وسط الأسبوع القادم أسامة. دونك أموا على الأقل بوادر انفراج في السابي بعد ما كان غموض تام حتى لنهارين تيل.
2: الحمد لله, الحمد لله. الحقيقة سي بي وجمهور سي بي ما يستاهلش الظروف اللي قاعد تعدى بها توا, ونعرفوا العزوف نتاع المسؤولين في النوادي الكل, يعني الناس كل ولات خايفة توا, سواء على تطيح القدر, على سبان, على المشاكل المادية زادة سورتو. برافو للرئيس اللي يعني خذا سي بي وقدم باش يكون موجود في السي ا بي. ونعرفوا ماكي اللي الحقيقه تو قبل نحكيوا على مشكله في ليزاكسيو والشبان وكذا، باش تولي عندنا مشكله ولا ولات عندنا مشكله في المسؤولين ديجا في النوادي.
3: عندها مده وسنه، عندها مده معناها. انت تحكي على سي بي، اسكو تاريخ سي بي راهو بالحق كبير يعني، ممكن اسامه اكبر مني ويعرف اللي كي كانوا نلعبوا سي بي اش معناها تمشي للسي بي. سي بي من الفرق اللي لازمها تكون موجوده بقوه في البطوله التونسيه، كيما برشا فرق اللي يعطيك معناها نقولوا نحن يعطيك روح اخرى في الشامبيونات. يعني كي نلقى غموض تام في الاداره ولا اسامه ساعات تشوفوا وجوه نشوفوه كان وقت الالقاب ولا وقت الفرح، ما حشتش بيك لا وقت وقت الفرحه، الناس كل وقت الفرحه تمد وجوه الناس كل تبدا موجوده، حشت بيك في الوقت هذا. سيابي راه من من, من من الفرق اللي قاعده تخرج في برشا صغار، اسكو قاعده تعرف وين وين وين وين معناها الصغار اللي تخرج فيهم تستثمر منهم ولا سيابي؟ انا كناش ما عنديش رئيس ندري هذا البنزرتي معنا اسم كبير ونعرفه، ديما نرجع وسام معاش ولت مشاكل مادية، ولات يمكن المسؤولين خايفين على اسمهم ولا خايفين على المسابين أكثر منها من ناحية المادية. ديما نرجع يمكن أنا لحد ساعة نستنى في السيابيب، جماهير السيابيب زي تقف أكثر مع جمعياتهم هذا كلام، نرجع ونشوف. لكن الجماهير ما تقفش مع جمعيتها وسامة، هو المسؤول بشي يمشي خليه وقته يمشي، لازم الناس كل تقف مع بعض. رئيس السيابي يلزمها في أقرب وقت تنقذ وتحاول تخرج من المأزق الكبير اللي فيه حقيقة ربي، هذا معناها مأزق ما سيابي راه يتخرج برشا لاعبين. يعني نعرف الجوالات اللي موجودين تو في السيابي وسامة رو... العمار صغار معناها تنجم تسوق من جوالاتك، فهمت؟ مي أنت أشكو قاعد تخرج ولا قاعد تستثمر من جوالات تخرج مثالش خويا، بيع وراوك تبيع لاعب باش تعيش مجموعه راه ماهوش عيب. ان شاء الله سيابي تخرج من المأزق هذا ونرجع سيابي للتاريخ الكبير اللي عندك.
4: شكرا لك كريم العوادي، شكرا لاسامه السلامي، شكرا لوسيم في الاخراج الرقمي، مكرم في التسويق الهاتفي، وشكرا لدليك في الاخراج اليوم. كانت هذه ريكاب سبور، الموعد مع الاخبار مع اميم علي، ومع تجيكم صلاح الدين سكوحي في كورنيش ويكاند.
0: Récap Sport. Publicité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. Hadrin. Inam. Hadrin. Le Sif. Ou Barmage de Sif. À la Mosaïque FM. Sif. 2026. Ahlal Mawahid. Ou Barchatid. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
8: مش قادرة أفصل خلص الحكي.
0: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تشونيسير الناقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.
9: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
10: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المهندس الرئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان محمد العياري يؤكد في تصريح لمزيك أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مرصد المرور على وضع رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين سلامة على الطرقات والحد من ضحايا حوادث المرور، مشددا على أن تطوير البنية التحتية يمثل محورا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف. والعيار يشير إلى أن ضحايا حوادث المرور لا يمثلون خسارة اجتماعية فقط، بل لهم أيضا انعكاسات اقتصادية كبيرة.
11: والله احنا شركاء اساسيين مع زملاء في مرصد المرور، وتعتبر البنيه التحتيه يعني جزء هام، وديجا المحور الاول هو يعنى بالبنيه التحتيه، وبالتالي احنا باش نجموا نحققوا معناتها الاهداف اللي رسمناها مع بعضنا والرؤيه. عندنا برامج وعندنا انشطه، والانشطه هذه باش نحققوها. اليوم جاتنا الفرصه باش نقدموا مقترح نتاع برنامج استثماري اللي هو معناتها يقلل من ضحايا حوادث المرور، وبالتالي يمكننا من استثمار، لانه الضحيه على الطريق راهو هذاك خساره ماليه فاتحه وخسارة اجتماعية. واليوم قدمنا برنامج يتمثل في 10 خطوات، يرتكز على البرنامج العالمي لتقييم الطرقات اللي باش تولي شبكة الطرقات نتاعنا كلها معناتها عندنا رؤية واضحة لمستوى السلامة، وهي بعملية تدقيق السلامة على الطرقات، وهي عملية استباقية علمية، وتولي عندنا ترشيد الموارد وعندنا تحديد الأولويات تاع التدخل، وهذايا إن شاء الله تمكننا من تحقيق الهدف اللي في سنة 2034 يتم تخفيض عدد الضحايا إلى 50% ضمن معايير علمية واضحة.
10: وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامناً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. والوزارة أصدرت منشوراً توعوياً تضمن عدداً من التوصيات السلوكية البسيطة وضرورية لتفادي الآثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة، منها شرب الماء بانتظام وبكمية كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحاً والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. والوزارة توصي بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات والمظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، فنزويلا تعلن

0: وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين سكوحي ومروان وكامل الفريق كورنيش ويكاند. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل. صلاح الدين سكوحي، موزايك اف ام.
2: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، توا 7:04 نسلم عليكم الناس الكل. تحياتنا لكل مستمعي كورنيش ويكاند، معكم صلاح الدين السكوحي. كيف كل سبت وحد نرجع معكم الأهم وأبرز الأخبار الثقافية، كيف حوالاتنا اللي تكون ديما موجودة. ليلة ضيف السهرة في ساعتنا الثانية باش يكون المخرج عابد الحميد بوشناق، بتبيع باش نحكيه معاه على اختيار فيلم جديد في مهرجان لوكارنو، باش يكون موجود غديك في عرضه العالمي الأول. عابد الحميد زاد باش نحكيه معاه على أكثر التفاصيل، يمكن جوانب ما نعرف ويش الناس الكل، نشوفوا إلى أي مدى باش يكون صريح معنا في الموضوع هذا. زاد كيف في البودكاستر بعد شوية باش يكونوا معنا ابن خي ومهدي شتيلة، الزوز اللي قدموا بودكاست The Happy Cast، نحكيوا عليه تفاصيله وشنو حكيته، كل المواضيع اللي باش تكون موجودة فيه. زاد بعد شوية باش يكون عنا عودة على افتتاح مهرجان دوق البارح، شنو صار بالضبط، كيفاش كانت التفاعلات. زاد كيف باش يكون معنا بالتليفون رمزي جنيح، رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، باش يكون معنا بالتليفون باش نحكيوا على المهرجان. كل التفاصيل اكيد باش تكون معنا. زاد باش نحكيوا موسيقى، برشا حاجات تستنى فيكم. هذه كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعة.
1: كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: كل التحية لمروان بن عمار المخرج متاعنا، في معنا بتبيع يحيى في الديجيتال، ونسان مع الحاج في استقبال تليفوناتكم. كل التحية زادة ليندا بالحاج اللي موجودة في الأعداد، وسارة بكوش. تحية لكم مستمعينا وما كنتم موجودين، قولكم مرحبا في البرنامج من ثم مخير من نتصور. مارتن سولفيغر يقولكم هلو الناس الكل، سيسويحكم في ثنية، معكم حتى للتسعة. كورنيش ويكاند توا تبدأ.

0: كورنيش ويكاند كل يوم سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: هذا كورنيش ويكاند وكالعادة عندنا الموعد بالطبيعة مع الريبورتينغ، نرجع على أبرز الأحداث الثقافية ونحاولوا ديما نشوفوا شنو صار وشنو ما صارش، وبالطبيعة باش نحكيوا على خمسينية مهرجان دقة، نحكيوا على حفل شيمة لهذي كل التفاصيل في تخطيط الزميلة سارة بكوش تعطينا كل التفاصيل هنا في الريمولي باش نسمعوه توا.
2: ريبورتينغ المهرجانات. 50 سنة من مهرجان دقة الدولي، 50 سنة من الموسيقى والعروض الفنية. البارح كان افتتاح مهرجان دقة الدولي في دورته 50، دورة استثنائية اختارت هيئة المهرجان انه تكون مع الفنانة التونسية والعربية شيماء هلالي.

0: كما اختارت الهيئة المديرة تقديم فيلم وثائقي قصير من إخراج فوزي شلبي كتكريم لكل من ساهم في المهرجان هذا على امتداد 5 عقود. دقة المسرح الذي لا يغلق فيه الستار هو من كتابة أحلام غيازة، كان من المفروض أنه يتعرض قبل حفل الفنانة شيمة هلالي، لكن لأسباب تقنية تم إلغاء العرض. وأكيد مدير المهرجان سي مختار بالعاطق وضح لنا.
1: والله للأسف يعني صار عتب فني سير هي، وحسيت الأولاد اللي يخدموا في الكوتي تكنيك يعني تربسوا. الشريط الوثائقي حاضر، دونك نجم نعديه في أي سهرية، تو نختاروا سهرية ونعاودوا نعملوا اللمة هذية.
0: وبالنسبة لسهرة الفنانة شيمة هلالي، جمعت بين الأغنية الطربية والأغنية التونسية، كما قدمت للجمهور مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة، من بينها مين بيعشق بدقيقة وإمتى نسيتك.

0: أكيد كان حاضر في السهرة وين اختارت شي مهلالي سيدي منصور بابا بحري ولليريا منا وغيرهم من الأغاني التونسية. بعد الحفلة بتبيعة كان لنا لقاء مع شي مهلالي وين كشفت لنا على تعامل الفني الجديد متاحة مع اسم نحبوه برشا.
1: إن شاء الله عنا لقاء مع الأستاذ لطفي بوشنير، حتى سي حبيب جغام كان موجود معنا ليلة وقال لي نوصلك سلامي كبير برشا من الأستاذ لطفي، هذا طبعا نحبه برشا أستاذي.

0: جان دوكا تو اللي بدا البارح 10 جويليا ويتواصل حتى 25 جويليا. برشا عروض مازال تستنى فيكم، كونوا في الموعد.
1: ريبورتينج المهرجانات كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: عامل ذياب هذي بابا على موزايكا فان نمشيو توا نعملو تنقيزة للجم.
1: اكتو كولتور
0: باش نحكيو على مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. هو واحد من أقدم المهرجانات المتخصصة في الموسيقى الكلاسيكية والسيمفونية في إفريقيا والعالم العربي. نحكيو على مهرجان مهم جدا. من خصائص المهرجان هذايا أنه متخصص في نوعية واحدة، أسلوب واحد، ستيل واحد متاع موسيقى. هذاك علاش احنا فرحانين باش يكون معنا سي رمزي جنيح رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية معنا في المباشر. مرحبا بك في كورنيش ويكاند.
2: مرحبا، مساء الخير ليك وكيف مستمعي موزايكا فان.
0: نسلم عليك برشا بالتوفيق سي رمزي جنيح. نسلم عليك بالكدي بالكدي. نحكي اليوم باش يكون الافتتاح بالنسبه للمهرجان.
2: صحيح، هو الافتتاح اليوم، افتتاح مهرجان اليوم الى غايه 15 اوت. صارت الافتتاح باش تكون معناتها افتتاح تونسي، اوبرا ديدون ايلي من انتاج مسرح الاوبرا بتونس. وذي احنا حبينا عادة في مهرجان جم الدول الموسيقى السيمفونية نكون الافتتاح دائما تونسي. نثمنوا المجهود التونسة في اختصاص الموسيقى السيمفونية والأوبرا، وهذا يشرف لنا احنا نكون افتتاح تونسي الى جانب عروض اخرى متنوعة، حوالي 10 عروض في هذه الدورة، واليوم الافتتاح ان شاء الله.
0: شنو هو الهدف بالنسبة للدورة هذه؟ نعرفوا سي رمزي معناه انت موجود عندك مدة، اكيد كل دورة عندها تحدياتها عندها اهدافها. تنحكيو مليح مليح على التحديات، لكن قبل هيك نحكيو على الاهداف بالنسبة للدورة هذه.
2: والله شوف، هي الاهداف معناتها اهداف الجمعية واهداف المهرجان هي معناها ما تغيرتش. هو لما قرأت الموسيقى السيمفونية الموسيقى الكلاسيكية الاوبرا في تونس، انفتاح التونسيين على نوع آخر من الثقافات من الحضارات الأخرى، تثمين الموروث التاريخي. وكما تعرفوا الناس كل أن المهرجان يدور في مكان معناتها في مسرح الأثري بالجم اللي هو مصنف تراث عالمي، مزيد تعريف بالتراث التونسي بالتاريخ التونسي بالمعالم الأثرية التونسية، وكما قلنا تنشيط الحياة الثقافية في تونس بصفة عامة وبالجم. أهداف معناتها زادة اقتصادية اجتماعية، كما تعرفوا المهرجانات مش بتكون قاطرة للتنمية المحلية والجهوية في بلادنا. هم أهداف المهرجان إن شاء الله معناتها مزيد من العمل اللي ينتظرنا اللي باش نبلغ الأهداف هذه إن شاء الله.
0: إن شاء الله بتبيع زادة نحكيه لهنا. يمكن السؤال ذي يقلق أكثر من اللي يفرح سي رمزي، لكن نحكيه على فكرة التمويل. كي تجبد موضوع متاع الفلوس، كيفاش التمويلات الدعم، راضين على الدعم اللي موجود السنة ما كومش راضين؟ شنو موقفكم؟
2: والله نشوف احنا من نجموش كونوا راضين على الدعم اللي موجه للمهرجان مخصص المهرجان. فكرة معناتها المستمعين اللي يسمعوا فينا معناتها أقوى منها تنجم 150 ألف دينار معناتها من بعض الوزارات. اللي علم زاد كما قلنا معناها باش نعطيه بعض التفاصيل، انه مثلا احنا مهرجان الجم في الدولة هذه صارفين 170 ألف دينار تذاكر طائرة فقط.
0: معناها لحظة بركة سي رمزي، نحب نتبع معاك بشوية بشوية. عندك 150 ألف دينار من بعض الوزارات،
2: من بعض الوزارات،
0: و 170 ألف دينار تذاكر طائرة. للناس اللي ما تعرفش تذاكر طيران كهو،
2: تذاكر طائرة هو تنقل دولي للفرق المشاركة معنا من إسبانيا.
0: أنا خاطر سي رمزي نحب نوضح حاجة، أنا خاطر الناس يمكن تنجم يقول لك برشا 170 ألف دينار، نقولهم ليه؟ خاطر الموسيقى السيمفونية نحكي ورا كل عرض فيه عدد كبير من الموسيقيين، معناه فريق ضخم.
2: صحيح، هما لعبيات نجم تعمل شير وتسأل مثلا تو احنا في ذروة الموسم السياحي وموسم الصيفي، معناتها حتى أسعار التذاكر باش تكون أغلى شوية من وسط السنة وكما قلت الأعداد نتاع الفرق دائما مرتفعة
0: معناها المنحة نتاع الوزارات سي رمزي ما غطتش حتى تذاكر طائرات.
2: منها بعض الوزارات اللي تغطي لكش معناتها تذاكر تنقل دولي إلى جانب المصاريف الأخرى اللي هي الإقامة. بصراحة معناها مشكل نواجهوه الناس كل الجمعيات المهتمة بالمهرجان هي الأداءات المجحفة اللي احنا حسب رأينا أداءات مجحفة توصل حتى 30-35% على جميع المعاملات في المهرجان، عن تليكونترا، الإقامة، تذاكر الطيران، تخلص عليهم تكساسيون. هذا إلى جانب التراخيص معناتها اللي الإجراءات الإدارية طويلة برشا بصراحة، اللي هي ولا تتقلق ولا تطيق حتى بعض المهرجانات باش ينظموا المهرجان. هذا معناتها احنا متقلقنا الى جانب كما قلت انت الدعم المادي. مهرجان الجم كما قلنا من اهم المهرجانات في تونس, معناتها هو الوحيد المختص في الموسيقى الصنفونيه,
0: وهو من القليل المختص, خاطر معناش برشا مهرجانات مختصه, قليل ان لم نقل الاندر معناها
2: صحيح. هو معناتها مهرجان الجم موسيقى صنفونيه, فماش مهرجانات اخرى معناها مختصه في انماط اخرى من الموسيقى حتى على المستوى نقولوا احنا العربي والافريقي. دونك المهرجان يستحق لفته معناتها من لمن هم والامر بالمهرجان, وبليس دي سار انا يلزمنا نعملوا على رواحنا بصراحه, معناتها يلزمنا احنا نزيدوا نخدموا كهيئه مهرجان. هذاك فاش قاعدين نعملوا الحمد لله احنا تحصلنا على ميسان, معناتها عندنا ميسان المهرجان جمعيه المهرجان, هذا يزيد يشجعنا باش نلوزوا على ميسان اخرين. ان شاء الله احنا قاعدين نخدموا, قاعدين نحصلوا, قاعدين نتصلوا, قاعدين معناتها نخدموا على رواحنا ان شاء الله. معناتها كما قلنا باش للاسف باش تشري عروض سيمفونيه تكلف برشا, معناتها
0: العروض كيفاش تعملوا انتم عندكم برشا. عديد العروض احنا نحكيوا له هنا على 11 عرض موزع على 5 اسابيع, ثم 4 عروض تونسيه, ثم مشاركه من اسبانيا, فرنسا, ايطاليا, النمسا, ثم تنوع بين الاوبرا, الموسيقى السيمفونيه, موسيقى الافلام, الاعمال الكلاسيكيه, الخلاء. كيفاش تعملوا؟ معناها انا اليوم كي نسمع منك سي رمزي جنيه, حنذكر معايا رئيس جمعيه مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونيه, كتقول لي انا منحه وزارات ما تغطيليش حتى تكاليف التذاكر, مالا اللي كاشي نتاع الفرق, كيفاش عملته؟
2: شوف هو رزمو سمة المهرجان سبقته, وعنا معناتها علاقات كبيرة مع بعض السفارات في تونس
0: في إطار التعاون الفني,
2: التعاون دولي, الوزارة التعاون الدولي ما بين وزارة الثقافة التونسية وسفارات معناتها أجنبية, وإلا ديريكتومون مع المهرجان. أغلب العروض حوالي 90% من العروض هي في إطار تبادل التعاون الدولي وتبادل الثقافي. احنا نجم معناتها كمهرجان نتكفل بجزء من مصاريف العرض, الطرف الآخر ينجم يتكفل بجزء من ينجم يتكفل بالكاشي وإلا بالتنقل الدولي للفرق. هذا معناتها هو باهي بالنسبة لنا, احنا نجم معناتها نتواصل في المهرجان ونجم نبرم في العروض, لكن يطلب برشا وقت. وقت تولي تنجم انت تشري عروض تنجم في 24 ساعة برمج عرض, معناتها تتصل بالأوركستر ديريكتو ما تتفق معه تصحح لي كونترا وتقوم بإجراءاتك الإدارية. دونك إذا كان باش نعاولوا برشا على التعاون الدولي التبادل الثقافي, هذا يمر بعديد من الإجراءات الإدارية طويلة برشا, معناتها واللي هو معناتها يقلق. وإحنا نحبوا مهرجان الجم إن شاء الله في القريب, معناتها في السنوات القادمة البرمجة تكون قبل بسنة, وعلاش لا مش أكثر من سنة, معناتها نوليو نحكيوا على برمجة 27 و28 و29. للأسف شديد هذا ما زال نوصل لهش,
0: هذا باش نوصلوش نوما لازم اليوم سي رمزي جنيه باش نوصلو. هذا
2: الاستقلالية, هي الاستقلالية المادية, انه معناتها المهرجان والجمعية تكون معناتها المدخيل نتاعها بنسبة 90-80% هو تمويل ذاتي مش تمويل عمومي. التمويل العمومي يتطلب برشا اجراءات, يتطلب برشا وقت, يتطلب برشا معناتها جهد, وساعات معناتها تعمل مجهود كبير وما توصلش حتى نتيجة, معناتها للأسف نقولوا هذا. الحمد لله مهرجان الجم سمعته معناتها في تونس لدى الادارات ولدى الوزارات معناها سمعة طيبة, دونك نلقاو تعاون, لكن يتطلب برشا وقت وبرشا مجهود. ان شاء الله معناتها احنا الميزانية المهرجان تولي 70-80-85% تمويل ذاتي, 15%-20% تمويل عمومي. نجمو في الحالة هذه نجمو احنا معناها نبرمجو في رياحية. احنا ماذا بينا الدورة القادمة هي دورة 40 من المهرجان, ماذا بينا من السنة نعلنوا على البرمجة متاع 27. ان شاء الله معناتها احنا قاعدين نخدموا دورة 39 و49, مبعاتنا معناها قاعدين نتصلوا بفرق وشيء, وان شاء الله معناتها في القريب العاجل نعلنوا على دورة 40 مهرجان الجم الدولي للموسيقى الصنفونية.
0: ان شاء الله احنا ماذا بينا, خاطر مهرجان الجم الدولي لازم يكون عنده الدعم اللي يليق بمكانته الدولية, يليق بالخصوصية متاعه. ونحكي على مهرجان يبعد كل البعد عن الاهداف التجارية, معناها زادة تطمحوا لاستقطاب الشباب اكثر بموسيقى الافلام اللي باش تكون حاضرة في الدورة هذه. نخلي لك كلمة ختام سي رمزي جنيح, ونحبك من خلال موزايك توجه دعوة للناس باش تواكب المهرجان اللي افتتاح متاعه يكون اليوم.
2: نقول مستمعي موزايك افلام مرحبا بكم, المهرجان هنا 10 سهرات في الدورة هذه, مازال مفتوح لكل المستمعين, كل محبين الموسيقى الصنفونيه والموسيقى الراقيه. الاكتشاف اللي ما يعرفش المهرجان مرحبا به في كل وقت, معناتها اللي غير متواصل اليوم 15 عقود. برمجه متنوعه, عديد الدول الممثله, فما موسيقى معناتها فما ديزوكيرا معروفين, بوليرو دي رافيل, شهرزاد, ريمسكي كورسفاكوف, موسيقى الافلام الايطاليه، موسيقى من موسيقى خاصه بمدينه نابولي، لوركستر دي بال دو لوبيرا دي فيان باش يكون حاضر معانا اليوم واحد فوت. الجمهور المستمعين اللي يسمعوا فينا تو ينجموا يقتنيوا التذاكر نتاعهم على موقع المهرجان ولا تذكرت بواتيال
0: جيست على الملحوظه هذه اللي نعرفه فما ديما قطار مخصص للناس اللي تحب تجي المهرجان الجم موجود هذا السنه؟
2: موجود في سارة واحد فوت فقط كتار بالنسبة لسارة الفين. سينو فما حفلات خاصة مخصصة لكل عارض معناها تنطلق من تونس العاصمة في الجزائر
0: هذه للناس الكل معناها للناس الكل
2: اي للناس الكل ينجموا
0: صحفيين وحتى متابعين
2: صحفيين وجمهور ومحبين المهرجان. أقوى حاجة بركة اللي يحضر مهرجان يستمر وموش باش يندم باش يحضر على حاجة راقية حاجة ممتازة حاجة
0: أكيد
2: حاجة ممتازة جدا. دعوة مرة أخرى المستمعين باش يكونوا حاضرين معنا. العرض القادم باش يكون يوم 15 جويلية على الأوركسترا السيمفوني سوسة مع مصطفى الحمداني.
0: أوكي
2: يوم 18 جويلية زاد هذه العروض القادمة 18 جويلية شهر جويلية 18 جويلية أوركسترا من إسبانيا 24 و 25 جويلية عارض من فرنسا عارضين من فرنسا.
0: ممتاز ممتاز شكرا لك سي رمزي جنايح نسلم عليك برشا رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. بتبيعة احنا كنا فرحانين برشا باش نسمعوا بتبيعة هذا الكل لكن زاد نتمنوا يكون فما دعم امشيو راه مهرجان مهم نستدعاكم انكم تمشيو تكتشفوا موسيقى مختلفة لكن مازلنا نحكيوا على الموسيقى وباش نمشيو توا لميوزيك اول نمشيو في رحلة مع الموسيقى. ميوزيك اول فما أغاني نجحت وفما أغاني سينما هي اللي خلاتها تولي أسطورة اليوم في ميوزيكال باش نسافروا مع ثلاثة أغاني يمكن تعرفوهم أكثر من الأفلام اللي خرجوا فيها أول ما تسمعهم الأغاني هذوما أول نغمة مخك يمشي مباشرة المشهد السينمائي ما يتنساش. البداية مع Survivor Eye of the Tiger عام 82 فيلم روكي 3 كان يحتاج أغنية تعكس روح التحدي والإصرار. النتيجة كانت Eye of the Tiger اللي ولات رمز لكل واحد يحضر المباراة السباق ولا حتى يحب يبدأ نهاره بطاقة إيجابية. الأغنية ذي تفوقت على الفيلم نفسه وما زالت اليوم من أكثر الأغاني اللي تربطت بالرياضة والتحفيز. ومن حلبة نمشي وللتحليق مع كيني لوجنز هذه دانجر زون. كي نسمعوا دانجر زون أول حاجة تجي في بالنا هي طيارات المقاتلة السرعة وتوم كروز في فيلم توب جان الأغنية اللي خرجت عام 1986 ونجاح الفيلم خليها من أشهر أغاني الثمانينات وحتى كي رجع الفيلم بجزء جديد بعد سنوات رجعت الأغنية بقوة وكأنها ما كبرت حتى انهار. ونختموا بتبيعة مع واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ السينما سيلين ديون ماي Hearts Will Go On. هذه صعيب تلقى شكون ما يعرفش تيتانيك وأصعب تلقى شكون ما يعرفش الأغنية هذه. في البداية حتى مخرج الفيلم ما كانش متحمس باش تكون فما أغنية في النهاية أما بعد ما سمعها بدل رايو الأغنية ربحت الأوسكار والغرامي أوورد ولد من أكثر الأغاني مبيعا في العالم وبقت مرتبطة بقصة جاكو روز لليوم. هذه حكاية ثلاثة أغاني نسمعهم نستمتع بهم. هذه موزايك FM مكملين معاكم بتبيعها بعد شوية هابي كاست ضيوفنا في موزايك.

0: 뮤지컬 뮤지컬. بعد لحظات الانترفيو ذا بودكاست ايمن وخيو مهدي شتيلة بتبيع باش نحكيو على بودكاست ذا هابي كاست بكل تفاصيله بعد شوية.
1: في اللحظة اللي يصير فيها الاكسيدون السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا ام. بلاش سنتور ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجمة العربية بوسينة النابولي. مهدي بكو

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
0: كورنيش ويكاند كل عصر واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
2: هذه كورنيش ويكاند وباش نمشيو في الهابي فايبز مع ذا هابي كاست.
0: The Podcaster.
2: كيف كون نهار سبت في كورنيش ويكاند بالطبيعة نرجعوا كل مرة على بودكاست نشوفوا صناع هذا نوع جديد قاعد ينتشر في تونس قاعدة برشا خدمة فيه في العالم وفي تونس فما ناس ولا تتحبذ النوعية هذية وبالطبيعة نعرفوا انه هذية مو سهل الخدمة متاعو باش نحكيو في كل تفاصيل اليوم بالطبيعة نحكيو على ذا هابي كاست معنا ضيوفنا أيمن وخيو مهدي شتيلا مرحبا أيمن
3: وبيك عايشك مرحبا
2: شنو أحوالك
3: الحمد لله
2: نسلم زاد على مهدي شنو أحوالك
4: أهلا وسهلا
2: صحة مليحة
4: الحمد لله
2: أنا باش نبدأ لكم مش بسؤال مش نبدأ بتعليق جاني من عند صديق اللي هو نسلم عليه برشا كان زميلنا مالك بوكتيف كان في سيرفيس ديجيتال وقت اللي شاف ستوري اللي انتم جايين قال لي انا راني سلم عليهم برشا اول حاجه قال لي راني انا في فيين ومنسيني ونسيها الغربه جراسا ذا هابي كاست
4: راهو
2: صاحبي مليح هو اما ما كنتش نعرف هو يتفرج يتبع ديما ما قال لي ذا هابي كاست منسيني عليه سلم عليك برشا مالك هيد نبدا باي من كي تسمع كومونتير من نوع هذا شنو الاول رياكسيون يجيك
3: والله هذيك اكثر حاجه تخلينا نكملوا معناتها هي كومونتير من نوع هذاك خاطر الكوميونيتي نتاعنا هي راس مالنا فهمت هذيك احسن حاجه ممكن صارت في البودكاست هي العباد كي تقرب لهم ويقربوا لك تولي تعرفهم ويوليوا هما اللي يشارجيوك
2: بالضبط وهذه حاجه تفرح زيد مادي نتصور انه حاجه هذه ساعات واحد ما يتوقعهاش مثلا يعمل اغنيه فيلم ولا برنامج ولا حتى نحكي اليوم بودكاست ساعات لي كومونتير هذوما يغدروا ما حليهم هما يجيوا العبد يشجعوها يحس روحه قاعد يعمل في يخلي في اثر اما كيفاش تشعر كي تسمع كومونتير من واحد
4: بالفخر بصراحه خاطر النية من الأول ما متاع أنا باش نزيدو فالور نعملو كونتنت باهي ونونسو هكا عباد بعد كي تتفاليد ديما ريكومبونس ديما موجود سورتو تقعد لك برشا البوست ايموسيونيل هذاك نتاع سوا يعرضك ان ريل لايف ولا كومونتيرات هكاك وسورتو فاز الغربة زادة برشا يتبعوا فينا من الغربة في كوميونيتي بارتي كبيرة من الكوميونيتي البر
2: تونس موجودين برا نسلم عليهم الكل يتابعونا زادة تو على لايف يوتيوب موزايك فام زادة نحكيه على البودكاست يمكن اللي يميزوا من عرش كان غلط صلحولي فيه الثنائية فكرة انه زوز هما اللي قدموا كيفاش تتعاملوا معها مهدي ساعة وهذه بتبيع باش نكتشفوهم بعد في جو باش تكون بيناتكم الزوز لكن قبل هذا الكل نحب نعرف الفكرة منين بديت هي تشوفوا مهدي وكان فما حاجة لو قارها ايمن او كصلحوا من غير
4: هي هو مش اول فما دي بودكاست في العالم فيهم زوز اما اي في تونس اي بون يمكن ما فماش من الاول انا جربت وحدي سيتي كاتاستروفيك ومن بعد جربت انا وايمن وديجا صديقنا الوفي صديقنا العزيز اللي من غيره يمكن ديزون نسبه كبيره نتاع التقديم هذا ما نعملوش اللي هو ذا ساوند ويزرد احمد ساح اللي له بالصوم معنا
2: اوكي
4: دونك الثلاثي هذا كي تلم وكي ولات ايكيب ولات تحسها ديماري ديريكت وسورتو كومبليمونتير خاطر مانيش كيف كيف مانيش نفس الطبيعة مانيش نفس التخمام مي بوليرمون اوبوزي دونك تولي تساعد حتى في الاسئله انا نبدا عندي بوينت فيو هو باش يبدا عنده بوينت فيو مخالف و دونك فوالا فريكتيف ولات كي جربناها سورتو مشات من الاول
2: معناها يساعد برشا نتصور تيجي يشجع ولا نجيك اللي كنت ايمن والبدايات كيفاش كانت معناها اسكو قاعدين تحسوا انه فما مارش تاع ايفوليسيون فما تطور من حلقه لحلقه من موضوع لموضوع حتى في نوعيه الضيوف كيفاش حسيتوا البدايه كيفاش كانت معناها كان نقولوا بالبورسنتاج قداش كانت صعيبه
3: هو احنا حطينا سيت اب في اول حلقه نذكر وما حبيناش نصور الى ان جاء خالد العليمي من البودكاست فما منه قلنا هكا السيت اب حاضر ايش ندخلوا نصوروا كانت حلقة بالنسبة لي أنا ما نحبش نتعود تفرش فيها
2: هو دي ما جانا مو يعني نحبش تفرش فيه روح
3: خاصة الحلقات الأولانيين أما الإيفوليسيون اللي صارت من بعد على لنيفو الكل كسوة شوية تكنيك كسوة خاصة أحنا طورنا كعباد خاطر كل حلقة كأنه جانا عبد عمل لنا ماستر كلاس في حكاية أوكي. دونك فما برشا فاليو ديجا بيرسونيل أبار اللي باقي الكل اللي فيه معناتها فما إيفوليسيون بارتو معناتها ما فماش بلاصة ما صارتش فيها تطور وسورتو كي تبدا ديما فما البوست اللي حكينا عليه نتاع الكوميونيتي ديما يخلينا نحبوا نقدموا نحبوا نحسنوا احنا مازلنا كي بدينا ديجا سيزون 2 ديجا عملنا ابجريد كسوا في الامور التقنيه في البريزونطاسيون في الديكور ديما نحبوا نعملوا ابجريد وحتى زاد على الديمارش نتاع البودكاست مثلا نزيدوا كلكو جو كيما قلت انت نزيدوا كلكو جو في اخر البودكاست مش جو هو لما حاجه
2: هي حاجه باش تحاول تلقى معلومه اوترمون مش ديما بسوي ديريكت تحاول ساعات من جو من سؤال هكا من كويز نجم تلقى فيها حاجه نحكيو لهنا انه توا انتوما في سيزون 2 يعني الحلقه اللي حسيتو بالحق كي عملتوها قلنا اه تيان احنا توا شدينا السكه
4: شدينا السكه من ناحيه معناها الايفولوشن تاع النومبر ريتش
2: خاطر مش كيما اول حلقه ما نحكيو زاد على لي نومبر خاطر بارفوا ساعات راهو تنجم مثلا خاطر بودكاست مش كيما يبدا في بدايه الحلقه الاولى تنجم تجيب حتى ايلون ماسك تنجم يراها حد مي نحكيو زاد لهنا على الحلقه اللي قلت هذه يا سي احنا لقينا ليدونتيتي نتاعنا لقينا ثنيتنا توا شدينا ثنيه به معناها ذكرني الحلقه بالضيف
4: بالضيف بريسيزيمون فما الفنان انيس الطيف
2: اوكي
4: وفما امجد الاسترونوم مش الاسترولوج خاطر يفد منها استرولوجي وعنا سليم ديمغ ايبيزود 45 ووليد بوذييف لو شامبيون تونيزيان نتاع لابني نسيت زاد انا هي ايبيزود اما ذوما الاربعه خاطر كل واحده نشوف فيها ايفولوسيون هو قبيل حكي على التطور حتى السمعان خاطر بيزار مش تبقى تسمع عبد ساعتين مثلا تلقى كيفاش تطيش له ديما كل مره دي بتيت كيستيون ماهمش ريالمون فاسون انترفيو
2: بالضبط
4: اما الكاباسيتي نتاعنا نتاع ان نسمعوا تطورت وان نمشي ساعه ننساو الديكور وننساو انا احنا قاعدين نصور وندخلوا في المود نتاع البودكاست هذيك ذولي مع انيس الطيف ان لوكيناها الفازه هذيك دونك فما هذوما لي 4 ايبيزود انا ماركيني برشا مش معناها اللي بعدهم
2: لا لا لا
4: اما ذوك من البدايه حسيت قلت بودكاست احنا توا في المود اللي حابين عليه من الاول
2: احنا زيد نحكيو لهنا انه فما كل بودكاست ساعات كي تبدا الحلقه الاولى ولهنا نمشي الايمن وخين ذاكر ضيوفنا اليوم ذا هابي كاست ونسلم عليكم مونتي اللي جايين على يوتيوب نسلم عليهم برشا يتابعوا فينا غاديك ذا هابي كاست دونك ايمن سؤالي اليوم هو لي بودكاست في العالم توا ما عادش نحكيو على مجرد حوارات ولا دي ديسكوسيون ولا ضيوف والكل فما نوع من لي بودكاست توا اللي تطوروا ولا نوع من البراند مثلا انا عرضتني مره فيديو على ما كنتش نعرفها المعلومه البودكاست اللي هو ليجند نتاع جيوم بلي سمعت اللي فما ناس تخلص فلوس باش تحضر علاش خاطر ولا عنده تاثير كبير فما زال ديسكوسيون كبيره الانتخابات تاع فرنسا عام الجاي خليك ابارامون جيوم بلي معناه اللي باش يحضروا معاه باش تكون معناه محدده برشا في معناه كاينه باش يحكم في الاصوات معناه اللي باش يجيبوا مو الطريقه البودكاست هذاك كيما ينجم يطلع المرشح الرئاسي للفوق كيما ينجم يخليه يابطلوت اسكو فما ثنيه انك تمشي لغاديكا في فكره البراند اليوم ذا هابي كاست اللي قاعدين نشوفوا الحق في لي فور موجود وهذا حاجه ما ينجموش ينكروها مي ثم فكرة ذيك اسكو تخزر الونتير ولا تقول لي انا بشوي بشوي كل حلقه بحلقتها وكل موسم بموسم ونبعتها ونشوفوا مش تمشي ثنائي
3: والله فما برشا افكار وديما نجسوا كما يقولون احنا نجسوا اسكو باش نمشيو في الموديل سبونسور يجي يفينونسي لك الحلقه وانت تعمل والا مثلا فما معناتها الافكار موجوده لكن الاتجاه هو مش واضح الوضوح ما فماش علاش
2: الونتير معناها
3: اي علاش احنا عندنا حاجه نحبوا نعملوها اما ديما باش نقعدوا مربوطين برشا دي ديتاي الكوميونيتي تحب العباد اللي باش تفرج فيك اذا باش يجيك سبونسور باش يطلب منك حاجات
2: بالضبط
3: ينجم يوجه لك الكونتنت اللي احنا حذيه ما نحبوش نعملوه
2: بالضبط معناتها
3: وصلنا رفضنا حاجات على خاطر ما نحبوش نتوجهوا يجي واحد يقول لك لا اعمل هكا على خاطر انا حاجتي هكا
2: هو فما تدخل معناه في المحتوى في نوعيه الضيوف وين التدخل بالضبط حسيتوا
3: الكونتر في المحتوى خاطر احنا زاد ديجا كيما نقولوا احنا نلعبوا على الخطوط الحمراء
2: اوكي
3: فهمتني فما دي براندز ما ينجمش البراند نتاعو يقول لك ما ساعدنيش الكونتنت من
4: نوعه اذا باش نبقاو اونيت مع روحنا ما نجموش ما نكريتيكيوش زاده دونك هو يقول لك لا انا حاجتي باش تكريتيكي نقول
2: ما نجموش هو هذه الشرط الوحيد معناه انتم حتى كان باش تعامل معاكم مثلا غدوه من الايام براند بالنسبه ليكم للتدخل في المحتوى معناه يا تحط براند معناه تمن بالمحتوى نتاعي يا مش لازم باش تدخل لي معناه باش نخدم لك سير كوموند هذا هو
4: خاطر سورتو طريقه زاده احنا نحكيو مع الانفيتي كاين في قهوه ديزون ولا كاين تقابلنا مع عبد في دار هكا دونك ريلمون ماهيش انترفيو ما عنديش حاجات سبيسيفيك لازم نتعداو عليها دونك ستيل هذاك ما لازموش يتبدل زاده مش باش نوليو مركزين كان في سوجي برك دونك نجمو نخرجوا من المواضيع دونك سبونسورينغ ريلمون ينجم يكون بار اكزومبل براند نتاع حاجه والضيف عنده علاقه بالدومين هذاك
2: اوكي
4: ما جدي نيمبورت كوا مثلا سوبليمون كان ناتوريل دويات هذوك من لي بيو تو مش ولاو تراندهم
2: كله في البيو
4: مثلا باش نجيبو نورو ساينتيفيك لا سابوكولي خاطر نجمو نسألوه ديجا على شنو ما دويت ذم كيفاش يخدم المخ مع الحاجة هذه دونك
2: تكون عندها معنى عندها فما سبب
4: اكزاكتلي
2: اوكي
3: والله انا جيت حبيت نضيف حاجة اللي قاعد نبعد برشا على التخمين في الحاجة هذه علاش خاطر اول حاجة نشوف لي زيكسبيريونس تاع لي بودكاستر في تونس فما حتى واحد قليل ولا انطوكا اللي لقى الكومبرومي هذايا بين الكولابوراسيون مع براندز ويحافظ على الكونتينيتي وما شفتش انا اما عركه هي ديما متواصله اما شنو قاعد وين قاعد نخمم خمم في الكوميونتي نرجع للكوميونتي اللي هي اهم حاجه خاطر الكاتيجوري نتاع العباد اللي تتفرج فينا في ترونج داج معينه في مونتاليتي معينه هذوما نجم نبنيو معاهم حاجات عباد سكيلفول عباد تفهم في برشا دومينات دونك الكوميونتي هذي انا نحب انا وياها نصنعوا فاليو معناتها احنا الهابي كاست والكوميونتي نصنعوا حاجات مع بعض وهذي وين انا توا ممكن وين قاعد نبربش اكثر منه نشوف في براند ولا نشوف في سبونسور فهمت
2: بالضبط ونحب لهنا جوست انت حكيت على الكوميونتي نحب نسلم برشا على فيس بالعرف انا قاوز زيد حات كومونتير يسلم عليكم انا قاوز زيد الشريك اللي قال لي سلم لي عليهم بالكدي
4: شريكي باو باو
2: اي سلم لي عليهم قال لي بالكدي بالكدي امنا قالت لنا يو هابي كاست احلى بودكاست احلى ايمن واحلى جديدات سلم عليكم بالكدي بالكدي مهم برشا تكون فما كوميونتي اما السؤال الاهم اللي حبش نبدا به هنا اجا نقولوا منين جيتوا انتم الساعه من الدومين
4: هذيك
2: علاش خاطر هو صعيب ياسر في تونس تلقى مثلا كل ما هو عنده علاقة بالديجيتال معناها تقريبا شبه المستحيل تلقاه غادي معناها بدا ذيك خدمته معناها تلقاه عنده حاجة عملها قبل البودكاست يجي في ثنية صناعة محتوى يجي في ثنية انت مهدي منين منين بديت شنو تعمل في الدنيا سؤال صعيب
4: برشا حاجات
2: انا ماشي نقول لك وين ترى روحك بعد خمس سنين
4: موش انترتيان حرفيا بالحق نعمل في برشا حاجات خاطر عمري ما نجمت
2: تتحصر
4: اي خاطر كرياتيف شوية موزيكا ديجا عندي رسم عندي تمثيل ذوما كل دخلت فيهم
2: كل ما هو ارتستيك
4: وبريزنس تاع السين متاع الخدمة في الموزيك خليت عندي ينقص برشا تراك من الكاميرا دونك في التصوير نعرف روحي اللي نجم جو بو اتر لازم نكون على راحتي وفي طبعي كوريو دونك هذاك من الاول هذاك علاش حبيت نمشي بودكاست خاطر البودكاست هو فورما نتاع عباد بالحق يحكيو في عقلهم واذا فما حاجه ما تفهمتش يدخلوا فيه السوجي
2: تشيل معناها ترونكيل
4: اي وسورتو ناخذ وقت مع ساعتين اطول قداش اطول حلقه اربع سوايع
3: اربع
4: سوايع أربعة لانفيتي ولا يثيو من بعد سلموا علي برشا سيف
2: سلموا علي
3: هي مش هطول الحلقة دي
4: دونك دومين ريلمون فوالا موزيكا كبروفيسيونيلمون لتسي خدمة معناها موزيكا مي الايدونتيتي حتى قرايتي مثلا سيونس ومن بعد زاد مانتونونس اندستريال مشقعبة شوية
2: فما ميلونج معناها فما معناها ذاك اللي راهو يمكنش في ذا هابي كاست بيدو معناها اللي هو يعاون زاد تنجم تكون موجود عندك اكثر من باك جراوند مثلا يعاونك في التعاون مع لي زانفيتي اي يمكن وانت زاد اي من دومين
3: كيف كيف اما انا الباك جراوند الاكثر هي بزنس
2: اوكي
3: ما تجربت برشا دي بروجي عملت حاجات بعد حبيت ندخل نربط البزنس بالارتستيك والاكسبيرينس نتاعي معناتها في ستوديو ميد مايك كي شفت برشا دي زارتيست بديت نفهم في مشاكلهم شنو الحاجات اللي استنوا فيها دونك الوليت كاني حطيت روحي ميسيون اني نلقى لهم حاجات ينجموا ينجحوهم في الكوتي ارتستيك وفي الكوتي ايكونوميك دونك وزاد بطبيعتي انا مغروم بالايماج مغروم بالتصوير دونك انا دخلت على اساس يلهي بالإيماج وبالتصوير بحاجة ذوما خذيت حاجات مسؤولية زادة ممكن أدمينيستراتيف وكما قلت لك لقيان اللي كانوا جدد متاع ريفنو للإزارتيست خاطر نحبوا رانا كوريزارتيست في تونس معظمهم يعانيوا
2: اكزاكتومون مو سهل باش يعيش من الفن اللي يعمل فيه ايا كان شنو هو الفن معناه ماهيش حاجه سهله دونك باش نمشي اكثر في ذا هابي كاست اللي يتفرجوا ديما الناس واللي حتى اللي ما يعرفوش نستدعاكم باش تمشيو تشوفوا وتتفرجوا ذا هابي كاست على يوتيوب البودكاست هذا اللي نشوفوا فما ياسر معناها فما ارتياح منكم انتم زوز ولا من الانفيتي معناه يكون موجود قديش نسبة الارتجال اكيد هو كل حلقة تحضرها معناه هذا مما لا شك فيه اما اسكو تخليه الضحكة متاعك هذه ظاهرة متاع ارتجال كامل حق ضحكة متاعنا نقعد ونحكيه اما لي تحضروا حاجات اما أيوه. اسكو تعملوا معناه نكون احنا مساحة كبيرة متاع ارتجال ولا صغيرة ولا اشتر الحلقة
4: باهي نعرف اللي ايمن يحضر حاجات ونخليه هو يحكي عليهم اوكي اما انا الانفيتي نكون فضول عندي الفضول على الدومين
2: اوكي
4: دونك ديجا يبداو الاسئله من اللي يخلط بحذانا يبدا يشرب في تي يقعد ديما جا الوالده زاده تحيه نوجه لها خاطر تعمل لنا جاتو في ميزون باش يحس روحه الحق في ضيافه معني بحض عباد صحابه. من وقت يبداو لي كيستيون يبوردونيو في راسي معني يكثروا لي كيستيون بدنا نستنى نقول له خليه يبدا تقدم ميكرو الفضول هذاك وحده انا نحسه ديجا ديماراج به. ابري زاد شويه التركيز اللي اكتسبناه بالحلقات نتاع اني كي يجيو اسئله في راسي نجم نخبيهم ونقعدوا ماشيين في نفس السكه باش نختفوا الدوره ما نوليوش نعملوا رامبوانات برشا.
2: بالضبط.
4: مي الاكثريه ارتجال على خاطر لانفيتي ما تعرفش عليه شنو يقول لك من بعد. كيما بنجامي مره قال لنا في اخر الحلقه اللي هو طلع على الهيمالايا وعمل كومبينغ لا بريسكي ولا صارت برشا مرات زدنا ساعه بعد ما نقولوا هاي باش نكملوا يتحلوا مواضيع هكا.
2: انت حكيت لهنا على الجانب تاع الفضول وايمن عندك جانب التحضير شنو تحضر اكثر كي باش يكون موجود انفيتي؟
3: هو اول حاجه فما ريشيرش على انفيتي شو عمل شنو الحاجات نبدا فما نقول احنا رؤوس اقلام فما دي كيستيونات يتحضروا فما مثلا هما ما همش معناتها مش لازمني نتعدى عليهم بالواحد بالواحد
2: قولوا محاور احنا
3: محاور وفما اسئله فما دي روبريك في البودكاست معناتها فما روبريك تتحضر لاخر الحلقه وفما حاجات يجيو الاسئله نتاع المتابعين نلمهم زاد ونحضرهم
2: اوكي
4: يحضر زاد السوشيال ميديا نتاعهم جينيرالمون خاطر باش يبدا الانفيتي بيدو نجمو نسالوه على هذيك شنية هذيك
3: معناتها ناخذ حاجات
4: تحضير الكل هو يعمل.
3: فيديو من السوشيال ميديا يجي احكي لي على هذه ولا احكي لي على التصويره هذه
2: اوكي
3: اما كي باش نعملهم برسنتاج نقول 25% محضر و 75% ديما امبرو لازمها تكون هكاك وما لازمش تطيح
2: سبونتاني
3: خاطر هذاك اللي عطانا ليدونتيتي خاطر هذاك الستيل اللي باش يخليك اللي هي تشيل وبالحق تشيل
2: احنا اليوم معنا ايمن وخيو مهدي شتيره زوز مقدمين نتاع ذا هابي كاست باش نزيدو نعرفوكم اكثر ونعرفو ذا هابي كاست عن طريق لعبه صغرونا دونك في كل مره باش نسال سؤال كل واحد فيكم يقول انا اللي يحس روحه معني يقول انا
4: وكي نقولوها فرد وقت
2: قولوها فرد وقت تفصلوا وقتها نعطيكم 30 ثانيه نعملوا ديبان بيناتكم الزوز شكون يركز اكثر ولا يدقق اكثر في اختيار الضيوف
4: زوز نتصور خاطر باش نقول انا باش نحلوا كومبيتيسيون
2: فما شروط في الضيوف مثلا فما يقول لك انا ما غير ما ندخلوا في الاسم والامور هذيك لكن فما تقول اسمع انا نوعيه الضيوف هذيك ما نجيبهاش فما كريتير معين
4: فما اللي ما نحبش نقعد معاها في طاوله مثلا ولا نقلق كي باش نقعد معاها ما نجمش
2: معناها فما جانب شخصي في اختياراتكم الزوز للضيوف
3: فما حاجات اخرى مثلا يكون زاد انسان بروديكتيف قاعد ينتج في حاجه
2: لا اوكي
3: مش جيست كيك معناتها هاني نحب نحكي معاكم
2: بالضبط
4: اكيد وراها حاجه ام سيرتو الفضول انك باش تحب تقعد مع العبد ذاك هو الدافع الاولاني
2: هو الدافع له معناها عبد انتريسون عنده ما يحكي من بيرسون اللي تنجم تعطيك بالكداب كدا من روح به نمشي والسؤال الثاني شكون يتوتر اكثر قبل تسجيل حلقه
3: ما عادش فاهم من هذا
2: لا قبل اكثر واحد يدخل بعض
4: نسبيا هو خاطر هو اللي صار اللي صراحه هو اللي حضر السيت اب من الاول وانا نلم بعد ما نكمل
2: اوكي
4: دونك هو اللي ديما قبل الوحده فما
3: علم احنا لايف احنا نخرجوا لايف معناتها بودكاست كي هابط كي يتصور ويهبط لايف في الكيك دونك معناتها فما عندك ملتي كام برشا ميكروويت ضوء
2: ستريس
4: دعاء نتاع انه الكونيكسيون ما تقصش
3: دونك فما برشا حاجات تكنيك لازمني نعمل لهم بروسيس باش ما نتيحوش في الاغلاط ولا نتيحو في القصار
2: اوكي
3: قد ما نجم دونك هذاك بون اما توا حاليا باش نقول لك نستريسي ليه ما عادش انت جيب
2: توا صافا
3: خاطر لي بروسيس هي شنو كيفاش تتفادى الاغلاط كي تصنع بروسيس تصنع حاجه تخليك تتفادى انك تغلط
4: فورمول ماتيماتيك كاريمون
3: تشيك ليست فازيت اذا معناتها نجي قبل وقت معين باش كان فما حاجه بروبليم عندي الوقت باش نحلو اما ديما احنا زاد الكوميونيتي نتاعنا تسامح معناتها ديما تستنانا
2: نعم بالعكس وما هذيك حاجه البيه معناتها الكوميونيتي قول لي
4: سمعني داير حبيت نغتنم فرصه كي سمى الكيك هو للي عباد اللي يسمعوا فينا اذا تراو انفيتي انتريسون حاولوا احضروا في اللايف كيك على خاطر في الاخر فما بارتي ما تهبطش في اليوتيوب اما هي اسئله انتراكسيون مع الشات
2: في الكيك
4: ديريكتومون الاسئله موجهين للضيف دونك تصلح كيبدا سيرتو العبد انتريسي بالضيف
2: اكزاكتومون سيرتو فما الناس اللي تتمنى تقابل الناس هذي بالنسبه لي يقول لك يدول هذاك ونحب نقابل دونك فرصه في الكيك انه يسال السؤال اللي يحب عليه شكون اللي راجع الاسئله اكثر من مر مش انت مهدي ما غير ما نكملوا السؤال اللي بعد ظاهره شكون اللي عنده القدره فيكم على انه يبدل مسار الحلقه في اي لحظه
4: انا
2: كيف
4: نصور انا
3: حتى انا دونك الزوز عندنا منها
2: تفضل هاني سكت اكل الميكرو مروان يحطوها بينا طبعا
4: فيت عندنا منها كل واحد طريقه تاو كي قاعد نخم فيها صحيح ما هي ساعات انا نتوتر انا عندي فاست انزاع لاود شويه شو هكا شويه شو ونحاول باركونتر دمي ابرد شويه من ايمن خاطر نحاول نهفت هكا مي ساعات زاد كي نفقد اعصابي نلقى ايمن خذي ابروش اخرى نتاع كيفاش يكلمي الموقف دونك ريلمون زوز بطرق مختلفه
3: باش عندي الوحلة زاد انا ساعات البوان هذا بالذات فسره لي لحظه برك تتعداش
2: اوكي باه هو حاجه باه ذكرى في بودكاست معناها ماكش محصور بوقت احنا في راديو مثلا ساعات يقول لك حوار ذاك ومحصور بوقت عندك وقت في التلفزيون زاد الناس هكاك معناها كل شيء في الديسكسيون نتاع دونك نكملوا نحكيوا لهنا على اش قلت لي مازال دقيقتين قصيت لي باهي اوكي سامحنا سي مروان باش نكمل اي يوم بعد هاي باش نكمل مستمعينا تحبونا نكملوا بالله اللي في اليوتيوب يتبعوا فينا اللي في اليوتيوب بالطبيعة قاعدين يتبعوا فينا برشا يقولوا لنا تحبوا قصوا ولا هاكا تتبعوا الفوت خويا باهي هاكا الناس هي اللي تختار اليوم اخر سؤال بالنسبه لي انا لكل واحد فيكم نبدا معك انت ايمن كان تخيلوا كان فما واحد يسمع فينا توا يقول لك ذا هابي كاست ذا بودكاست ما نعرفوش ينجم يكون انتريسون يعني الحلقه اللي تقول له تفرج فيها
3: الاخرى نتاع بهاء
2: نتاع البيوع معناها
3: اجا الحلقه الاخرى نتاع بهاء انا الحلقه الاخرى نتاع بهاء
2: دروماي ساينس السلام علي برش
3: دروماي ساينس تفرج فيها ثلاثه مرات وكل المرات وقت اللي نبدا المانتي ننسى لي انا المانتي وليت نتفرج تلمو شيخت على الانسان انسان مش نورمال حبيته ياسر والحلقه فيها فاليو فيها فيها اونيتيك محلاها فيها ديسكوشن مشيت طريقه مش نورمال معناتها من غير ما نبعد لبعيد نجم نسمي لك 30 40 50 حلقه اما هبش نقول لك جوست الاخره باش تعجبك
2: به دونك انت عندك الاخره نمشيو دونك مهدي اختارنا من الاخره احنا تو
4: سي انت يعني
2: الحلقه اللي تقول هذه اسمع انت كما قلنا عرفت اللي يقول لك انا اللي نبيع بها هذا هو البرودوي نتاعي اللي نجم نوريه هو اللي باش يخليك تتشاء انك تتفرج في الحلقات الاخرى
4: نتصور ذيك هي انا ال 45 ابيزود 45 سليم ديمغ موجه له تحيه بنينه
2: برشا
3: عظيمه وي
4: ديجا انا عملت وقتها تيشيرت فيه الكوت نتاع الحلقه هذيك اللي جمله قالها هو يقول لو طون ليبر ايتان سالير
2: أوكي.
4: احلى تحيه
2: احلى تحيه سلم عليك
4: لو طون ليبر ايتان سالير حلقه انتريسونت على خاطر توري هابي كاست كيفاش ينجم يكون زاد سوجي ماهوش كومان برشا عند العباد ماهوش معروف مي الحلقه تتعدى كوميم تشيل على الاخر
2: تشيل على الاخر فرحان برشا اللي كنت حذيه
4: عندي سؤال لي كنتي تخمن تعمل بودكاست ولا عندك ديجا بودكاست
2: والله عندي فكره انا اما مش لك نعمل حلقه من بعد يقصوا علي
4: كان كي اجى حذينا في الاستوديو
2: نجي حذيكم سيرتو ميرسي بوكو يعيشك مهدي شيل السلام عليكم برشا من وخي السلام عليكم برشا ذا هابي كاست تفرجوا فيه بالطبيعه وكل الحلقات نجموا زاد تشوفوا الانترفيو كاين موجوده لهنا على يوتيوب موزايك اف ام بعد شويه عبد الحميد بوشنيق باش يكون ضيفنا في الانترفيو اكسكلوزيف زاد بالطبيعه هذا توا لقيت بتبيعها مع احسن مقدم اخبار فيك يا تونس وافريقيا والشرق الاوسط الرجل السعيد اللي ديما الضحكه ما تفارقش وجهه ديما يخلينا فيه انرجي باهيه مراد الدريدي في اخر الاخبار في تونس والعالم
0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار 3-14 جويلية بش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولي النوستالجيا لهنا ماش بش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة راني زروق هيثم هلال مهدي العليني ولسعد السندي نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أشورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
2: مستمعين
5: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني. ورئيس الحكومة تشدد خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 بقصر الحكومة بالقصبة اليوم، على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. محمد العياري المهندس الرئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة سيساهم مستقبلا في الرفع من نجاعة عمليات الصيانة والتدخل، بما يساعد على تحسين وضعية الشبكة الطرقية ودعم التنمية. وبخصوص تراجع جودة بعض الطرقات بعد فترة من إنجازها، أكد العياري أن تقييم وضعية الطرقات يجب أن يتم وفق معايير موضوعية تشمل مختلف العناصر المرتبطة بالسلامة وليس فقط حالة الطريق نفسها. وأوضح أن جودة الطرقات ترتبط أيضا بعناصر أخرى على غرار التشوير الأفقي والعمودي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة علامات التشوير الأفقي التي كانت تمثل أحد النقاط التي تحتاج إلى تطويرها.
6: والله وضعية الطرقات نقطة مهمة جدا، انهم يجب نوضحوها، يجب تكون عندنا يعني معرفة في تحديد الطرقات المرقمة اللي هي تابعة وزارة التجهيز وطرقات التابعة للبلدية، لانه في كثير من الاحيان يتم خلط بين طريق البلدية الملك العمومي البلدي والملك العمومي للطرقات. بالنسبة للملك العمومي للطرقات عندنا ميزانية مرصودة سنويا يتم من خلالها تحديد الاولويات والاصلاح والصيانة. شوفوا تو مشاريع بتاع التجهيز لا تخفى على احد، يعني البينيترون سود ولا الزوفراج، يعني فما خدمة. اما ان شاء الله بالطريقة هذه مبتكرة اللي تعتمد على التكنولوجيا تولي عنا تحديد الأولويات وتولي عنا النجاعة مع شركائنا نحسنوا في الوضعية. والله هي جودة تاع الطرقات رايت كش نجم نقيموها بطريقة معناتها موضوعية. راهو فما تشوير، فما معناتها السيناليزاسيون اوريزونتال وفيرتيكال، واليوم معناتها نحب نقول رانا نعتمدوا في شون دي سي بالنسبة للتشوير الأفقي باش نحسنوا من كاليتي نتاع علامات التشوير الأفقي اللي هي كان عندنا إشكال قبل، لأنه بعد فترة يعني يتم معناتها تتمحى، ولكن إن شاء الله مستقبلا باش تولي عندنا معناتها الكاليتي. بالنسبة للسيناليزاسيون كيف فما

0: عملية أمنية نفذت ليلتي 27 جوليا الجاري أسفرت عن حجز زورقين سريعين قادمين من إيطاليا مع مبالغ مالية هامة، بالإضافة إلى إلغاء القبض على عدد من العناصر التونسية وأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة كانت تنوي اجتياز الحدود البحرية في اتجاه القطر الإيطالية. وبين أنه بعد تم استشارة النيابة العمومية بنابل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم. في أخبار العالم، مصدر عسكري لبناني يقول لقناة الجزيرة أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن دون تقديم مزيد من التفاصيل. وزارة الداخلية السورية تكشف اليوم السبت أن التحقيقات الجارية مع أفراد الخليل الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في دمشق في مايو الماضي. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الخلية أقرت خلال التحقيقات بتنفيذ العملية بقصد استهداف المؤسسة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح الدين السكوحي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 ل 9 متاع الليل، سلاح الدين السكوحي، موزاي كفان.

0: اليد اليمين يا ملاوين الزرقاء من عرض النوبات وتخلتنا لثمانية واحدة دقيقة.
1: كورنيش ويكند كل سبت واحد من السبعة لتسعة متاع الليل
0: كالعادة وكيف كل سبت واحد يكون عنا ضيف وضيف خاص نمشيو معه في الخدمة وفي الجانب الإنساني متاعو. يمكن الناس اللي ما تعرفوش وتحب تكتشفوا هذا ضيفنا بالنسبة اليوم
1: كورنيش الانفيتي دو جور.
0: في تونس فما ناس ما يكتفيوش انهم يحكيوا الحكايات, يحبوا يصنعوها. الناس يشوفوا الواقع بعين مختلفه, يحولوا الافكار القضايا اللحظات اليوميه الى صور تبقى في الذاكره. ضيفنا اليوم هو واحد من الاسماء اللي اخترت الكاميرا باش تعبر على المشهد وباش تحكي عليه, والفن باش تطرح اسئله على المجتمع. مخرج عرفناه باعمال فيها جراه, فيها خصوصيه وفيها بحث دائم على طريقه جديده. انسان يصور كل شيء حتى كي نبداو نقدموا فيه, عمل خلت الناس تناقش تختلف وتتفاعل. اليوم باش نحكيوا على السينما, الدراما, النجاح, الانتقادات, الكواليس, على الإنسان اللي يكون وراء الكاميرا قبل ما يكون وراء الشاشة. يسعدني اليوم باش نستقبل عبد الحميد بوشنيق. مرحبا بك. سلام علي برشا.
2: مرحبا بكم الناس الكل, وفرحان لي أنا بحذاك.
0: سعيد جدا نكون قدام الكاميرا متاعك.
2: فرحان لي أنا بحذاك راس راس.
0: حصرني اليوم وحدي.
2: اللي خديمة معك شكون, وفرحان اللي أنت توا ان شاء الله العقب للميسيون في التلفزيون ولا في الامبي سي بي.
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش ليك تبدا حاجه فيها الخير ان شاء الله. علاش ليك ان شاء الله يا ربي. بون نحكيوا اليوم بتبيع, احنا فرحانين برشا باش يكون حذانا عبد الحميد. ما نجموش بتبيع, فما حاجات باش نبداو من بعد. عندنا هذا صندوق صغرون فيه شويه اسئله, ما تخافش منه. راه ما عنديش هكا الماسك ونسالك اسئله من وراء الماسك.
2: لا لا مساش حتى دوك ما نخافش.
0: لا لا حاجه نعرفك ما تخافش, هذه حاجه اكيد ما تخوف العباد, هذه حاجه نعرفها زاده.
2: نعمل جو
0: باش نبداو بجديد. نحكيوا على اليوم مهرجان لوكارنو السينما معي فيلم باكما. نحكيوا على مهرجان عنده تاريخ طويل مهم برشا, باش يكون اليوم
2: دولة 79
0: اكزاكتومون. نحكيوا على مهرجان مهم, هو اللي يعتبر واحد من اهم المنصات العالميه للسينما المستقله, السينما الجريئه. معروف زاده هو خاصه باكتشاف مخرجين جدد يعطي قيمه للافلام اللي تحمل رؤيه خاصه وافكار مختلفه. يشبه لك مهرجان لوكارنو نتصور عبد الحميد؟
2: والله يشبه لاي مخرج يتمنى راهو باش يمشي له لوكارنو. لوكارنو راهو في نفس الكاتيجوري نتاع برلين, كان, فينيس, هذوما من اقدم المهرجانات للكلاس آ, وتزيدوا عليهم بعد برشا مهرجانات أخرين, لكن هذوما من أعرق المهرجانات في أوروبا, يعني اللي هما معترف بهم في العالم الكل. وهذوما مهرجانات ياخذوا كان الافلام اون افون بروميير مونديال, يعني في عرض العالمي الاول, وهذيك اون دي كونديسيون باش ياخذوا الفيلم
0: بالضبط.
2: دونك وفي السنه تصبوا 7000 فيلم راهو في لوكارنو. دونك نكون انا موجود بالفيلم, فيلم انديبوندون مستقل, من غير دعم, من غير حتى تدخل نتاع حتى اوكان فون, يعني ما تصب فيه, يعني فهمت كيف ما 90% من الافلام اللي خدمته كل كان, مش 100% من الافلام اللي خدمتهم كلهم افلام مستقله. نجم يكون كان فخور, وفخور بالليكيب, وفخور زاد بروحي على خاطرني الناس تعرف وراضي. هاو هنا صديقي اخويا وعشيري نجم يحكي لك اللي هي راي مش سهله, راه تعمل اسم ما تعملش اسم, كيف عملت بكمة, كيف عملت دشرة في نفس الصعب بنفس الإمكانيات, يعني فهمتني؟ تقولش عليه ما قدمتش من 2018 لتو,
0: معناها حاجة اللي هي نوعا ما تعب شوية, خاطر
2: تعب لكن
0: خاطر أغزو اللي معناها صحيح أنه التعب ساعات يجيب النتيجة الباهية, بس ماذا بيه واحد في الكونفور ساعات
2: بون الكونفور ماهوش سهل ياسر في تونس في السينما الحقيقة, لكن أغزمو سنة نجمت نقنع منتج معايا أبار حمزة بوشنيق اللي هو ديما يضحي واللي يواصله يمن بيا. فما شكون سنة زادة اللي مشي تحكيت له المشروع اللي هو حسني غرياني, نوجه له تحية اللي أمن بالمشروع, وتخويز جي جروب الكلهم اللي كان منجيناش معانا هما رأى منجيبش نعملوا الفيلم, لكن زوز بشركة إنتاج تكتلنا فيه. فمني فيلم مصور فيه 14 يوم تصوير,
0: معناها ريتم أكسيليري شوي,
2: هي 14 يوم تصوير بالضبط, يعني بإكيبة تعرفني نعرفها عندي ثقة فيها. فما برشة أنتونت ما بيناتنا باش نجم نخلط نصور أو الفيلم هذا الكل. وتحية للناس الكل اللي وقفت معايا في الفيلم,
0: نسلموا على الإكيب الكل
2: أكيد. تتويج اليوم هما قبل ما يكون لي أنا, راه ديما نذكر العبيد اللي خدموا معايا الفن نتاعنا, تنجمش تخدموا وحدك
0: بالضبط. هو معناها ديما يقول لك راه الفن روح, معناها نتاع جروب هما اللي يمنوا بالمشروع هذا, ماهيش خدمه
2: سورتو السينما.
0: السينما راهو يتمن بالبروجي الي
2: ايوا اكثر فن ما تنجم ترى لوفر الا ما فيها برشا فنانين يتعاملوا, فهمني؟ الاخر فن المغني صوته باهي ينجم يسمعك, اللي يعزف منيح نجم يسمعك هنا، اللي يمثل منيح نجم يوريك، ما مخرج به يحب له برشا فلوس برشا كيبة وبرشا أشهر باش من بعد تشوف انت تقولي والله في الاخر مخرج به
0: بالضبط. وهذا بتبع لي نكونوا فرحانين اليوم حمد حميد باش ناخذكم في لوكارنو موجود. هات نحكيو انه من بعد نحكيو ما بعد لوكارنو شو باش يكون موجود، لكن الفكرة نتاع باكما كيفاش بديت من الاول؟
2: بديت من تصوير ريتها في الشارع قدامي لايف، مروحين انا حمزة اخويا وصاحبنا ابراهيم، مروحين في الكرهبة في مازهنوف، وفما فو قدام مازهنوف معروف اللي ديما مبلع عليك قدام السوناد، فما كاميونة قدامنا احنا نحكيه في الكرهبة مش فاهمين يعني فهمت ما يعني ما شلقنيش، غزرت الكاميونة قدامي نلقى قدامي كاميونة فيها يمكن 20 كلب ميت مينيموم محطوطين فوق بعضهم،
0: يعني كلاب شارع هذوما اللي
2: محطوطين محطوطين ومش مغطين، والكاميونة تقطر بالدم، مشهد مرعب نو
0: اليوم كده انت كم ما حكيتهاش تو وتحطها في الفيلم تو يقول لك عبد الحميد بوشناق خياله واسع
2: نو قدامنا قد مع مخر هو في الليل وقتها، لكن حاطين فوقها باش طارت بالريح دونك اللي سوق هبط من الكاميون في الفو وغطى وقلنا سحب بوشناق احلى نوبه فهمت وقعدت نتسائل قلت الى متى، بديت الفكره من هكاك ومن بعد قعدت نخمم.
0: عندي سؤال في اللقطه هذه بالله، انت قلت لك قال لك احلى بوشنيق واحلى نوبه، ما قلقتكش السعاده نتاعو في مشهد كيف هكاك؟ خاطر جينيرالمون انا واحد
2: ما تقلقنيش يعني كلمه حسيت نفرح يقولوا لي عبيد اما في الموقف هذاك
0: اما هي. هو لي تام نتاعو يعني واحد تحسه سعيد معني عادي
2: عادي سعيد ما نعرفش ما نجمش نقول اللي هو سعيد، لكن فما نوع من العادي ولا عنا اللي نسمعه في الدارتيفيس في الشارع تبدا قاعد في الدار معي ولدي صغير انا توا يبدا سلفي يقولي في الدارتيفيس ولا يقتلوا في الكلاب نقعد به ترى وليد صغير كمان باش تظلوا حاجة عادية فهمت، مش معناتها راني انا قاعد نعطي في حلول، الحلول مش انا نعطيها لكن فما برشا حلول اخرين وقعدت نتسائل انا اسونسيلمون راهو على الانسان هذايا يعني فهمتني اللي هو يروح من بعد يبوس صغار وعادي وياكل ويعيش ويتعايش مع الناس
0: ونجم يكون زاد في ثم نوع من الاوبليغاسيون واش وحده خارج هكاك، هذاك المشكل هو الاساسي خاطر
2: هذاك قلت لك نجمش نحكم
0: اي قنص الكلاب خاطر الحاجه هذه تقريبا مشكل تحكي فيه الناس الكل يعني انه حاجه ما تجيش
2: هي حاجه ما تجيش وفما اختار زاد الكلاب اللي مسيبين على الناس لكن
0: لازم حل.
2: كلمه قلتها في الفيلم لب من الزبله تو ينقصوا الكلاب
0: بالضبط وهذا بالطبيعة أكيد باش يكتشفوه التوينس أكيد في الفيلم هذا اللي باش يكون عرضه الأول نذكره في لوكارنو. باش نسألك على الفيلم توا باكما أما بنسب معناها أعطيني البورسنتاج به نسبة الرعب في الفيلم
2: صعيب راه نعطيك هذا كل ما عنديش ريكول أنا راه للفيلم مازلت في وسطه
0: معناها تدخل أنت يحد من بعد المشاهد كل واحد كيفاش يتفرج
2: أنا ما نجمش نعرف شنو هي ردة الفعل نتاع المتفرج ما عندي عليها حتى أدنى فكرة خايف الحقيقة تقوش عليه أول فيلم في حياتي خايف بالكدية أخذت الفيلم خديت فيه ريسك كبير فيلم يمكن فيه مشاهد ما تشافوش برشا في السينما التونسية والعربية نعرف في ردود الأفعال حتى كي نبعث تول بعض المهرجانات فما شكون اللي مش يخاف من الفيلم لكن فما شكون اللي ما كملش الفيلم فهمت
0: معناها نجم نقوله أنه فيلم
2: عنيف نجم
0: عنيف
2: عليه.
0: مش
2: فيلم عنيف فيلم هو سي ان فيلم بوليسي فيه ميلانج دو جونغ بوليسي اورور اوسي لكن حاجه جديده حاجه من الافلام اللي انا نحب نتفرج فيهم يعني عملت فيلم كيف من الافلام اللي انا نحب نتفرج فيهم
0: يعني اللي
2: في بوكو دو ريفيرونس
0: اللي هي الصفه هذه اللي عند اعمالك اغلبها اللي تحب حاجه تشبه لك حاجه تتفرج فيها ما تبدلش
2: بالطبيعه لازم يكون شبه الروحي زاد فهمت مره هذه مشيت للحاجه تشبه الأتعس حاجة في الإنسان يعني
0: مشيت ندرس الأظلم جانب في الإنسان
2: أظلم جانب في الإنسان وفي تونس
0: مشيت في الدارك على الأخر
2: نتصور أي
0: به نسبة الحرية في صناعة الفيلم هذا علاش نسألك لهنا يا خاطر عبد الحميد أنت
2: 100%
0: خاطر ما يخفيش على الناس انه انت تخدمت في التلفزة وتعرف التلفزة شنية وتعرف ان التلفزة حتى ما غير هما ما يقولوا لك راه التلفزة وحدك واحد تقول هذه هي ما تعديش هذه كذا حتى من بين هذا يعني. مثلا في رجوج نتذكر مليح كلمتك على السين نتاع عيسى معياري وقت المحامي النهاية نتاعه قلت ما جيت فيلم راني عملت حاجة اخرى دونك الحرية لهنا 100%
2: 100% 100% بيان سور بعد يقعد ديما عندك مسؤولية راه حتى كانوا سينما عندي مسؤولية تجاه الناس اللي تتفرج وكل نعرف العباد نعرف عقلية التوانسة نعرف عقليتي ونعرف ما زاد فما حاجات انا نحب نعديهم فما حاجات انا ما نسمحش روحي نعديهم
0: شفنا
2: ديما فما ليميتر مهما كان يعني الحرية المطلقة 100% في خيالي وفي بالامكانيات اللي عندي جستيم اللي انا في الفيلم هذا بالتحديد كنت حر 100% يعني.
0: قبل ما نكمل في بكمة هل انه عندك فكرة انت في مخك بتاع فيلم اكيد كيما ينسي النجم يخم وراء حتى واحد يسمع فينا نجم عنده فكرة فيلم يعني الافكار
2: ديما الفيلم اللي في مخك شب حاجات في الدنيا
0: exactly. اما هل فما فيلم في مخك تقول هذية هو الحرية المطلقة بالنسبة لي
2: أي.
0: فكرة بتاع فيلم تقول هذية انا بشتراه وعبد الحميد كامل
2: أي. هو الفيلم اسمه وردة ريانة اللي هم عطونيش عليه دعم
0: نذكر موردرين
2: اللي هذاك هو الفيلم اللي ما شافوش حتى شيء في اللي كتبته
0: فهمتك
2: حتى شيء شافوا كان غلط الفرنسي
0: نكهو
2: هو بالحق راه نحكيها
0: مدقق لغه ويدونك طلع على العمل مش
2: اي بون شو نقول لك قلقت منها الحكايه ومن بعد تقول انا بالك شيء ربي قاعد يقول لي راهو مش بهيلك الدعم يا عبد الحميد كمل وصل وحدك وهك
0: ماكش بهيلك الدعم هذا في الخير
2: ان شاء الله في الخير قلت لك انا هو في الخير علي وتقطع اليد اللي مازلت تصب له الصندوق هذاك فهمتني الحقيقه
0: دونك اخترت الاستقلاليه وكاهو
2: اي اخترت الاستقلاليه ونحب نشكرهم ان شاء الله كان عملت الفيلم بقدره ربي ان شاء الله نحب نشكرهم كل لجنه الدعم اللي اسمهم مش باش يتوثق في الفيلم مدى الحياه والله خاطر نكون وقتا فرحتي تكون ناقصه شويه فهمتني ما نحبهمش هما يعاونوني اصحابي يعاونوني الناس اللي تبن بيا بالحق حاجتي بمزيد حتى حد وهاني مواصل وهذيك هي الخدمة اللي اخترتها وقابل قانون اللعبة وقابل اللي هما فما لجنة ديما قاعدة في ربي رويت ما عندهمش ربع تالون يقروا في مستقبل الشباب انا رافض هالفكرة ذيك مهما كان على خاطرهم يدل على شيء يدل على جهلهم التام بشنو معناها دعم
0: شنو مش معناها فيلم مش معناها مشروع فني
2: مش معناها تشجيع يعني
0: اكزاكتومون هذا هو خاطر
2: انا عامل هذا رابع فيلم تاعي من غير ما خديت دعم وعامل بالجزئين يعني نتاعهم عامل 6 مسلسلات فهمني من 2018 لتو اكثر من 6 مسلسلات
0: هذوكم اكثر
2: 8
0: اعمال تلفزيونيه اكثر كان نبدا حدا من هذوكم وانت ماشي معنا
2: 8 اعمال تلفزيونيه من 2018 لتو ومعهم 4 افلام فهمني شكون اللي يستحق وعمري ما طلبت فرانك من الدولة وعامل زوز عروض رجوج وكارتاج بالنوبة يافيك سا مازالوا يثبتوا في الغلط الفرنسي فهمت ما شافوش اسكو ينجم يعمل فيلم به ولا ليه اسكو السيناريو متاع الفيلم به ولا ليه اسكو السيد هذايا هو اللي صبنا قادر باش يعمل سينما ولا ليه دون مشاو عندهم توجهات اخرين وهذيك قانون اللعبة كما قلت لك فهمني وانا معش حمنا لعب
0: كهو ما شاب تلعب خلي عندك قوي عندك وحدك كهو خلينا نرجع للفيلم عبد الحميد
2: خير
0: شكون هو باكما
2: تخنيش
0: شكون هو باكما هذا السؤال خاطر احنا نعرفوا انه تفرج في البوندانوس انا نستدعى الناس اللي قاعد تسمع فينا تو تدخل الموقع نتاع فيستيفال نتاع لوكارنو غادي تلقاو
2: مازال ما هبطوش انا
0: انت ما هبطوش
2: قاعد بشوي بشوي تدريجيا
0: اما اللي يحب يعرف ايش قاعدين نحكيو ادخلوا للسيت نتاع المهرجان فما غادي البوندانوس موجوده في السيت نجم تدخلوا غادي تلقاو انا الحقيقه
2: هاي باش تهبط تو هلا
0: انا خفت
2: هاي.
0: انا خفت
2: خفت الحقيقه
0: علي. خفت عليه خاطر انا نعرفك عبد الحميد كمبول تياترو ساعة ونعرفك كنتبع ونتفرج فيك ونعرفك كشخص زاد ونعرف اللي انت في تبدا مثلا باش تحضر مسلسل حاجه اما كي تدخل في فيلم فكرتك انت فما مود اخر معناها فما عبد الحميد اخر باش يكون موجود خاطر لهنا نلقاو انه فما اريحيه اكبر سؤالي لهنا خاطر كي تفرش البوندانوس شفت الممثلين شفت الكاست الوحيد اللي ما ريتوش ريتو فقط لابس معناها وجهه مغطي ما هو ظاهر اللي هو وشو معناها وسمعنا صوته في البوندانوس اللي هو بكمة من هو بكمة وعليش اخترت انك تخفيه معنى
2: نسبقش الحديث ناس تتفرج لكن كان اختيار مني وتحية للممثل اللي قبل باش يخدم دور كيف ما بكمة خدم من اصعب الادوار لكن انت سميته بكمة والفيلم الشخصية ما اسمهش بكمة اسم الفيلم هو اما تحس على هيش البكمة
0: اما يقول لك الهيش البكمة ساعات ينجم يكون اسقاط معناه
2: نوجت شكون البكمة تو
0: ما عارف شكك خاطر هاو بالموسيقى ساكت تحط الكاسه تفهم علاش خايف
2: شكون البكمة تو شكون اللي ساكت وما يتكلمش
0: تمام برش
2: هكا هاو مال
0: برش
2: اوكي تو كل حاجه في وقتها يعني الفيلم يحكي على موضوع اكثر عنف من هذايا سيان سينما كما قلت لك رينا فيه برشا مخرجين في العالم سي نونكيت بوليسيير اللي تصير في تونس اللي هي الاحداث نتاعها باش يكونوا في السنتر فيل والاحداث تتعك تمشي وتتعكر بطريقه كيفاش نقول لك بطريقه كوشمار ديسك
0: اوكي
2: هكاك معناها فهمتك
0: به
2: قيتهاش بالعربي
0: اي معناها نحكيو على ما انت حبيت تقرب معناها تقول انه نهايه الكابوس هذاك شنو نجم نقولوا معناها حاجه
2: اللي هو انا في الـ في الـ في الـ في دشرة الفيلم كان انسبيري دو فيريل مستوحى من احداث
0: حقيقيه
2: واقعيه حقيقيه هذايا ان شاء الله ما يكونش استشراف لاحداث
0: هو هذا زاد اللي نقطه مهمه حكيت عليها عندي توا عبد الحميد بوشناق نذكر ضيف نتاج متابعون على يوتيوب موزايكا فام فكره انه فما ناس شوفوها هذه في المسرح في السينما فكره انك اللي يقول لك احيانا المبدع يعمل عمل كانه يغزل قدام اكثر من الناس
2: ان شاء الله ليه في الفيلم
0: المدى نتاع النظر نتاعك انت ولا الناس اللي تخدم في الفن عندهم نظره اخرى يغزل هو يغزل احداث تو من بعد يقول لك هاو شنو باش يصير في 20 سنه مع تمنيات بتبيع انه ما يخلطش الغادي
2: ان شاء الله لي طوليكا هو يحكي على كان نجم موجوده حتى في البوندانونس وشوفوها الناس يحكي على قاتل متسلسل سيريال كيلر يعني فهمني اللي احنا من وقت سفحنا ما سمعناش بيه
0: واللي هي سفحنا بالوقت
2: اي لكن مش معناتها اللي هم مش موجودين فهمني طوليكا لو كليما اكتويل فما برشا عنف اللي احنا نستسلوا فيه اللي هو ماهوش بعيد ياسر على ينجم يكون موجود ما بيناتنا يعني فهمت هذا نجم نقوله لك وان شاء الله ما يطلعش صحيح
0: ان شاء الله ما يطلعش صحيح اكيد باش نتفرجوا في الفيلم هذا باش يكون موجود اكيد في تونس هو العرض الاول العالمي بالنسبه لي باش يكون في لوكارنو اخر سؤال بالنسبه للفيلم هذا عبد الحميد اللي تفرج في داشرة وقال راني ياسر خفت شنو باش يقول زعما بعد ما يتفرج في باكو
2: ان شاء الله ياسر عجبني
0: هذه اكيد لا راه اللي خاف مش معناه ما عجبوش هذا فما ناس تحب مثلا
2: لانه لا نحب ماذا بيه كان يعجبهم الناس ومن بعد راه فما قلت لك خاصه في الفيلم هذا راه اكثر من دشر خاطر الفيلم نتاعي الاولاني فما المفاجاه والخوف هذاك المره هذه فما اتونت كبيره من عند العباد لكن نحاول ديما نفوت توقعاتهم لكن بالحق الفيلم هذا اللي هو من بعد اون فيغا ان شاء الله ما يتعصفوش عليا في الفيزا سورتي اون سال خاطر لي ريستريكسيون ما واضحين في العالم راه فهمني يعني صعيب ياسر كان ما يحطوهولي مثلا موان 18 راه باش يمشي في بال العباد اللي هو في عريق وما فيش العري لسن
0: دائما نذكر انه حتى تصنيفات هذيك راهي تنجم تكون مش في كان العري راه فما زاد
2: يقول في المخيله نتاع الناس
0: يقول لك محتوى غير مناسب للاطفال
2: فوالا فما عنيف اللي فيهم كلام فيلغير ولا فيه قباحه وهذا الفيلم عنيف دونك اللي نعرف فما كاتيجوري نتاع ناس انا نتصور ننصحهم يعني ما يدخلوش يتفرجوا في الفيلم الحقيقه نعرف اش قاعد نحكي صعيب راه واحد يقول لك هكا في افلام وماذا بيك لي هيا يجي
0: هيا مرحبا
2: لا الفيلم هذا لا تتسرع فهمني
0: يعني خمم شوي
2: لا تتسرع لا تتسرع في عمرها حبله ومرات تتوحم عبد ايبر سنسيبل ترد بالها يعني. حتى في دشره قلت لهم مره هذيا
0: بتاكد على
2: عملت حتى ليميت الروحي فهمت
0: باهي وقتاش يكون في تونس عندك بروجرام
2: والله الدات ما نجمش نقول لك عليها توا قاعدين نسقوا في احسن بريود
0: اثنين نجم نقول
2: اي ان شاء الله ان شاء الله قبل راس العام قدرت ربي لكن الدات اكزاكت ما نجمش نقول لك فما دوره مع المهرجانات قبل ومن بعد قاعدين نسورغانيز احنا والافلام اللي باش يخرجوا ما نحبش واحد يكسر الاخر يعني فهمتني قاعدين ننسقوا كنا مع بعض
0: هذه حاجه باهيه
2: باش الناس الكل تاخذ حظوظها وباش قلت لك باش ما يدخلش فيلم يكسر فيلم اخر يعني
0: باهي حكينا بالكدا على باكما حكينا مبروك مره اخرى في وجود في لوكارنو ان شاء الله مهرجانات اخرى علاش لا باش تكون موجود وفرحانين ديما انه الافلام التونسيه
2: واللي صعيب راه في المهرجان كيما لوكارنو باش ياخذ فيلم دو جونر يعني فيلم رعب يعني المهرجان كله افلام دوتور في نوعيه معينه. هذاك علاش فرحت ياسر الفيلم كمام حتى بالعنف اللي فيه شافوا فيه لكوتي بويتيك سينما, خاطر هذوما ناس راهم متفرجين ويعرفوا شنو الفرق ما بين السينما والسينما كوميرسيال دونك ان شاء الله يكون موفق كما دشرة يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق اللي كنت يا عبد الحميد بوشناق والكيب الكل اللي معاك, نسلم عليهم عايز. الكل يساهموا في فيلم باكما وفي الحلمه هذه اللي باش تواصل اكيد باش تكون موجوده, وان شاء الله كما قلت انت ما يكونش كابوس علينا نحن الكل. لكن هي نخرجوا من جو فيلم باش نمشيو لحاجه اخرى, جمله باش نمشيو للطفوله كما قلت لك عبد الحميد, حبيت نرجع لحاجات هكا ما حطت في حياتك. شكون عبد الحميد الطفل, كيف شنو تفكر من طفولتك اكثر, خاطر كل طفل فينا عنده كاللحظه الفارقه المومو ماركون في حياته. شنو انت المومو الفارق في حياتك في طفولتك؟
2: انا كنت كيل باكما.
0: كيف
2: كنت ساكت ديما يعني عاقل برشا,
0: حشام ولا عاقل؟
2: حشام برشا وعاقل وتقول يقعد غادي نقعد غادي, ما كنتش نعمل مشاكل يعني لامي, ما كنتش انفون روبيل يعني انا كونتريرمون شنو اسرائيل ولعب من جمله
0: وخاطر ديما الفن تربط بك هكا تحس انسان ديما هيج ويقول لك فلت زعما
2: هذيك الحاجه اللي تخليني انا خاطرني في الدنيا ماني شاكك يعني شيخ غادي خاطر نجم نعمل حاجات ما نجمش نعملهم في الدنيا, لكن كنت انسان وليد سهل في التربيه نتاعو.
0: كما شفت مشهد قلت لي انت في المنزه نوف هو اللي جاب لك الفكره نتاع نتاع باكما, انا هو المشهد يمكن اللي شفته في حياتك سواء في السينما ولا في الحياه زيادة في الواقع اللي قال عبد الحميد يحب يعمل سينما
2: فيلم, هو فيلم عصفور سطح
0: هو اللي جبتك باش تدخل الموند نتاع الصوره هذا
2: اي عصفور سطح في العمر هذاك انا اكبر شويه اي انا وقفت غادي راه بروبابلمون ايموشنالمون نتصور في العمر هذاك شفت احلامي الكل يعني نتفرج في التلفزه ما نعرفش علاش تعجبني السينما ولا يعجبوني الافلام, لكن كنت كلكو بار نحلم باش نعمل كيفهم ولا نكون معاهم ولا نكون في وسطهم. عصفور سطح شفته في عمر نتاع نوره البيرسوناج نتاع الفيلم وتمنيت نكون في بلاصتو الوليد وتخيلت روحي في الحمام وتخيلت روحي كسرت وبش يقول لك الجماعة وسينما الحمام
0: ليه هو الفيلم هذيك
2: لكن ذولي من أشب الأفلام التوانسة اللي أكثر فيلم أثر فيا أنا وحببني في الفن هذي اللي كنت قبل نتفرج أول فيلم تونسي شفته راه في حياتي زادة ستخيز أمبورتون قبل كنت نسخيل الأفلام يتكلموا كان البرة تفرج في فيلم تونسي يحكي على وليد صغير في عمري جو مي سوي ايدنتيفي فيه فهمني, وفما السين نتاع الغول اللي فيها سلاح مصدق واللي ضوافر طويل والطفله اللي جات تخدم اسمها كارولين شلبي الممثله اللي ظهر لي من اشب الممثلات ونساء اللي شفتهم انا في حياتي بون زاده فما الصغر هذاك يخليك راي كبرت تو نعرش عليها وين راي عرست كل من تصورها مازلت مزيانه هكاك سي لو غيف اللي بيحولي الفيلم هذا حلم.
0: هو خاطر عبد الحميد زيد على كلامك فما افلام انا يمكن
2: انت زيد عليها ريتك ما نعرف وين موسيقى حلفوين انت عنده ايه. دونك راه التو نعم في نفس الشيء رجعت للمدينه في النوبه
0: بالضبط
2: الموسيقى نتاعي برشا انسبيراسيون من انور ابراهيم حمزه في النوبه خاصه دونك درت ورجعت للعالم هذاك فهمت.
0: فما هو خاطر الافلام ما نعرفش شنو نجم يكون اسمهم اما اللي يكون مبني على الغزره نتاع طفل صغير اللي هي مثلا انا من بين نتذكر مره في
2: سينما باراديزو
0: فما مره وقتها اسمه فيلم اسمه جوقه العميان فيلم مغربي كانت القصه كلها مش هو البطل الطفل صغير لكن هو اللي كان كانه يروي الاحداث
2: هي.
0: فهذا اللي انت ابهرك فكره انه طفل صغير هو اللي يحكم في الاحداث
2: كل شيء مزين فيه الفيلم الاولاد كيفاش يبنسوا حفه وقتها
0: وريك جانب من تونس
2: هذيك يعني شو اسمه الولاد وقت اللي خرجوا يعني قالوا يراني نعوم ونغطس في فندق الغلة يعني فهمت فما فتح الهداوي فهمني أحسن نوارة ما كتعرفها ومع شو اسمه سي عيسى حراث
0: عيسى حراث بالضبط
2: دونك فما ديسين ميتيك محمد إدريس الحانوت الحجام اللي فيه جماعة كلام الليل الكل توفيق جبالي روف بن عمر كمال تويتي الحجام عودت عملتها بعد ديسين الحجام في النوبة في المسلسل دونك هذاك الكل حبيت نكون فيه العالم هذاك حبيت نكون في وسطه
0: وحبيت تصنع كيفو كي تكبر
2: وي حبيت فهمت وقتها اللي نجم نعمل حاجه هكا وقعدت لابد لابد حتى لين اخذت حريتي باش نختار نعمل سينما كقرايه يعني.
0: معناها نمشيو لهنا انه لقيت صعوبات باش تختار ولا معناها تقول باش تمشي في الثنيه هذيك انا باش نقرا سينما اسكو لقيتها مسهله قدر ساعات
2: فما ناس نكذب عليك نقول لك صعيبه لا لكن لقيت فما مثلا بابا ما كانش يشجعني ياسر فهمني في الحكاية ذيك، كان يحبث بتاتر كنت نمشي الحاجة في الميليتير، كان بابا مغروم ياسر بالميليتير وبالنظام
0: وبالانضباط
2: الانضباط وكل، دونك حبني نمشي ميليتير اكثر من مشيت للفن انا فهمت، اللي هو زاد في انضباط راه برشا
0: لا باش تكون ناجح في اي حاجه الانضباط حاجه مهمه،
2: تورناج بلاتو تورناج مش بعيد ياسر على الانضباط، لازم يكون عندك كانسان ساعه دجا. ومن بعد امي شجعتني من اللي بديت، عمرها ما كانت ضد فكره لي انا نعمل سينما ولا نعمل قرايه في السينما، وتشجعني حياتها كامله يعني. عمرها ما قالت لي لا.
0: مسلسل نوبة عبد الحميد، هل هو حاجه حبيت تعيشها يا اخي قلت خلينا نصورها ما عشتهاش اجا خلينا نحطها في الاكرون، اسكو هذا الى اي مدى صحيح
2: اللي قلته؟ صحيح، نوبة حاجات ما حبيت نعيشهم وما نجمتش نعيشهم وتمنيت اني عشتهم، وفي برشا زاده نرجع لذكرياتي يعني، نمشي للبلاتو نرجع لذكرياتي يعني باهي راهي الاحساس، راه تقوم الصباح تمشي تعرف روحك باش ترجع لداركم عام 90 فهمت، بالريحه بالتصاور بالكاستيد فيديو رجعت دخلت في ذاكرتي يعني فهمت، في ذكرياتي عاودت عشت ذكرياتي لايف.
0: معناها شفنا حاجات يمكن انت عشتها في النوبة، ما فما حاجات انت ما عشتهاش تمنيت تعيشها وقلت خلينا نحطها في المسلسل.
2: كيف ما عاش ماهر؟
0: هل ماهر هو ماهر كل... مثلا ولد المنزه؟
2: هي انا ولد المنزه
0: اي اكزاكتومون، معناها كانك حطيت الشخصيه هذيك قلت معناها مانيش نقول كلمه كبيره، كان مش نقول حاجه بيوغرافي، لا ماهيش بيوغرافي،
2: مش بيوغرافي هي حاجه تمنيت نعيشها فهمني، ما نجمتش نعيشها في الدنيا. انا ولد المنزه لكن حياتي كامله نسمع بابا وعموماتي وكل وماماتي مشيرة الاخرى وعزيزي يحكيوا على حلفاوين بسويقه ما شفتهمش انا دوم، ما كبرتش في وسطهم يعني، كبرت في حي اخر. لكن تمنيت كان كبرت في الحومه العربي، وتمنيت كان عشت كيف ما عندي صاحبي كيف وجدي، وتمنيت كان دخلت في العالم هذاك وحبيت طفله كيما حبيبه، وتمنيت كان جيت انا في العمر نتاع ماهر وقت النوبه 90 كنت صغير ياسر يعني،
0: انت في التسعينات صار صغير برشا، لكن
2: صغير نتفرج في دي بيرسوناج ماهمش بالحق، مش كيما الناس اللي عمرهم 20 30 سنه في التسعينات نتصور راهم شيخ واكثر مني انا وليت صغير يعني.
0: باهي انت حكيت على الحب، اسكو تتفكر اول حب في حياتك؟ لهنا راني ننجم نقصد حتى الحب نتاع الطفوله هذاك نتاع الصغر.
2: خايف انت
0: شنو
2: نحكي لك حب حياتي الاولاني نتاع الصغر يعني؟
0: ليه هو صحيح انا نحكي على مثلا هذيك نتاع
2: حب حياتي
0: نتاع في المكتب نتاع البراء وهاو جواب وهزبنا فهمت، هذيك اسكو صار لك في حياتك تتفكر ولا لا؟
2: اي انا حياتي كامله راني نحب، انا كل عام
0: كل عام من وقت لتو
2: من وقت لتو يعني من وقت لتو ديما عندي شكون نحبه نحب ونعشق اللي نبكي واحد وكل يعني. نحكي لك حكيت بربي سيسوني في الكومنتريات ويزيو بلا جهل بربي شوية، أنا مشيت لعمرة عمري 5 سنين
0: أوكي
2: مع عزيزي الله يرحمه وماماتي ومع أمي، حمزة أخوي مش مولود وقتها، مشيت للعمرة دونك في مكة في الحرم في مكة فما طفلة اسمها راشا فرد عمرها أنا وياها من سوريا.
0: انت قد عمرك وقتها؟
2: 5 سنين.
0: 5 سنين أوكي.
2: كانوا الناس يصليوا وأنا بدي نجري نجري ونذكرها مليح يعني، الناس يبدأوا سجدين واحنا فما ثلاثة ما كنتش معي بيها هكرة نجريه في الحرم ستيها مامو اللي عمري ما نسيته، والتو قعدوا ماميتي حتى اللي توفيت يعني، وهي ديما الله يرحمها وهي نهار كامل وهي تضحك علي عليها خاطر انا عندي تصويرة نبكي مصوريني وراي عرفات وانا نبكي وانا وقتها نبكي خاطر راشة روحت
0: توحشة.
2: مش بالتقوى فهمتني، دونك هما شدوا هذي ذيك يبكي من الايمان 5 سنين عمري وانا نبكي على راشا
0: من الحب انت
2: نبكي على راشا ذي الطفله اللي من سوريا اللي ما نذكرش وجهها الحقيقه، مي سيتي لو بروميير شاغران دامور
0: اللي حسيته يقعد
2: والله قعد لي شاغران دامور وقتها نتاع الطفله هذيا اللي كانت تجي تبدا تعارك في امي كيفاش ما تخليهاش خاطر امي تقول لي ما نمشيش يضيع، وهي تجي تبدا تحكي معاه وتقول لي خليه يلعب معايا وانا فخور يعني فهمني، دونك في بلاصه ماجيك داير ربطت الحب برشا بالبلاصه هذيك يعني، ما عرفش كيفاش نفسرلك اول قصه حب عشتها في اشب بلاصه في العالم
0: اكيد، وحاجه اللي ما يفهمها كان اللي عاشها معناها انت عشت حاجه يمكن
2: ورجعت انا تبع عامين وثلاث سنين التالي رجعت مشيت السعوديه وقتها مع المهرجان ومشيت عملت عمره وشفت البلايس يعني الحقيقه
0: قعدت
2: كملت العمره وكل شيء وذكرت رشا
0: كنت تسمع فينا
2: سيتي انا موغ اكثر من سانسير هكاك في العمر هذاك 5 سنين اعطيني انا موغ اكثر سانسير من هك
0: هو مستحيل خاطر في الوقت هذاك انت ما تحسبش ما تعرفش لا انت لا هي ما ننسى
2: ما غير حتى شيء سي دو زام تاع ولاد صغار وذاك اللي ما تنسيهش من بعد قعدت نحب ونتكبر وفهمني برشا عوام يعني.
0: بلي نجم ندخل معاك في الموضوع هذا
2: أي.
0: اسكو كنت نجم خاطر يقول لك لو فما كب من كب
2: أي.
0: العبد اللي يحب نجم يتكب نجم فمش حاجه قعدت لك في قلبك كيما اللي قعدت لك هذه مع رشا توا معني عمرك 5 سنين تحكي فيها وانت
2: انا قررت باش ما عادش تو يقعد لي حد شيء في قلبي
0: صريح
2: اي ما عادش فمش عليش
0: اما ليه هو خطر الفكره ديما انت قلت لي انا جبت لك من الاول على الحب انت وحدك وحدك قلت لي هاني بين نحب ونحب كل عام فما كالكبه هذيك
2: ديما نحب انا لتو نحب
0: هل قلبك تكسر مره في حب
2: اي اكيد اكيد اي في الليسي في الليسي سيزيام اني قداش خرج دخفه اوه الحب اللي يردك بهيم يردك بهيم
0: ماش تخمم
2: ماش تخمم وماش تفكر وترى في الغلط وما تصدقوش ويجيبوا لك في الاخبار وانت تكذب فيهم و... الحب الاعمى هذاك الحب البكم
0: الحب البكم باهي
2: لكن جو ريغريت با تعلمت بهم وكبرت بهم و...
0: كيفاش دخفتك ما فهمتش هذاش فهمت وانا تو
2: دخفتني يعني انا نحب اكثر من لازم فهمت
0: فهمتك معناها انت عادي من روحك اكثر من اللي هي تستحق ولا هي مش
2: وناس كل شيء لقين كانان فهمت
0: نمشي معك اكثر المواقف هذيا كنا قرينا في الليسيات ونعرف تحس الناس كل تضحك عليك مش فاهم عليش
2: لا هما وقت ما يضحكوش عليا
0: مش يضحكوا عليك بالمعنى هذاك لا ما الناس كل فايقه كان انت هذيك هي
2: اي هما الناس كل فايقه كان انت يا انت زاده فايقه ما انت ما تحبش تفيق انت عجبتك الحكايه الصرحه هذيك وخطره الطفله وقتها في الليسي كانت من كل البنات اللي زعما قافزين في الليسي فهمت وانا قاعد بيت كيفاش غزرت لي فهمت بعد فهمت علاش غزرت لي اما في بالي حب انا وقتها فهمت قلت لك عايش في وهم
0: يا اخي عليك
2: ما بيرا هذيك خاطر
0: يعلم
2: عرفت نحطهم بعد ديجا في الخدمه اللي خدمتهم ونعرف الاحساس نتاعو دونك نجم نحكي عليه والحمد لله جاني وانا صغير فهمني جاني في السانكيم اني سكوندير يعني فهمت مازلت كي بديت نكتشف
0: في الدنيا
2: فهمت لكن تعلمت به فهمت ما عاودتش غلطت الغلطه هذيك من بعد ووليت نعرف ووليت نعرف وباش نعرف نختار مليح ونتصور روحي اخترت مليح
0: باهي نمشيو توا الحاجات اخرى عبد الحميد بوشناق نذكر ضيفنا اليوم باش نمشيو ربريك الحق معناها هكا في الخفه معناها باش نحاول ندخلوا في جوانب اخرى هذه الصندوق الاسود
1: الصندوق الاسود
0: ميرسي مالك على الجنجل نمشيو ميرسي بوكو دونك هو صندوق اسود صغرون راهو في شويه حاجات اللي ماذا بيه كان نجاوب عليهم ماناش نحكيو في
2: نتاع عبد الرزاق الشابي
0: مش في الجدل لا ما عجبش هذا باك فلاش ديسك
2: هو يعمل جوابات
0: انا صريح هذا فلاش ديسك جاتني الفكره اسمه الصندوق الاسود خلقيت هذه في
2: نعملها الفازه كني نقرا ونهز روحي زعما تغششت ونقول لك لا مش معقول هكا مش معقول
0: الحاجه باهي الحاجه باهي في الراديو ما تثرش نحي ميكرو تخرج طول
2: نهز روحي نخرج
0: نعمل باكو فيه 5 اسئله
2: اوكي
0: كل سؤال تحلو تقراه و
2: واش تعطيني كان نجاوب
0: تربع معنا رحله لشخصين لتركيا
2: الحمد لله نبدا
0: السؤال الاول دونك هذو مجموعه من الاسئله
2: تجربه نحب نعملها لكن ما زلت مانيش قادر حاليا
0: ماكش قادر حاليا يا اما ماكش حاضر لها والا ما عندكش معناها بتتر كبرودكسيون نحكيو عمل ما عندكش يمكن التمويل الكافي
2: صحيح.
0: ولا ما عندكش القدره اللي انت قول مانيش مازلت مش حاضر تو مازال بك
2: لا عندي مشروع كبير ياسر كبير ياسر اللي هو يمكن هذا المشروع اللي على ذلك وقفت معاه ما عادش نجم نعمل حاجات في التلفزة على خاطر نقول يا نعمله هو نرجع بالتلفزة ولا نرجع فيك نقول التلفزة يعني ان برودوي سو فورم دو سيري تنجم ميني سيري على بلاتفورم ولا ايديالمون في تونس لكن نعرف الامكانيات نتاعو زي ما تكون كبيرة ونعرف زادة واعي بالامكانيات المتاحه تو في المارشي التونسي وما نجمش نبقت معايا حتى حد يعني فهمت دونك نستنى قاعد نصبر للاسف
0: شنو هو الموندو نتاع البروجي هذا
2: موندو يبدا من الثلاثينات حتى كشي التسعينات
0: تاريخي
2: فيكسيون وفيه بارتي تاريخيه لكن في اكس معين
0: باهي خاطر الفتره هذيك نرجع معنا من 30 وقتاش
2: ثلاثينات اربعينات خمسينات ستينات سبعينات ثمانينات تسعينات
0: معناها ذي مش عمل ضخم بركة معناها خاطر باش تحصروا زاده في مسلسل صعيب شويه معناها ذي عمل
2: هو مسلسل ما ينجمش يكون فيلم بركة
0: كبير
2: لازم مؤسس كبير وكاست كبير. كاست اللي نتمنى ممثلين اللي عمري ما خدمت معاهم إذا بين نخدم معاهم الكل.
0: ممثلين تونس كل يكونوا فيه
2: إن شاء الله نجم يكون. أما مشروع لازم برشا أشهر متاع خدمة وبريباراسيون، ومشروع تنجم تكون كان فيه الدولة يعني مشاركة، نجمش نعمله وحدي وما تنجمش تعمله حتى شركة وحدها.
0: خاطر يتكلفوا مشاريع من نوعية هذوما سورتو ديما الفيلم ولا المسلسلات الأعمال هذية، حتى لو كان فيلم تخدم على سنوات معينة راه يتكلف برشا. الناس يمكن شوية يعني مش كيما فينا
2: نجمو مثلا، ونجمو يكون في مستوى عالمي ونجمو نسوقوا به تصويرة مزيانة تاع تونس. مانيش نحكي على السياسة، باش نحكي على تاريخ تونس من منظور آخر،
0: من منظور شكون بالضبط التونسي وقتها.
2: اكيد باش راهو التونسي وقتها.
0: خاطر انت تقول لي مثلا البيريود هذيك نسمي لك مثلا، نقول لك بار اكزومبل فرحات حاشي، نقول على حبيب بورقيبه البيات زيد، فما صلاح بن يوسف، فما عديد الاسماء اللي كانت موجوده وقتها كانت مؤثره زيد.
2: موجودين مش لكن القصه مش عليهم،
0: مش هم
2: نو
0: به
2: اكيد باش يكونوا موجودين هذوك احداث تاريخيه نتاع البلاد. نحب نحكي قصه تونس وكيفاش كنا وكيفاش ولينا.
0: هذاك التحول دونك الشانجمون اللي صار،
2: كيفاش كنا وكيفاش ولينا وكيفاش وقت اللي ولينا وقت عام 90، كيفاش كنا نتخيلوا رواحنا باش نوليو تو. شوف في التسعينات هور
0: فهمت دونك شوف يقف غاد
2: يقف بالناس اللي قاعده تقول نتصور تونس 2026 باش تكون احسن بلاد في العالم.
0: باه ان شاء الله نشوفوا العمل هذا متشوق، وان شاء الله تلقى الثنيه والامكانيات انك تكون في عمل كيفك. شوف السؤال الثاني تراه مع بعضنا في الصندوق.
2: مش اسود يا سلام.
0: لا لا مو هو اللون اسود، انا سميته الصندوق الاسود على اللون نتاع الباكوره. معناها كان جاي عندي اللون احمر قلت الصندوق الاحمر، ما فهمت هذا هو معناها باش تفهم. انا بدي حد عاش حاجتي بدعم في الصندوق. ترى السؤال اللي بعده
2: عندي لعنه الجزء الثالث في اعمالي.
0: باه علاش نقول هكا؟ هذه راهو انا خاطر فما دي تريلوجي يقعد في السينما، ولا انا مثلا اقرب بلا قلبي ديما في السينما ديما التريلوجي نتاع نولان اللي عملها في باتمان. معناها اللي خرج بالمفهوم تاع سوبيرو مش الفكره اخرى، معناها خرجت من القوه الخارقه مشيت اكثر لعركه افكار. لكن تريلوجي انت كنت حكيت في بودكاست راشما على رجوش ثلاثه مثلا،
2: حكيت على نوبه ثلاثه أخذر هما الثلاثة الكل موجودين،
0: هي به موجودين كنص كفكرة
2: كفكرة
0: به كفكرة موجودين الثلاثة. لكن علاش تجي
2: تقولك جامي 203 أي ولا
0: صحيح
2: هذيك القاعدة هذيك وأنا أحب كسر قوية.
0: دونك أنت ماذا بيك خلينا نتفرج وإحنا مثلا في رجوج واحد واثنين وقعد تخيل الثالث وحدك.
2: وي خاطر اللي باش تتخيلوا أنت يا شاب اللي باش نعملوا أنا.
0: أما الثالث زاد نحكيو على الفكرة في حد
2: ذاتها الثالث قبل ما نعمل
0: تجبد راهي
2: ديجا أنا الراه فيهم يكتبوا اللي هو الثاني خير قبل ما نعمل الثالث. دونك انا قلت نبدا بالرابع ديريكت، خد الثالث شي يطلع ماست اكيد. دونك نعمل رجوج أربعة من الاول.
0: هو رجوج ثلاثة اللي نعرفه انا بالعنوان نتاعو مش ماست.
2: رجوج الحرب هذاك زاد مشكله امكانيات. وكمل لوز الحقيقه حكيتها قبل رجوج توفى كافون برت بالحق راه والله يرحمه وينعمه
0: الله
2: يرحمه وينعمه بالحق. حسيت واحد من العائله مشي وعائله رجوج الكبيره وساقي ثقلت حتى باش نرجع لغادي موجود بارتور كافون راهو فماش خدمه خدمتها مش معايا ملي بديت فماش نوبه معايا كان يا ما كانش معايا رجوج معايا.
0: تفقدوا اليوم مثلا في عمل جديد انت اليوم عندك فيلم باكما باسكو متاكد انك
2: عنده روح اخرى كان
0: اضافته في البلاتو. كيفاش كانت كافون
2: معبي بالحياه كافون الكموتة متاع حياة ومتاع بونيمار ومتاع قدوة كان للناس كل راو ومتاع عزيمة ومتاع متاع فن فنان راو فنان ورقيق وحساس الأبعد شو نقولك بالحق راو نعرفه في البريفي يعني فنان فنان راو كافون فنان فنان فنان شعبي مع الناس كندورو في الشارع يعني لا أنا لا عزيز لا حتى حد يكراو كافون راو يقولوا يعطيونا احنا نصوروا فيه العباد يعني كافون ريتو مع الناس وريت الناس شو تحبه وتمنيت يعرف الناس حكيت عليه.
0: وللأسف ساعات حاجة ذي عبد الحميد يعرفوه الناس بعد رحيلهم معناه أنا ساعات كنشوف
2: رحيلهم الله أعلم بعد اسكم يسمعوا يعرفوا أنا نتخيل ربي كريم وربي كبير وربي حد ما يعرف شنو يصير بعده
0: صحيح
2: مكملو. حد ما يعرف
0: نكملوا في الأزلة ونشوفوا مازال عندنا مازال عندي تصاور زيادة تبعهم مازال عندي لو جو تخافش امور وقت صفا
2: حاجة ندمت عليها.
0: هو لو شوف الندم مش ديما حاجة خايبة ساعات تقول
2: شبيك تبرر انت
0: ليه مش نبرر انا نحاول نلقى لك أكثر اثنين مثلا خاطر ما نعرفش أنا ما نحب زاد الآراء متاع ندمت معناه راي حاجة خايبة. ليه نتنجم تندم سبحان الله اليوم
2: لا لا لا ننجم نندم إحساس خايب الندم راهو داير الندم إحساس ما يصلح لشيء. الخوف ينجم يمنعك من حاجة الفرحة فهمني الندم يصلح لحد شيء ما عنده حتى فايدة إلا تعذيب الذات يعني فهمني. ندمت على حاجات في حياتي ندمت تمنيت كان بديت أبكر مثلا في كاريري تمنيت بالحق
0: شنو اللي منعك في الوقت ذاك
2: ما كنتش نمن بها الحكاية وتبعت كاني وقت اللي قريت بديت نجرب ديجا في الخدم بديت نصور كاني بديت أبكر. لكن أكثر حاجة ندمت عليها في حياتي نجم نندم على عبد وجعته برشا ومطلبتش منه سماح مثلا حتى التون في بليش كان فما عبد وجعته وماذا بيه قل لي نطلب منه سماح ديريك نحبش نوجع حتى عبد بالحق. وأكثر حاجة نجم ندمني هي كان قول كلمة مش في بلاصتها ولكن كان نظلم عبد إن شاء الله ما ظلمت حتى حد إن شاء الله ما ظلمت حتى حد ومفهميش عبد مثلا قد خدمت معاه وندمت لي أنا خدمت معاه جميع الحقيقة فمش عمل خدمته وندمت لي أنا خدمته فهمت وحتى اللي خدم اللي خدمته مقلبوني فيهم مثلا مندمتش الحقيقة بتوى ما نجمش أقولك شنية الحاجة اللي ندم عليها.
0: لكن تجم تكون ندم مثلا كان وجعت حد عن غير قصد
2: وي تطلب بتبيع أكيد إن شاء الله ما وجعت حتى حد عن غير قصد.
0: نكمل في الأسرة عبد الحميد سعيد جدا بتبيع بالحوار
2: صندوق الأسود نجاوب لك عليهم الكل
0: عجبك صندوق
2: خفيفي.
0: في الخف.
2: أكبر خوف عندي هو أكبر خوف عندي هو نخاف من المرض متاع الناس اللي نحبهم المرضى الموت بيد ربي ذيك نجد دخل فيها. أما المرض اللي راه عبد نحبه مليئة ما نجمش نعاونه هذيك اي نخاف نخاف كامل ربي حقيقة الباقي كله ليه شنو باش نخاف اكبر خوف عندي هو انا ما اغزر انا متوكل ديما على ربي وايماني كبير ياسر يعني بالحكاية ذيك اللي هو والله خير الحافظين نمن بها اكثر من العين دونك واللي يتوكل على ربي ما يخافش دونك وانا من الناس اللي ياسر نتوكل عليه واللي بش يعمله هو انا راضي بيه وان شاء الله قلت لك اكثر حاجه تخوفني اللي هو المرض نتاع الناس اللي نحبهم فهمني وخاف على اولادي
0: الناس كل
2: خاف على اولادي برشا.
0: باه نختموا باخر سؤال في الريبريك هذه والسؤال هذا بتبيع
2: يلا
0: هذا سؤالي المفضل تقريبا
2: وهذا
0: الموقعد هذا ليه مش مشكله ليه لاباس
2: ما تحب برد وتبدل لي حياتي وي ما تحب برد وبدل لي حياتي.
0: نذكر حب نشكر برشا نوال بيزيد في بودكاست ديب كونفيشن سلم عليه
2: من برشا من احسن البودكاست اللي عملته مع نوال هو من اشب الوحود
0: من احسن حواراتكم من احسن البودكاست اللي حضرت فيهم معناها بخلاف كان لموهم برامج وتلفز والكل راديوات لكن انا الحقيقه باش نحكي لك تو معناها باش نخرج من الصحف في كمشاهد اللي حكيته وانت صدمني بمعنى انه كيفاش عاش الحاجه هذه في متحف بارد وانت وقتها في قلب الاحداث كرتوشي خيط مرحلة متاع إرهاب في البلاد كانت موجودة.
2: أنا في وسط المتحف.
0: أنت في وسط المتحف. في وسط المتحف جوست معناها.
2: باش من آخر الوحود لآخر الناس اللي خرجوا.
0: على تسوية يعني بابا خرج بعد.
2: الأربعة. الأربعة طلع شيء. الأربعة ما ثلاثة ونص الأربعة.
0: نذكر العبيد قاعد تصور فيه وثائقي. فجأة كرتو شيء خايط.
2: دخلوا قدامي ما فهمتهمش إنه ملو شكونهم أنا ملو كي سمعت نسخة الموزايك الكبيرة تحت بالليكو. ومن بعد ريتهم بسكادو عاديين هكا فهمت كان كي ريت الدم يعني ريت الدم وبرشا ناس من التوريست وقتين حط الكاميرا من الاول صورتهم خاطر جاو يسالوا فيا كلهم من بعد عاودت ريتهم مقتولين فهمت الله يعاودها الفتره هذيك وقتها شفتوا شريط حياتك اللي يقولوه في الافلام مش غلط راه ريتوا الكل تعدى قدامي كله بالصغر بالواحد بتصور بأمك وبوك ومرتك ولادك وبوك شو بش يقول وداش مشيت تمشيت في فراكسيون سكوند فهمتني وكاو ربي استرنا وقت نهارتها روا طلعت خبيت الفوق قعدوا معايا التليفون الفرقة يقولوا لي ما تحلش الباب اللي يكلمك في التليفون ما تهزش ما تحلوش الباب لحتى حد وابعدوا على شبابك ما تقربوش لشبابك وحنا نسمعوا لوطه هاي جرناد ترشقت هاي هاو كرتوش ومنش فاهمين قديش من عبد دخل. والغريب في الامر انا وقت عامل هذوكم وهذوكم هذوكم لا مازلت ما بديش نعرف في هذوكم نو عامل اللي قبلها
0: هذوكم اليوتيوبية
2: فوالا اخي كلموني اللي قبلها في الراديو ويحبوني نتعدى وقتها ما كلمني حد انا تليفوني محلول الو اسمع راه باش تعديك اللي ذاع الفلانيه احكي لنا شنو انا احكي لنا ولدي فاش تحكي وقلت لهم خليوا لي التليفون باش كلمني امي باش كلمني باب كلموني راديوات الكل نهارت حبوا يسالوني شنو الاجواء الداخل واحنا نقراو في ليزانفورماسيون ها فما 20 ها فما 30 دونك تخيل الرعب ما تفرهدت كان كي سمعتهم يعيطوا اللوطة ويعيطوا تحيا تونس راهو الامن اللي تخلي اللي قضى على الارهابيين تسمع اقوى تحية تونس في حياتك لينا نبكي ونعرقوا فيهم احنا باش خرجونا من بعد
0: اللي عشته ما كان سير عبد الحميد وقتها وصلت حتى قلت انه ينجم يكون فيلم
2: هو صوتك هذا مش الانتوناسيون بتاعك مش تعب كان يحكي لك في حاجه مؤثره هذه متاع تحكينا على حنا بعد المجربي لابس فريو السويد شوية تعاطف معا نحكي لك في حكية من قلبي وتوا باش تحكي لنا على دي سيبوا ذيك احكي معاي تو انت قلت لي باش تحكي معك صحاب ولا
0: اعتذر
2: هاي يحكي معاي صحاب
0: سامحني
2: سمع اخوي
0: نيش منا مش اللي يبكي ياسر مع الانفيتي خليه يبكي واحد يتنفس واحد يحس واحد ما نحبش نقعد نستغل
2: يعطيني شويه عاطفه ما تحسسنيش لي انا انفيتي وانت
0: تكمل لي عمرك ما كنت
2: فعل معايا اخوي تفعلوا معايا اخوي تفعلوا معايا انا اخوي
0: كان جيت حاسيلو بين كم نختان اخوي اختان انا كي سمعت الحكايه من عندك عبد الحميد وقتها وكنت تحكي فيها في البودكاست اول سؤال سالته روحي قلت كيفاش جوزت انا مثلا بلاستيك وانت تو تحكي لي كيفاش جوزت انا بلاستيك ما عادش نخرج من الدار عام
2: عملتش عام انا عملت اقل شويه من خرج من الدار مش عام عملت فما 3 شهور شهرين ونص لكن بالعائله بمرتي بامي بصغاري شوي بشوي ترجع خاطر وقتها لو في سور لو كو ما تفهمش تفهم كان في الايامات اللي بعد انت في انا كارثه كنت فهمت وخرجت منها بالخدمة أنا من وقتها قررت باش ما عادش نأجل العمل اليومي للغدي فهمني وليت نخدم كي البين خدت نشتق في أي لحظة ونعيش مرة برك
0: تخدم وما يهمكش كل يوم بيوم
2: نخدم نخدم كملت المسلسل نحب نعمل فيلم وهذاك هو وسخط ما يرتاحش ما نرتاحش أنا ما نحبش نرتاح ارتاح أنت بابا راح في القبر دونك قد ما عندي فرصة باش نخدم باش نمثل باش نعاون باش نصور باش نجرب وعرفت لي تنجم توفى في اي لحظه دونك نعمل به قد ما نقدر ودير بالناس الباهين اللي يحبوني والبقيه ما عنديش حتى مسؤوليه
0: باهي فما ريبريك باش نخدموا فيه في سافيسا سامحني باش تعرفوا على الوقت سامحنا سي مراد
2: سيدي محلى صوتك اول مره راه
0: مولاي دريدي
2: جسد على الصوت
0: جسد النشر
2: خويا كهو
0: نسلم عليك مراد برشا
2: ما شاء الله عليه
0: عنا ريبريك توا من اسمها تحاول تخيل شنو باش يكون هي
1: العشاء الاخير
0: هي باش ناخذها بسطحيه اللوحه معروفه العشاء الاخير لكن انا باش نقول لك عبد الحميد باش نناقش على بعد امور طويل اخر عشاء في حياتك شنو نجم يكون
2: نتاع كونداني امور اللي عملته لي راه اطلبوا منهم العشاء الاخرين اخر عشاء في حياتي شنو نجم يكون
0: اخر بلا
2: شربة مين تصور ذيك الساعة واحد واحد يشهد إن شاء الله حسن الخاتمة فهمني
0: لا لا ليه لو تخيلوا لو يكون
2: يعني نعطيك فلان نحبه
0: بيانسي آخر حاجة
2: آخر حاجة آخر فلا في حياتي شنو نجم يكون واحد ما يوفيش يعني يمشي قبل موله ريحته بالثوم يعني نحيو حاجة فيها ثوم يمشي حاجة في حاجة هكا بنينة الخبز الجاتو اللي تتعمل في الدار اللي بالبرقدان
0: علاش هي بالذات
2: خاطرها بن حاجه في العالم اللي تعملها امي تحط فوقك الشوكولاته الذيبه اللي كانت مذوبش قبل الهلال هذيك اللي تبدا تغلي في 4000 درجه لازمها باش تذوب وفهمني وبعد انت تصبها هي تيبس توليك الحجره وانت تقرمشها وكي يقعد الجاتو في الاخر يقعد الشحور لاصق وتبدا تهز فيه هو ديجا الجاتو هذاك من اللي هو قبل ما يتيب هي مازال في معجون بالوين وانت تاكل ديجا خلي كان طاب فهمني لا الجاتو هذاك اللي بالبرقدان من أبن الحاجات الموجودين في الدنيا هكا حاجه يشفيك حسدني تو انت بشموت
0: قلت لك كان تفاعلت ما تفاعلش بيه كان ما تفاعلناش بيه عبد الحميد بوشنيق فرحان برشا ان شاء الله انت بيدي
2: وانت مخرج راه والناس قاعده في بلاش ولا مخرج نتاع مسرح
0: ربي يخليك
2: قديش تشلك المسرح
0: ريت بلي
2: قديش تشلك المسرح
0: ريت دخلي
2: يعني دخلي
0: كيف قالوا لي دخلي
2: ويعمل اون بلوس مسرحيه باهي ويزيد يعمل مسرحيه باهي لا اله الا الله
0: مادام عجبتك انت سافا
2: تسرق في الصنعه
0: اعطيني راي صحابي انا مع توفيق من 2012 نسرق في الصنعه
2: والله ما شاء الله عليه والله عمل مسرحيه في كوخت ميبون سني تحفونا بالكدي بالكدي فيها بروبو مزيان اشب من المنطقه نتاعو في الراديو
0: منطقه
2: باش يجي الموسم نتاعو نتاع رمضان ويبدا يتفكهج
0: اكيد
2: يبدا يتفكهج علينا وما يجاوبش على مساجات وخاطر الناس كل تبدا تبعث له شبيك حكيت عليه هاك نعرف على الحكايه
0: والله احسن عبيدهم اللي ما يبعثوليش
2: انا بعث لك
0: انت تبعث لي مش بلي مش تبعث لهم
2: لا مش من الملام
0: عمرك عمرك ما
2: انا سبك ديريكت يعني
0: هذيك الحاجه اللي تعجبني فيك
2: خاص صريح
0: في التياترو بارتي التلانيه هذيك نخرج ونحكي وغادي
2: لا لا والله نحبك ياسر انا سكوحي تعرف علاش انت على خاطر تنبر ام عمره ما عندك نيه نتاع تحتين
0: الحمد لله
2: تنبر همك يا كيكه فهمني بو على اخوه فهمني شد كان الفنانين انت تاو الحقيقه فهمني شد الفنانين والكورجيه
0: والاعلاميين الرياضيين زاد
2: والاعلاميين الرياضيين خاطر ما يدخلوش الحبس هذوك تفرع ترى وقتها نحكي
0: نوادك
2: تفرع اخويا ورينا شجاعتك
0: انا وياكم مراد ان شاء الله تنعملوا برنامج كيف هيك ممتاز برشا ميرسي بوكو عبد الحميد
2: فرحان ياسر
0: موجود هنا باك ما في لوكارنو ان شاء الله على قريب سناب يكون في تونس ان شاء الله بتبيع الفيلم هذا بكل التوفيق ليك نعتذروا مستمعينا بتبيع الوقت
2: بالله تحيه للناس الكل يسمعوا فيا وتحيه سبيسيال للناس اللي في سوسه نحبهم ياسر ونهدي لهم اغنيه باللي حط لي اغنيه نتاع ام كلثوم
0: طبعا نحط الاغنيه نتاع ام كلثوم محليه صندوق عجيب صباح الخير عبد الحميد بوشنيق دونك بونوين سلام عليك برشا سلام عليك عبد الحميد دونك تو باش نخليكم مع مولاد ريدي في الاخبار بعد شويه باش يكون موجود بالطبيعه الياس الغربي في جولدن ميوزك بالطبيعه هذه كانت موزايكا في يمكن تدي كل شيء يكون عبد الحميد بوشنيق لحظه من الجنون وليت باك ماي صباح الخير هاي غدوه غدوه باي باي
3: شو كالصف وشو السيركيلاسيون واحد مخلط عمل الغطسه كان مسايي ولا يعوم في الشايح ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو والخروج هذيك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزيك فام راديو موزيك فام تونس الأخبار
4: مستمعي موزيك فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026 وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال شهر بحسب المصدر نفسه وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات

0: مثل في انقلاب شاحنة ثقيلة، مما أسفر عن غلق الطريق أمام حركة الجولان وتسبب في اختناق مروري. وحسب المعطيات الأولية فإن الحادث تسبب في توقف حركة السير في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة، وقد سرعت وحدات الحرس الوطني الحاضرة على عين المكان بالتنسيق مع الحمية المدنية لتوجيه أصحاب السيارات وتأمين حركة المرور عبر مسارات بديلة لتفادي مزيد من الاكتظاظ. وفق ما توفر من معطيات فإن فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية ببن عروس تدخلوا على الفور، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لسائق الشاحنة في مكان الحادثة ووصفت حالته بالمستقرة. ولا تزال الجهود ميدانيا متواصلة من قبل المصالح المعنية والرافعات الثقيلة لإزاحة الشاحنة المقلوبة وإزالة الحطام تمهيدا لإعادة فتح الطريق السيارة. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في الصالون الدولي للأحذية بميلانو ميكام الذي تحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية أيام 13، 14، و15 من شهر سبتمبر 2026. ودعا المركز المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني التونسي إلى تقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة سيباكس على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 من أوت. ويعد صالون ميكام المرجع الدولي الأبرز المتخصص في صناعة الأحذية، إذ يجمع أبرز المصنعين والمصممين والموزعين والموردين والمشترين من مختلف أنحاء العالم، ويوفر منصة دولية للاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات التي يشهدها سوق الأحذية العالمية. في أخبار العالم، البوسنة والهرسك تحيي اليوم السبت الذكرى 31 للإبادة في سيبرنيتشا على يد الصرب بمراسم تشييع ودفن رفات 10 ضحايا جرى التعرف إلى هويتهم حديثا في المقبرة التذكارية وسط حضور آلاف المشيعين الذين استذكروا واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يعلن اليوم السبت أنه تلقى خلال 48 ساعة الماضية التزامات من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المبرم بينهما. وقال المبعوث الأممي في بيان أصدره بهذا الشأن أنه تلقى اليوم السبت وأمس الجمعة تأكيدات متجددة بشأن التزام الحكومة اليمنية والحوثيين بالتنفيذ الكامل للاتفاق المبرم في شهر ماي الماضي والمتعلق بالإفراج عن أكثر من 1600 معتقل على خلفية الصراع بين الطرفين. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: ميوزيك كل سبت واحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي.
1: ما غير ما تلوجوا على الموجة الصحيحة على موزايكا فام. مرحبا وين ما كنتوا، شكرا لكم على الاستماع. ساعة من زمان موزيكا نون ستوب في صيفية 2026. هذه البرمجة متاعنا، والبرمجة متاعنا فيها ايفيدامون المهرجانات، فيها الأخبار، فيها كل شيء، لكن فيها زادة الموزيكا، والموزيكا ذهب خالص. عمرها ساعات أكثر من 30 سنة الموسيقى اللي باش تسمعوها، ومعها فما أيام ما تتنساش، خرجة مع الصحاب، طريق في الكرهبة، سفرة، حب أول. أنتوكا مع محمد علي حضرنا لكم، محمد علي في الإخراج حضرنا لكم ساعة من زمان موسيقى تنطلق توا. نغمة بريستول من بريطانيا. خلي نرجعكم العام 2000. عام 2000 تلقاو التريب هوب. يجي منين؟ من بلجيكا. هوفرفونيك، التسجيل للآلات الوترية صار في لندن. ولهنا تسمعوا معايا ماد أباوت يو.

0: اوفرفونيك اللي جاو لتونس كنتوا تسمعوا في اوفرفونيك اللي من بلجيكا نمشيو مع بعضنا يلا في لحظة من زمان انجلترا.
1: Golden Music
0: 1998 موسيقى بريستول جبنا عند ماسيف اتاك ايفيدامون ماسيف اتاك اللي مناصرين للقضية الفلسطينية ومناصرين للقضية الفلسطينية بقوة وكان كلمتهم كانت عالية وخلطوا ياخذوا بعض القرارات زي كذلك في علاقة بألبوماتهم منهم الخروج من سبوتيفاي. يلا ما بعضنا تير دروب اسمو فيهم ضربات هذم يذكروا شوية بدقات القلب وإلا زي كذلك يذكروا شوية ب ما هكا كي قطر ان توكا تريب هوب مع ماسيف اتاك يعرفوا اسراره مليح مليح شويه خير. خلينا نقترح عليكم شارانجو البوم 2002 المرشيبه منه هو تجي غنايه خارقه العاده الحقيقه اسموها بالقديه بالقديه اسمها اذروايز وقيدوا عندكم اللي الموعد هو نهار السبت والاحد جولدن ميوزك على موزيكا فام ساعه من زمان من 9 للعشرة متاع الليل.

0: تريب هوب ودي جايينك زادة اللي هزل شوية بوب سول وشوية ذرة زادة كذلك تجين تاع تريب هوب الخارقة العادة لهنا اللي نسموها على مزيكا فام بسود سكاي من عند مورتشيبا ألبوم يخرج سنة 2000 زادة كذلك كنا في الألفينات نهزكم تتسويت الموزيكا أخرى يلا
1: Golden Music كل سبت واحد من 9 للـ10 متعليل
0: صحيح اللي الغنية خليها رشيتها تتعرف في العالم أجمع عام 1997 أما ورايا رايح فما العملاق دحمان الحراشي غنية مكتوبة في الغربة في فرنسا الغربة والثنية نتاعها يا جماعة الغربة وجايحها وين تنجم تهز وين تنجم تخلي الإنسان يسرح أن توكا اللي جاينا من ولاد جاليتنا في الغربة من كل أصقاع العالم مرحبا بكم يا جماعة مرحبا إذا كان ما زلتكم يخلطوا الأرض الوطن إذا كان شدين الثنية خليه الحراشي ونس شوية ويغني رايح وشوية آخر إذا كان يتزعزع الخاطر شوية إذا كان خلطوا لدياركم ولجهاتكم وللميمة بوسوها مليح من الراس وقولوا لها لينتم توحشتوها مرحبا بكم ومرحبا بكم في أرض الوطن موزايكا فام ترفقكم جيب لكم النغمة الصحيحة جيب لكم البيت الصحيح والنغمة الصحيحة مش كان في جولدن ميوزك لهنا تلقاوها في برامجنا الكل مرحبا بكم ساعة من زمان موزيكا

وين تولي تولي لبلادك ساعات تزعزع خاطري لألبوم Let Me Ride 1990 سمعوا مليح ضربات هذوما نعرف انتم ما تحبوهم مامي.

0: Let Me Rai 1990 الالبوم اللي خلى شبابي لو برنس دو راي يتعرف تقريبا في العالم اجمع ايفيدامون من بعد دخلت الكولاب مع ستينغ وديزرت روز ويتعرف اكثر في العالم اجمع لهنا في الالبوم هذا خدم ليت مي راي خدم مامي مع البروديكتور اللي كان خدم مع جوني كليغ هيلتون روزنتال فما حاجه في الالبوم خارقه العاده من عند مامي عام 90 شويه اخر قعدوا معايا خاطر نحب نسمعكم ايبوكا Gotan Project, شوية آخر على موزايك FM في Golden Music وخلي نسمعكم زيادة Rouge Rouge L'amour L'amour الحب يا جماعة خلي نغنيو عليه شوية آخر تاخدوا معانا على موزايك FM Golden Music Golden Music
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار الاربعاء 15 جويليا الموعد بيش يكون مع لاستاغ اسبانيول بيبي

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشة قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية وين باش نعاودو نعيشو أقوى لي سوكسي متاع بيبي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك FM.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل

فرنش تاتش، داون تيمبو، عام 2000، روج روج، اسمه مليح. لامور لامور لامور، هكا باش تقعد تدور الغنية وتتغنى بالحب على طريقتها الخاصة جدا.

روج روج لامور دوامة الحب الدوامة دور دور دور الكاروزيل يدور كما الحب ينجم يدور وكنجم يكون فيه دوامة ساعات. وصلنا لغنية اللقاء الأرجنتين وفرنسا في النيو تانغو. شنو ينجم يعطي زعمة؟ يعطي بروجي اسمه غوتان بروجيكت. تو تويت يوصلنا الحاجة اسمها إيبوكا.

0: غوتان بروجيكت المشروع الارجنتيني الفرنسي السويسري اللي منه سمعنا ايبوكا والغنيه 100% يمكن ساعات تسمعوا نغمه تقول وين سمعتها انا هذه قبل. هذه من النغمات اللي سمعتوها سيرتينمون في دي بوبليسيتي مثلا ولا في افلام كما شالوي دانس مثلا اللي الغنيه كانت موجود فيه. قداش 20 دقيقه تقريبا تصل على 10 نتاع الليل. قلت لكم اللي الموسيقى هي الجولد على موزايكا فام. موسيقتنا نهار سبت والاحد.
1: الموسيقى هي الجولد على موزايك فام.
0: يوري بوينا فينتورا كنا نجمو نسمعوه من البوم سالسا وقت اللي غني نو مو كيت با سا مانيير باللكنه نتاعو الكولومبيه. ما احنا اخترنا الالبوم

0: قصة يوري بونافنتورا، عرفتوا الاسم لي حاجة أكثر من مرة وتفرجنا فيها أكثر من مرة. يوري بونافنتورا المتميز بهال حب للحياة، حب للموسيقى، حب للفرحة، للحفلة، الحفلة على كولومبيان وتوكا خلاص تعرف على مجمع موسيقته. يلا مرة أخرى بدل النغمة، يلا محمد علي.
1: Golden Music كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: ليه تصفيق عليه هو على الهام المدفعي على العراق، على حبه للتراث العراقي، على أصوله الكردية، على مشيانه من في العالم أجمع تقريبا الولايات المتحدة، كندا. هو اللي زاد كان في وقت من الأوقات الهام المدفعي يلوج بالجيتار متاعه على نغمة خاصة، جي معاه حاجات كيما خطار وإلا كيما بغداد وإلا ألبومه اللي خارج في الرويال بارك. في كل الحالات سيد هذا جبنا موسيقى خارقة العادة وجبنا العراق تقريبا في جيتار. هتسمعوا مع بعضنا الهام المدفعي، جولدن ميوزك على موسيقى فهم.

شجاعة من عند الهام المدفعية على خاطر التراث العراقي هو اللي جاب له الآلات هذه الآلات العصرية وخليه يعمل أرانجمون خاص جدا. أن توكا الرسيت والوصفة كانت ناجحة بالنسبة ليه. المرأة توفيت نهارين التالية في البرتغال معروفة بصوتها القوي الإنجليزية بوني تايلر، لمست وفاة لها علاش ليها عام 78. هي الأولى في ترتيب الأغاني في فرنسا والمراتب الأولى في بريطانيا والولايات المتحدة، معروفة بتوتال إكليبس أوف ذا هارت مثلا وقت اللي شاركت بها في لوروفيزيون 2013، لكن احنا إيفيدامون باش نسموها في أغنية خلتها تتعرف في العالم أجمع. بوني تايلر، It's a hard ache. على موزيك FM في Golden Music. شكرا محمد علي على الإخراج. مرحبا بكم توما في الاستماع. شكرا على ميساج متاعكم وين ما كنتوا. ساعة من زمانك هوا مرة في الجمعة، لا مرتين في الجمعة، سبت واحد من 9 متاع الليل للعشرة متاع الليل في الأمان. لطف عليكم من أي hard ache. باي.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران يتمكنون من إلقاء القبض على عنصر خطير ومفتش عنها بعد إقدامه على إضرام النار في منزل عائلته الكائن بجهة رأس الطابية بالعاصمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دخل في حالة من الهيجان مهددا سلامة المتسكنين والأجوار. وتفيد المعطيات الأولية بأن المظلوم فيه تعمد سكب مادة حارقة وإشعال النيران في محل سكن عائلته، مما تسبب في حالة من الذعر والهلع في صفوفهم، وقد تمكن أفراد العائلة من الهروب وسط ألسنة النيران. وتطور الأمر سريعا حينما حاول الجيران التدخل وتهدئة الأوضاع، حيث قام المتهم بإطلاق كلب شرس وتوجيهه لمهاجمة المتسكنين ومنعهم من إخماد الحريق وإنقاذ العائلة، وقام برشق الجيران والمصالح الأمنية بالحجارة والمقذوفات الصلبة في محاولة للتصدي لهم والفرار. وعلى أثر ورود معلومات دقيقة، تنقل إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران على عين المكان، وتمكنوا من محاصرة المشتبه به وشل حركته والسيطرة على الكلب الشرس دون تسجيل إصابات خطيرة في صفوف المواطنين. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم ومباشرة الأبحاث في شأنه من أجل تهم إضرام النار بمحل مسكونة وعقوق الوالدين والاعتداء على الغير بالتهديد برشق الحجارة وتحريض حيوان شرس. شركة نقل تونس تعلن عن إحداث 4 خطوط شاطئية جديدة، وذلك بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي. وبينت الشركة في بلاغ لها السبت أن استغلال هذه الخطوط سينطلق بداية من يوم غد الأحد 12 جويلية، على أن تؤمن رحلاتها أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة 8 صباحا، وسفرة مسائية للعودة على الساعة 5 مساء. وفي اتجاه شاطئ حلق الواد تم إحداث خط أول ينطلق من منطقة الكبارية أمام مقر بلدية الوردية 6 مرورا بالوردية 4 وطريق سيارة تونس الحمامات، ثم محاول قنطرة رادس وصولا إلى الشاطئ، وذلك بتسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم. كما تم تخصيص خط ثاني ينطلق من منطقة الخليدية مرورا بكل من دوار الحوش ونعسان والمكوفين وشريعين حبيب بورقيبة وفرنسا بمن عروسة وشوشة رادس وطريق الوطني رقم 1، ثم قنطرة رادس وصولا إلى شاطئ حلق الواد بالتعريفة ذاتها الموحدة البالغة 1500 مليم. أما في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد فسينطلق الخط الجديد من حي ابن سينا انطلاقا من نهاية الخط 60 مرورا بمحطة الجامعة ومحطة ملعب كرة السلة، ثم لكانيا وطريق السيارة تونس الحمامات، ثم محول قنطرة رادس وصولا إلى محطة سيدي بوسعيد بتسعيرة موحدة قدرها 1500 مليم. وفي اتجاه شاطئ قلعة الأندلس سيتم تأمين خط ينطلق من منطقة شواط مرورا بالطريق الوطني رقم 7 وبجاوة وسيدي ثابت بتسعيرة موحدة قدرها 2000 مليم. حملة رقابية مشتركة انتظمت اليوم السبت شملت شواطئ كابسيرات وسيدي غريب وسيدي مشرق بمعتمدي سجنان من ولاية بنزرت، وأسفرت عن تحرير 13 محضرا عدليا ضد عدد من المنتصبين مؤقتا بالشواطئ، وحجز وإزالة 14 وحدة من المساقف والأكواخ الصيفية الخشبية، وتحرير 5 محاضر اقتصادية من أجل عدم إشهار الأسعار وعدم مسك فواتير شراء وفق معتمد سجنان زين العابدين ذوادي. وتندرج هذه الحملة وفق من نشرته الولاية على صفحاتها الرسمية بالفيسبوك في إطار الحملات اليومية الرقابية الموجهة للتصدي لكل الخروقات التي يشهدها الشريط الساحلي الرملي بمناسبة الموسم الصيفي. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدر أحد 12 جويلية، تقص حار وصافي إلى قليل سحب على كامل البلاد، البحر قليل اضطراب فمضطرب، وتتواصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: هي بدعوة للاعب جونجور عمره 16 سنة يلعب في النادي القربي الملاعبي ذي اسمه يوسف بن سدني. تلقى دعوة من نادي باريس سان جيرمان لقضاء فترة معايشة وإجراء اختبارات. إن شاء الله تكلل بالنجاح وإن شاء الله ملاعبي آخر تونسي يمشي للبي اس جي. في الترجي هذه التونسي شبه رسمي مغادرة محمد أمين توقاي. يبقى فقط الاتفاق على الوجهة القادمة شنية وقداش سعر المغادرة قداش بش يجيب للترجي هذه التونسي, مع أنه محمد أمين توقاي عنده اتفاق مع هيئة الترجي هذه التونسي على المغادرة قبل موسم من سنة من نهاية العام من نهاية العقد متاعه, لأنه يحب يرد الجميل للفريق اللي قضى فيه قرابة 6 سنوات. في النادي الافريقي بعد امضاء عقد احتراف اول لريان الجبالي تم امضاء عقد احتراف زاد لعمر عبد الحق مدته 5 سنوات. تقارير صحفيه مصريه تحدثت واكدت كونه ثم اتصالات ما بين هيئه النادي الافريقي واللاعب احمد الجفالي من اجل انضمام للفريق. للنادي الافريقي النادي الافريقي عنده شرط وحيد, ما يدفع حتى فرانك, بما انه احمد الجفالي لازم يفسخ عقده مع نادي الزمالك. ودايور احمد الجفالي الاسبوع الماضي كانت عنده جلسه مع مسؤولي نادي الزمالك لفكر ارتباط وباش ياخذ مستحقات, وزاد انه يعني عنده مستحقات كبيره لدى فريق الزمالك المصري, ومن بعد يتم التعاقد معه في صوره ما اذا تم التوصل زاد على الامور الماليه, اتفاق على الامور الماليه, مع انه فوزي بنزرتي هو من عبر عن رغبته في انتداب الملاعبي هذايا. في نادي الرياضي الصفاقسي 4 أجانب باش يواصلوا تجربة, مونديكو, حسام يدو, إيمانويل أوكبيلي وبوديارا, ولكن في المقابل ولي أونانا وعمر تيفور مش باش يواصلوا مع النادي الرياضي الصفاقسي. وزاد ثم ترافيس موتيابا اللي باش ينتقل إلى فريق مبدئيا باش يكون فريق ليبي, لأنه يعني عنده عرض من ليبيا, عنده عرض من فريق آخر, لكن الأقرب هو العرض الفريق الليبي, والعرض هذايا مهم جدا جدا من الناحية المادية وباش ينفع به برشا النادي الرياضي الصفاقسي. في النجم الساحلي بعد ما كنا أشرنا إلى أنه ما ثماش اتفاق مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق بسبب رفض الجامعة التونسية لكرة قدم فسخ العقد اللي يربطه مع المنتخب الأولمبي, 3 أسماء أو 2 أسماء بليتو مطروحة تونسية, محمد كوكي وشكر خطوي. في المقابل زاد ثم البيست متاع مدرب أجنبي في انتظار قدم الساعات شنو باش يصير. وفي الاتحاد الرياضي المونستيري أحمد بوعسيدة قد يكون ضمن صفقة انتقال رائد الشيخاوي إلى الترجي التونسي. رائد الشيخاوي مازال ما صححش, وثم غيث الوهابي زاد اللي باش ينجم يكون ينتقل الى الاتحاد الرياضي المصري, وانه ليبر بغادر الغادر الترجي هذه التونسي. ياسين الدريدي لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري يوصل نهايه عقده, تحول الى ليتوانيا, مازال يوصل عنده دقائق او ساعات بليتو لانهاء اجراءات تعاقد مع فريق افكاباني فيجيس اللي يلعب العام الجاي الكونفرنس ليج, بما انه فاز بالكاس الفريق هذا اسفى 2015 وعنده ديجا 5 ألقاب كان اخرهم كاس الموسم الماضي. وضعيه غامضه يعيشها نادي الرياضي بحمام لنف 4 أيام قبل انقضاء الاجل للحصول على رخصه المشاركه كلوب ليسانس كلوب بليتو للمشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى. الهيئه التسييريه اللي تم تقديمها للسلطات الجهويه لتو ما رجعتش بالموافقه. الهيئه هذه تراسها منذر جبنياني فيها لطفي درويش, سيف الدين دبيش والحبيب الصدفي. وفي النادي الرياضي البنزرتي رسميا رياض مقداد هو باش يتراس الهيئه التسييريه لمده شهر. ومنذ قليل مراسلنا في بنجردين نبيل حداد اكد لنا كونه الهيئه المديره والتسييريه لاتحاد رياض بنجردين قدمت استقالتها رسميا من تسيير النادي. 5 فرق تونسية مازال ما خذتش الليسانس كلوب, نحكيو على نادي الرياضي بنزرتي, نادي الرياضي بحملان, في الاتحاد الرياضي بنجردين, نجم الرياضي الساحلي ونجم المتلوي. اول كاردو فينال والثالثه كاردو فينال الثالثه في كاس العالم, ولكن اول كاردو فينال في سهريه الليله, سهريه طويله برشا تتلعب في ميامي, انطلقت منذ قليل في الهارد روك ستاديوم 0-0 ما بين النرويج وانجلترا. اول بليتو النرويج تلوج على اول هدف لها في شباك انجلترا منذ عام 93. الميسيون مهمه برشا لالاند, ولكن الاهم الترشح, بما انه النرويج في اخر 4 من عام 93 ما ربحتش حتى مره لونجلتير, ولونجلتير في 4 ماتشات الاخرانيه كانت عندها 4 كلين شيت. مساعتين تاع الصباح في الاروهيد ستاديوم في كانساس سيتي الارجنتين تواجه سويسرا. نشاهد كل اخبارنا هذه تقوى على موقعنا موزايكا فان بوينت نت. خليكم توا مع ميكس تشيك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: هالو كلابرز,
4: ذس از ميكس شيك.
5: Hello, Mix Shakers. Welcome to Saturday Soul Music FM. C'est Mix Shake en déclinaison.

0: You're tuned to the best radio in town.
1: Mosaic FM.
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جيش الطيران يتدخل مساء اليوم السبت لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق بلاغ وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. رئيسة الحكومة تؤكد خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 أن تونس تمكنت رغم الصعوبات المتراكمة والتقلبات العالمية المتسارعة من تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية مستندة إلى خيارات وطنية تهدف إلى تعزيز الصمود والاستقرار. وذكرت في هذا السياق بأن البلاد ورثت تحديات عديدة في مختلف المجالات، من بينها ديون ثقيلة متراكمة يتعين الإيفاء بتعهدات تسديدها في أجلها، رغم أن الشعب التونسي لم ينتفع منها بالشكل المطلوب. وأبرزت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي سجل خلال سنة 2025 تطورا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% مقابل 1.6% سنة 2024، مدفوعا بالأداء الإيجابي للقطاع الفلاحي وحركية الخدمات المسوقة وخاصة القطاع السياحي، فضلا عن تحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية. كما انعكس هذا التحسن على سوق الشغل، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 15.2% مقابل 16.5% سنة 2024، في حين سجلت استثمارات الأجنبية المباشرة نموا بحوالي 30%. وأضافت رئيسة الحكومة أن سنة 2025 أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف مع محيط دولي يتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية والتجارية، معتبرة أن النتائج المسجلة تمثل قاعدة داعمة لمواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحويل القدرة على الصمود إلى ديناميكية مستديمة للنمو والاستثمار وأحداث مواطن الشغل. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم السبت نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 جويلية. وتضمن نموذج ورقة الاقتراع اسمي المترشحين الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 28 جوان الماضي، وهما على التوالي محمد الصالح السلمي وشاكر بوثوري. وتضمنت الرزنامة الخاصة بالدورة الثانية تاريخ يوم الأحد 19 جويلية وموعد الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 جويلية والإعلان عن النتائج الأولي للانتخابات يوم 22 جويلية. ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس تبعا لإعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد إثر وفاة النائب عن دائرة الكبرية صالح المباركي. في أخبار العالم، وكالة الأنباء العمانية تقول أن عمان وإيران تتفقان على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملاحة في مضيق هرمز بموجب القانون الدولي. وحذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: Hello, clubbers.
5: This is Mix Shake.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. والوزارة أصدرت منشورا توعويا تضمن عددا من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية لتفادي الآثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة، منها شرب الماء بانتظام وبكمية كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب بالتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابع بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. والوزارة توصي بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوئة المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى تبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر نفسه. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل خالد بتين يقول في تصريح لمزيكا أن الشركة تسعى للخروج من دورها الكلاسيكي المقتصر على توزيع المحروقات لتصبح شركة منتجة ومروجة للطاقات المتجددة، معلنا عن قرب تركيز 35 نقطة شحن كهربائية جديدة للسيارات لتنضاف إلى 35 نقطة سابقة، مشيرا إلى تخطيط لتدعيمها بأكثر من 30 نقطة أخرى ضمن قسط ثلاثة، وذلك أثر توقيع الشركة صفقة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بقصرين محمد حسن الأزهري يفيد بأن عددا من معتمديات الولاية على غرار فوسانة وتالا وجدليان تشهد منذ أكثر من شهر انتشارا مكثفا للجراد المحلي تزامنا مع التغيرات المناخية وارتفاع نسبة الرطوبة، ما ساهم في تكاثره بشكل لافت مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح الأزهري أن الجراد المحلي ألحق أضرارا بعدد من الزراعات لا سيما أشجار الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، معتبرا أن هذه الآفة تمثل الشغل الشغل للفلاحين في هذه الفترة. في أخبار العالم، هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا تسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنت سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري. الإعصار بافي يضرب اليابسة شرقي الصين السبت، وذلك بعد وقت قصير من إجلاء السلطات الصينية نحو 1.8 مليون شخص في إقليم تشينجيانغ الشرقي وإعلان حالة التأهب القصوى، بينما نقل أكثر من 14 ألف شخص في تايوان إلى أمكنة آمنة تحسبا للإعصار القادم من اليابان بعد أن ضرب جزرا هناك. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحية مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Vibrations. With DJ Maru.
1: DJ Maru. DJ Maru. On the mix.